0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين أوفياء إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني كل أسبوع صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
3: مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في رحلة جديدة من كتابات حول العالم.
2: إذن أين ستأخذنا رحلتنا هذا اليوم؟ هذا ما ستخبرنا عنه دلال من خلال الفقرة التي اخترتها لقراءتها. دلال:
3: عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة، 7 أعوام على وجه التحديد كنت خلالها أتعلم في أوروبا. تعلمت الكثير وغاب عني الكثير، لكن تلك قصة أخرى. المهم أنني عدت وبشوق عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة. 7 أعوام وأنا أحن إليهم وأحلم بهم، ولما جئتهم كانت لحظة عجيبة. وجدتني حقيقة قائما بينهم، فرحوا بي وضجوا حولي، ولم يمضي وقت طويل حتى أحسست كأن ثلجا يذوب في داخلتي، فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس، ذاك دفء الحياة في العشيرة. فقدت زمانا في بلاد تموت من البرد حيتانها. تعودت أذناي أصواتهم وألفت عيناي أشكالهم من كثرة ما فكرت فيهم في الغربة. قام بيني وبينهم شيء ممل الضباب، لكن الضباب راح. واستيقظت ثاني يوم وصولي في فراش الذي أعرفه في الغرفة التي تشهد جدرانها على تروهات حياتي في طفولتها ومطلع شبابها. وأرخيت أذني الريح ذاك العمر صوت أعرفه له في بلدنا وشوشة مرحة، صوت الريح وهي تمر بالنخل وبحقول القمح. ونظرت خلال النافذة إلى النخلة القائمة في فناء دارنا، فعلمت أن الحياة لا تزال بخير. أنظر إلى جذعها القوي المعتدل، وإلى عروقها الضاربة في الأرض، وإلى الجريد الأخضر المنهدل فوق هامتها، فأحس بالطمأنينة. أحس أنني لست ريشة في مهب الريح، ولكنني مثل تلك النخلة مخلوق له أصل، له جذور، له هدف. موسم الهجرة للشمال طيب صالح.
2: شكرا على هذا الاختيار الجميل، وأنا في الحقيقة منحازة جدا جدا جدا لي طيب صالح ولي موسم الهجرة إلى الشمال، وعندي معها حكاية سنتحدث فيها بعد ذلك. طبعا طيب صالح، يعني نحن سنتحدث بالضرورة على الرواية السودانية، وأنت وأنا دلال حرنا في العنوان ثم اخترنا اتفقنا على العنوان التالي، الإشكالية التالية: الرواية السودانية، الطيب صالح ومن بعده. نعم، أنا بقيت حائرة في مدخل لهذه الحلقة الحديث عن الرواية السودانية، واخترت أن أدخل من باب الجغرافيا والتاريخ وحتى السياسة، واسمحي لي بذلك، لأنه في كل هذا خصوصية تؤدي بنا إلى خصوصية الرواية السودانية. السودان هذا البلد اللي كان بلد ولا زوز بلدان، وسأتحدث عن هذا. السودان هذا البلد الإفريقي الذي يقع جغرافيا في القارة الإفريقية، ومن المفروض أنه حضاريا وتاريخيا ينتمي إلى العالم العربي. السودان تحصلت على استقلالها من المملكة المتحدة سنة 1956، وفي ذلك التاريخ انضمت دولة السودان إلى جامعة الدول العربية وأصبحت عضوا فيها. ولكن في 2011 تم استفتاء وقسم السودان إلى سودانين إن صح التعبير، ولنا نحكي على دولة السودان وعاصمتها الخرطوم، ونحكي على دولة جنوب السودان وعاصمتها جوبا. دولة جنوب السودان هذه أولا لغتها الرسمية هي الإنجليزية مع لغات أو لهجات خلينا نقول محلية أخرى، إذن وقع التخلي عن اللغة العربية. ديانتها هي المسيحية وبعض الديانات قول غير السماوية الأخرى، إذن وقع التخلي عن الإسلام باعتباره يعني هكا رديف إن صح التعبير للحضارة العربية. دولة جنوب السودان ليست عضوا في جامعة الدول العربية، وهذا أكبر دليل أنها لا تعتبر نفسها دولة عربية. السودان بكلها قبلها التقسيم مرت بمراحل عديدة، يعني الحضارة النوبية، الحضارة المسيحية، الممالك الإسلامية، هي حتى في فترة الاستعمار كانت تابعة لمصر، وكان آخر ملوك مصر اللي هو الملك فاروق كان يسمى ملك مصر والسودان. السودان على مدى عقود صراعات وانقلابات وحكمه يعني العسكر ثم حكم الإخوان، وحاليا نحكي على انقسام، وكل يوم نتابعه طبعا دلال في نشرات الأخبار ما يحصل من مجازر ومن يعني جرائم ضد الإنسانية في هذه الحروب التي لا تنتهي في السودان. ما علاقة كل هذا بالرواية؟ أكيد عنده علاقة، لأنه أكيد أثر بشكل أو بآخر في الرواية السودانية. احنا اخترنا باش نبدأ بالطيب صالح باعتباره نموذجا، وباعتباره يمكن أكثر كاتب سوداني خرج نحو العالمية، واحنا نحكي في كتابات من العالم وسنتحدث عن هذا، ثم سنذهب إلى الجيل الحالي من الكتاب السودانيين. دلال.
3: نعم حنان، وأشكرك على هذا المدخل التاريخي والمدخل وهو مدخل مهم في قراءة النصوص وفي الوقوف على دلالات النص. تعرفين أن هناك مثل يعني يقال أن مصر تكتب ولبنان تطبع والسودان يقرأ. وهذا في أقليم السودان مثل رافدا من رافد الحضارة العربية في فترة ما، وما زال في حسب رأيي. الأدب السوداني حنين هو تعبير عن الوجدان الجمعي السوداني. نمضي في هذه الحلقة التي اخترناها في أدب السوداني نبحث عن علاقة ثقافية إبداعية ارتبطت بمسيرة الكتابة السودانية عبر تاريخها. الكتابة السودانية حاليا ليست تجليا من تجليات الهوية السودانية فحسب، بل هي الذات نفسها والهوية نفسها. خاصة مع الطيب صالح سنتوسع بعد ذلك مع ضيفنا. الكتابة السودانية فالكتابة نجحت في معانقة العالمية، لأن هاجسها الكشف الدقيق لحالات الإنسان، وهو يشيد تصوراته وهو يبني أحلامه وآلامه وأحزانه باحثا عن خصائص وجوده وموقعه في هذا العالم. هذا العالم اللي كما تفضلت حنان يضج بالقهر، يضج بالتخلف، يضج بالظلم إلى غير ذلك. والأدب السوداني قلنا ظلت وفية لهذا الإنسان الذي طبعها بطبيعه، فأصابت ملامحه الوجودية التاريخية. في الحقيقة حنان ونحن نقرأ الأدب السوداني ثم تقاطع مدهش بين جسد الكتابة السودانية والجسد السوداني في حد ذاته. الكتابة صارت تشبهه بشكل أو بآخر المدينة، القرية التي تتحدث عنها الطيب صالح.
2: تمهي يعني.
3: نعم تمهي. الفضاءات الممتدة. ثم جسد نعرفه وجسد نكتشفه مع الكتابة. حين نقول أدب السودان نقول الطيب صالح، وقد طرح في كتاباته واقع السودان بكل تلك التفاصيل الغارقة في السودانية والسوداوية، يعني في هذا التلاعب إن سمحت حنان. ولذلك طيب صالح هو هوية الأدب السوداني. في نظري الأدب وليس الأدب السوداني لامس قضايا الإنسان المعاصر، أزمة الهوية الثقافية في زمن العولمة، في زمن الهجرة، الشتات، التشظي. هو سردية تعكس التمزق الوجودي العميق الذي يعانيه الإنسان الشرقي حين يغترب وحين يغادر الوطن.
2: نعم فعلا هذا هو، ولا يمكننا أن نتحدث في الأدب السوداني بدون أن يكون معنا ضيفنا الذي شرفنا بقبول دعوتنا، لأنه تخصص وكتب حول هذا الأدب السوداني وحول الطيب صالح اللي اخترنا أنه يكون نموذجا في حلقتنا اليوم معنا. طبعا نحييه الأستاذ والناس سعد، هو أصيل مدينة بنان الساحلية، متحصل على الأستاذية في اللغة والأداب العربية من كلية الأداب بتونس، متحصل على الكفاءة في البحث عن بحث في رواية عرس الزين للطيب صالح تحت إشراف الأستاذ الراحل الكبير توفيق بكار، وباش نرجعوا للأستاذ توفيق بكار من بعد. الأستاذ ونس سعد عمل بالتدريس والإشراف البيداغوجي بالتعليم الثانوي على مدى سنوات 38 سنة، وله مؤلفات متنوعة في النقد والديدكتيك، أذكر منها مقاربات في الأدبين القديم والحديث. له أيضا مجموعات قصصية نجم قول ثلاثية، شهيق الماء ونزق الفجر ومدن الاشتهاء، كتب أيضا الرواية أذكر المعتل. هو أيضا ترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ديوان شعر الشاعر سالم الشيب قصائد، وله قيد الطبع مؤلفات أخرى في النقد وأيضا رواية سير ذاتية، وهو أيضا عضو مؤسس ورئيس تحرير لمجلة الكلمة في الأدب واللغة والنقد. أستاذي الكريم مرحبا بك وشكرا جزيلا على قبول دعوتنا دلال وأنا.
4: مرحبا أستاذة حنان، مرحبا بأستاذة دلال، شكرا على هذه الاستضافة العطرة منكما، وشكرا على دعوتكما الكريمة للحديث معكما حديث الشوق والعطر والحنين، لأن الحديث عن الطيب صالح وأدب الطيب صالح يعيدني إلى سنوات مضت أحببتها في الجامعة وفي النوادي الثقافية في تونس العاصمة في السبعينات والثمانينات. أشكركم إذن على هذه الدعوة وعلى هذه المكافحة.
2: شكرا أستاذي دليل، تحب تسلم عليك وبعد أنا سأسأل سؤال في علاقة بالطيب صالح وتوفيق بكار والذكريات. تفضل دليل.
3: مرحبا بالمبدع والناس سعد، فرحانين اليوم تكون معنا في هذه الحلقة التي خصصناها للأدب السوداني الطيب صالح وما جاء بعده.
4: شكرا أستاذ دليل، صديقة العزيزة والباحثة المجتهدة والأستاذة المتميزة، شكرا لك.
2: أستاذي الكريم، فعلا أنتم قمتم ببحث عن حول رواية عرس الزين للطيب صالح تحت إشراف الأستاذ توفيق بكار، وأنا دليل تفضلت في بداية الحلقة وقرأت فقرة من موسم الهجرة إلى الشمال. أنا كنت تقريبا عمري 15 أو 16 سنة نقرأ في المعهد لما قريت أول مرة الرواية هذه، وكانت النسخة اللي عندي ما زالت في البيت هي صادرة عن عيون المعاصرة وليديرها طبعا المرحوم توفيق بكار، وكتب تقديما، وأنا أول مرة نقرأ تقديم لأني عادة ما نقرأش تقديم. فبقدر إعجابي بالرواية بقدر إعجابي بذلك التقديم الجميل والعميق الذي كتبه الأستاذ توفيق بكار، ومنذ ذلك الوقت أثرت في هذه الرواية. وشخصية حسنة بنت محمود سكنتني، وحتى في الرواية اللي كتبتها بعد لقيتها تتجول وهكذا بين الشخصيات وبين الأحرف وبين الكلمات، وتخرج لي من حين إلى حين، حتى أني قلت مرة أني أكاد أشم رائحة الحناء بين يديها مثلما كان يشمها ويطرب لها إلى حد الهوس البطل الراوي. أنا نحب نبدأ بسؤال لو تسمح في علاقة بعرس الزين بالذات وبطيب صالح وأيضا زاد بالأدب السوداني. أنا حكيت منذ قليل على هذا التداخل ما بين الهوية في السودان، هل هي بلد إفريقي، هل هي بلد عربي؟ هذا الانقسام، هذه الصراعات طرحت بشدة وأثرت أكيد على الكتابة الروائية. مثلا أن في عرس زين طيب صالح في جملة لخص كل شيء تقريبا، يقول يحكي على بعض القبائل: الكبابيش ودار حمر ومذاب لهواوير والرمليذاب في كردفان يشح الماء في أراضيهم في بعض المواسم فيفدون على النيل حتى تنكشف الغمة ثم يعودون من حيث أتوا، لكن بعضا منهم كانت تستهويهم حياة الاستقرار على وادي النيل فيبقون، ومن هؤلاء عرب القوز. ذكر العرب لا يتزاوجون مع السكان الأصليين، فهم يعتبرون أنفسهم عربا خلصا، وأهل البلد يعتبرونهم بدوا أجلافا. عرس الزين الطيب صالح. إذن الهوية في كتابات الطيب صالح وعرس الزين.
4: بداية أستاذ حنان، عطفا على قولك فيما يتعلق بطبعة عيون المعاصرة لموسم الهجرة الجمال، تلك هي الطبعة التونسية، ولكن موسم الهجرة إلى الشمال طبع أول مرة في دار العودة بيروت سنة 66 مئة وألف، وكل كتب طيب صالح طبعت في بيروت في دار العودة. ويروى أن السودان كانت تمنع الطيب صالح من نشر كتبه في السودان، لذلك كان يطبع كتبه خارج السودان. هذه معلومة استقيتها من بعض الأساتذة الباحثين السودانيين الذين تحدثوا عن الطيب صالح وعلاقته ببلده وعلاقته بهجرته إلى غير ذلك. أعود إلى سؤالك عن طيب صالح وعرس الزين. فالحقيقة أحب أن أذكر لكما أنت سيدة حنان وسيدة دلال علاقتي الشخصية بطيب صالح، بالأديب الكبير العالمي طيب صالح. منذ كنت طالبا في الجامعة استمعت إلى أستاذ الجليل المرحوم توفيق بطار، وكان يدرسنا في الكلية محمود المسعدي وأدب محمود المسعدي. في معرض حديثه ذكر لنا طيب صالح ورواية طيب صالح. لم يكن مبرمجا في الجامعة آنذاك، ولكن الأستاذ توفيق بكار برمج مسألة طيب صالح وأدب طيب صالح في آخر السبعينات وبداية السبعينات. منذ ذلك الوقت طيب صالح أصبح جزءا من البرنامج الأكاديمي الجامعة التونسية. في ذلك الوقت بحثت عن رواية طيب صالح واقتنيتها، وكانت طبعة دار العودة وهي موجودة عندي الآن مع طبعة عيون المعاصرة. عيون المعاصرة طبعة أكثر أناقة، وموشاة لهذه المقدمة التي ذكرتها أستاذ حنان مقدمة أستاذ توفيق بكار، وهي مقدمة رائعة، وكل مقدمات توفيق بكار الحقيقة رائعة. المقدمة التي كتبها أيضا لحدث أبو هريرة من المقدمات الرائعة الجميلة. وأذكر أنني حضرت ندوة في نادي طاهر الحداد بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة، حضرها طيب صالح وحضرها توفيق بكار.
2: أنت محظوظ.
4: الطلبة والأساتذة في تلك الندوة أخذ الكلمة الأستاذ توفيق بكار وأطنب في مدح طيب صالح وأدبه وعمق كتابته الروائية. رد طيب صالح قال لي توفيق بكار، قال له: إن التقديم الذي كتبته لي أكثر روعة من الرواية ذاتها. وهذا طبعا من باب المجاملات المتبادلة، ولكن حقيقة
2: فعلا
4: بكار هو الذي جعلنا نسب النقد العاشق، القراءات العاشقة للنصوص التي نحب بصفة عامة. منذ حضوري في ذلك المنتدى تحدثت بعد ذلك مع الأستاذ بكار، وذكرت له أنني أطمح إلى الكتابة عن طيب صالح. فذكر لي طبعا كتبا عديدة للطيب صالح، وكنت أفكر في دراسة حول مجمل هذه الكتب، كل كتب طيب صالح، ولكنه أوعد لي أن الكتابة في عرس الزين التي كانت الكتابة عنها في ذلك الوقت شحيحة جدا والأمر مختلف عن موسم الهجرة إلى الشمال.
2: هي الأشهر فعلا.
4: أنجزت دراستي حول عرس الزين الحكاية والخطاب، حيث اهتممت بالقضايا المطروحة في عرس الزين، ومن أهم هذه القضايا الهوية التي ذكرت أستاذ حنان. والهوية في الحقيقة لا تظهر في رسم معالم القرية السودانية فقط، ولكن تظهر كذلك حتى في فن الكتابة الروائية في عرس الزين، بحيث رسم طيب صالح في عرس الزين القرية بمختلف مكوناتها، وتعمق في الحديث عن العادات والتقاليد السودانية في تلك القرية، وطبعا كان ذلك كله خلفية لدراسة شخصية روائية أعتبرها من الشخصيات الروائية الفذة، لأنها لا لقيمتها الاجتماعية ولكن لطرافتها وللمفارقات العجيبة التي تحملها في ذاتها، وهي شخصية الزين. ومثل هذه الشخصية الحقيقة موجودة في حتى في قرانا قدامنا العربية والإفريقية بصفة عامة، ذلك الإنسان المهمش الذي يعني يحمل في ذاته طاقة عجيبة، منبوذة من ناحية ومحبوبة من ناحية أخرى، ومثل هذه الشخصيات موجودة كثيرا في القرية. وأنا نفسي في قرية بنان كتبت مخصوصة في مجموعة نزق الفجر عن أحد هذه الشخصيات، وهو شخصية المنجي وشخصية اللقلوق كذلك، وهي شخصيات معناها غريبة ولكنها محبوبة في القرية وفي المجتمع.
3: يعني
4: الهوية شيء مهم من حيث البيئة، شيء مهم من حيث الخلفيات العقائدية والتراثية والأسطورية والروايات الشعبية الشفوية المتواجدة في تلك القرية، وهي مهمة كذلك من حيث فن طيب صالح وأسلوبه الذي استقى من قريته كثير من الألفاظ العامية السودانية في تلك القرية، على أن معظم تلك الألفاظ مع ذلك لها علاقة بالفصحى في الحقيقة في الأصل، ولكنها سودانية لا نعرفها إلا بعد أن نكتشفها، وكذلك الحوارات والشخصيات والأبعاد خاصة التراثية والتاريخية والبيئية المتواجدة في قريتي ضاع خفية لروايته.
3: يعني أستاذي طيب صالح، الروائي طيب صالح الذي ربما هو الذي نحت تاريخ السودان ويستحضر هذا التاريخ بكل تفاصيله العميقة، أنه لم يعامل القرية السودانية كخلفية للأحداث، بل منح هذه القرية صوتا، منحها روح المتكلمة تعكس تاريخ غير مكتوب منحوتا في ذاكرة الناس ومنحوت في ذاكرة الأرض. الريف السوداني كما صوره الطيب صالح هو مدرسة الحكمة، هو هذا البعد السوفي في قرية ود حامد، هو ليس مجرد موقع جغرافي بل صورة حية للمجتمع السوداني، ينبذ بالخفايا، ينبذ بالتاريخ، ينبذ بالعادات. فهو في نهاية الأمر استطاع الطيب صالح أن يجعل من القرية السودانية قرية عربية، بل هي قرية عالمية.
4: صحيح أستاذ دلال، بقي أن القرية في عرس الزين بالذات هي شخصية، معناها أنا عندما درست الشخصيات مثلا في رواية عرس الزين، الشخصية الأولى الكبرى التي اهتممت بها
3: القرية.
4: شخصية القرية كشخصية روائية، طبعا ما أنا متحدث عن كتابات طيب صالح، فلا بد من ربط صلة بين القرية كقرية في مفهومها الواقعي والتاريخي بالقرية كمفهوم فني، يعني كشخصية روائية. وهذا المهم، أن الطيب صالح استطاع أن معناه يخرج القرية السودانية من مجرد معناها واقع تاريخي، طبعا له أبعاد هامة إلى غير ذلك، تاريخية وسياسية واجتماعية وتراثية إلى غير ذلك. بقي أن المهم في كتابات الطيب صالح أنه كيف يخرج من تلك البيئة الضيقة، من ذلك الواقع البسيط، فيجعل منه فنا عبقريا وبلغ الآن به مبلغ العالمية. هذا المهم. والبحث في الهوية هو لا يتعلق بمظاهر القرية فقط، بل يتعلق كذلك ببحث السوداني باعتباره شخصية إفريقية عربية، عن وجوده، عن كينونته، عن ماهيته، في علاقته بالآخر، في علاقته أولا بتراثه وقريته وبيئته، وفي علاقته كذلك بالمجتمعات العربية، وفي علاقته بالمجتمعات الغربية.
2: نعم.
4: وهذا ما أنجزه وسرده بعمق كبير جدا طيب صالح، خاصة في روايته العظيمة موسم الهجرة إلى الشمال.
2: نعم. وأنا لو تسمح دليل لحظة، حبيت على ذكر موسم الهجرة إلى الشمال وما قالته دليل وما تفضلت بقوله في تقديم الأستاذ توفيق بكار، يتحدث عن الثابت والمتحول في هذه الرواية.
4: نعم. نعم.
2: ودليل منذ قليل في فقرتك، في الفقرة التي تفضلت بقراءتها، أشرت إلى تلك النخلة.
3: نعم.
2: في البيت التي تشعره بالطمأنينة، هذه النخلة التي ترمز للأصالة للثابت.
3: طبعاً.
2: ومن جهة أخرى الجد، شخصية الجد أيضا المتجذر في تلك القرية في تلك البيئة، مع شخصية أخرى وافدة متحولة هجينة إذا ممكن نقول، اللي هي شخصية مصطفى سعيد، وبكل ما جاء به إلى القرية من تلك المدفة الإنجليزية الموضوعة في قلب الصحراء، يعني وهذا التناقض الصارخ بين مشكلة الهوية والأصالة والثقافة الوافدة، حتى أنه في آخر الرواية لما حصلت تلك الفاجعة في القرية وقتلت حسنة بنت محمود بطريقة فظيعة زوجها، كان الجد يحتضر. ماذا أراد ربما أن يقول طيب صالح؟ نعم،
4: هو إن سمحتي، مسألة الثابت والمتحول هذه مسألة ابتدعها أدونيس، وفي الفترة التي كتب فيها توفيق بكار وقدمتها كانت هذه الموجة الفكرية جاءنا التي لها طابع فلسفي إضافة إلى الطابع الأدبي، بدأت تغزو العالم العربي من سوريا إلى مصر إلى تونس إلى غير ذلك. بقي أن توفيق بكار في ذلك الوقت وهو أستاذنا الجليل أباح لنا صعوبة فهم رواية موسم الهجرة إلى الشمال، ورغم ما باح به إلينا فإنه استطاع أن يحفر في هذا النص ويخرج منه أفكارا وعجائب توفيق بكار. الثابت والمتحول صدر مقدمته أيضا بقولة مهمة لأبي حيان الكبدي، وهي قولته الكلام على الكلام صح.
2: نعم.
4: وهذا الأمر هو الذي أدركه توفيق بكار وكذلك مرره إلينا، فأصبحنا نحن أيضا منذ كنا طلبة لا نقرأ النصوص قراءة سطحية ظاهرية، بل نحاول الحفر فيها والبحث عن مكامنها وأسرارها إلى غير ذلك. فمسألة الثابت والمتحول مثل ما ذكرت وتفضلت به أستاذ حنان، أنا يمكن أن أضيف في هذا المعنى الفكرة التي حللها جيدا الأستاذ توفيق بكار، وهي أن الثابت والمتحول في الشخصية ذاتها، بحيث يعني شخصية مصطفى سعيد وهو بطل الرواية هي شخصية مركبة فيها الثابت وفيها المتحول. الثابت فيها هو الهوية المتأصلة في البيئة السودانية، في القرية السودانية، في التراث السوداني، في الحضارة السودانية، وما بلغ لأهل السودان من روايات تربوية وأشعار وأساطير إلى غير ذلك. إضافة ويقابل ذلك ما يطمح إليه مصطفى بعيد من السعي بهذا السوداني البسيط الموغل في تراثه، السعي إلى اكتشاف حضارة أخرى، بيئة أخرى، عالم آخر، وأفكار أخرى، وفلسفات أخرى، ومعتقدات أخرى، وحياة أخرى. وهذا من عاشه مصطفى بعيد، عاش مرتحلا ذاهبا عائدا بين بيئته والبيئة اللندنية، البيئة الأوروبية. فهذا الثابت والمتحول هو الذي ترجمه الطيب صالح إلى مسار روائي، من بداية الرواية إلى نهاية الرواية. ومصطفى سعيد في مأزق الباحث عن وجود جديد ربما يقطع مع وجوده الأصلي، وعجز في نفس الوقت عن الوصول إلى هذا الواقع الجديد برمته. لذلك كانت له مشاكل عديدة مع النساء اللواتي تزوج بهن اللندنيات إلى غير ذلك، وهذا التوتر هو الذي خلق معجزة الرواية في نظري.
3: ولذلك
4: الرواية ليست مسطحة، الرواية متوترة، وهذا التوتر هو الذي ربما عبر عنه توفيق بكار الثابت والمتحول. المتحول في شخصية مصطفى سعيد، والراوي كذلك، لأن الراوي شخصية هامة جدا، والراوي ربما يعتبر هو الشخصية الأساسية والرئيسية،
2: سنعود إليه أكيد.
4: لذلك نجد صوتين في موسم الهجرة إلى الشمال، صوت الراوي وصوت مصطفى سعيد، ولعل هذين الصوتين هما اللذان يكونان ويؤسسان التركيبة المزدوجة لشخصية البطل في موسم الهجرة إلى الشمال.
3: ولذلك يقول البطل مصطفى سعيد، بطل موسم الهجرة إلى الشمال، يقول: أنا هنا وهناك، لا أنتمي إلى هذا البلد ولا إلى ذاك. والراوي يقول كذلك في حديثه عن مصطفى سعيد: كان يتحدث الإنجليزي بطلاقة لكنه لم يتحدثها بحنان.
4: هناك مثال آخر دلال، كنت تسمع مثال آخر. أنا في معرض اطلاعاتي على طيب صالح وكتاباته إلى غير ذلك، وجدت رسامة إنجليزية تقيم في السودان. هذه الرسامة وجدتها صدفة هكذا في الانترنت تتحدث عن طيب صالح، وتذكر غرفة سرية تعرفها هي شخصيا، هي وزوجها السودان. وهذه الغرفة ذكرها الراوي في موسم الهجرة إلى الشمال، وهي غرفة شبهها بالحياة، وهي غرفة سرية يعني تحتبها الحياة ولكن لا شيء فيها كالحياة. وهذا أمر الحقيقة يعني يصل إلى درجة العبث الفكري الذي نجده عند فلاسفة الغرب إلى غير ذلك. ومعنى ذلك أن هوية الإنسان تخرج عن كونها مجرد كائن عاش في بيئة معينة ليصبح كائنا عالميا خارقا ربما، وكائنا يحمل الحياة كلها وفي نفس الوقت لا يحمل شيئا. وهذا هو المعنى الحقيقي في الحقيقة في نظري للحياة. منذ الاشتهاء تحدثت عن الاشتهاء، والاشتهاء هو هذا السعي الدائم إلى الجديد وإلى التحقيق وإلى الإنجاز والحجز في نفس الوقت، ولكن المسار يتوازن.
3: ولذلك حالين يقول والناس سعد في شهيق الماء التصدير، وهو من أجمل ما قرأت في حقة الأمر، يقول: حين ابتطيت قلمي وأخذ للمسير، كان رحلي مثقلا بالعواطف والفكر، ما كان منها وما رافقني، حتى خلت ألا عطش أو جوع يعوق مغامرتي، وكان بيني وبين مطيتي كالعشق أبدا، فقد أغرانا السعي وما كنا لنرسم الطريق. وهذا حديث عن محنة الكتابة.
2: جميل جدا.
3: ثم يقول طيب صالح: ثمة آفاق كثيرة لابد أن تزال، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ وصفحات بيضاء في سجل العمر أكتفي بها حقلا وبخط جريء. هنا نعود إلى قضية الهوية أستاذي في الكتابات. طيب صالح وما بعده، وسنعرج بعد قليل كذلك على بعض الكتاب، هي في حقيقة الأمر حنان قضية مصيرية في هذا أو في خضم هذا الصراع الذي تعيشه البلاد والذي أدى إلى حرب دارفور. فكأن الكتابات حول الهوية أستاذي في الأدب السوداني تسعى لتخليق مسألة الهوية من النظرة أو من كيف أقول النسق المتعارف عليه في الكتابة، وقدم طيب صالح النظرة الجديدة تخرج من ضيق الإيديولوجيا الضيقة إلى رحاب الإبستيمولوجيا.
4: في موسم الهجرة خاصة المسألة الأساسية التي علاجها طيب صالح مسألة الشرق والغرب،
3: نعم،
4: الشمال والجنوب، وهذا في صميم الهوية. يعني هل نكتفي ونحن أهل إفريقيا وأهل الشرق نكتفي بما نملك، أم نأخذ ما يأخذه ما وصل إليه الغرب من حضارة لم نصل إليها بعد؟ ومثل هذا الأمر عالجه قبل الطيب صالح آخرنا مثل توفيق الحكيم في عصفور من الشرق، وهي إدريس في الحي اللاتيني وغيرهم. بقي أن الطيب صالح كان أكثر عنفا وكان أكثر جرأة في مهاجمة الطرف الآخر،
3: وأكثر مكرا يمكن أستاذ زيد،
4: وأكثر
3: مكرا، المكر
2: بالذكاء،
3: نعم،
2: يعني
3: نعم.
4: هناك المكر، نعم، وهناك العنف، وهناك الجرأة، وهناك الإيمان بالقدرة الذاتية، وفي نفس الوقت يعني الثورة والغضب على عدم تحقيق ما حققه الآخرون إلى هذه اللحظة. هذا هو المشكل. وطيب صالح يعني يبدو أنه قد عانى من هذا الأمر حتى شخصيا في وجوده في إنجلترا إلى غير ذلك. وبالمناسبة يعني على ذكر علاقة الهوية بالشخص، هناك من يعتبر أن مصطفى سعيد وإلى غيره هو طيب صالح نفسه،
2: نعم،
4: طيب صالح أنكر هذا الأمر
2: حتى الراوي
4: وقال ربما قد يشبهني في بعض الأشياء ولكنه ليس طيب صالح.
2: فعلا هو عودة إلى نهاية الرواية، نهاية موسم الهجرة إلى الشمال، وذلك النهر اللي غرق فيه البطل. والأستاذ توفيق بكار يقول أنه نهر التاريخ بين الشمال الذي أراد أن يصل إليه والجنوب، وفي النهاية هو بقي في النصف، شلت حركته، وخلنا للحظة أنه سيموت البطل الراوي، ولكن أراد له طيب صالح أن يستمر. قال: هناك بعض من الأحبة ينتظرونني، لذلك بكثير من الثقل، ولكنه حاول أن يطفو بجسده إلى الماء. حتى نتحدث ربما نفتح الأفاق
4: وكان يصرخ النجدة.
2: النجدة، نعم، في النهاية هي انتهت الرواية على هذه الصرخات،
4: وأن الأمر مفتوح ومستمر.
2: نعم، هذا هو. حتى نمر إلى كتاب آخرين، هو سؤال حتى باش نربط به أستاذي الكريم: هل ظلم الطيب صالح الأجيال اللاحقة أم أنه فتح لها الطريق في الرواية السودانية نحو العالمية؟ ربما
4: هو عند العودة إلى المسار الإبداعي في السودان،
2: نعم،
4: نجد تطورا ملحوظا في مراحل الكتابة الأدبية والروائية بالخصوص في السودان، مثل ما حصل في تونس، مثل ما حصل في بلدان أخرى. نحن في تونس هنا نقول ربما نفس السؤال: هل ظلم المسعدي بقية مثلا الروائيين والقائقة؟ هل ظلم الشاب بقية الشعراء إلى غير ذلك.
2: نجيب محفوظ أيضا في مصر في فعلا.
4: أن الطيب صالح له موقعه الذي هو جدير به. طيب صالح صاحب موسم الهجرة إلى الشمال، صاحب عرس الدين، دومة وتحامد، بندر شنه إلى غير ذلك. هذه النصوص هي نصوص بنظري تبقى خالدة وتخلد ذكر الطيب صالح. بقي أننا عندما نتجاوز الطيب صالح إلى حدود، قلوا إلى حدود مثلا الألفية، الألفية الثانية، نجد طبعا أدباء آخرين لهم باع ولهم صيت من الرجال ومن النساء، وحصلوا على جوائز وهم معروفون في العالم إلى غير ذلك، ولكن ما كتب عن الطيب صالح والدراسات والأبحاث وربما حتى الأشرطة السينمائية، عرس الزين صور شريط سينمائي وعرض كذلك في مهرجان من مهرجانات أظن فينيسي أو شيء من هذا النوع. الطيب صالح محله لا ينكر. بقي طبعا مثل كل البلدان هناك أدباء كبار يغطون على البقية، بشير كرايف، المسعدي، الدعاجي، هؤلاء غطوا على البقية، لكن لا نستطيع طبعا أن ننكر يعني الأدباء المعاصرين الذين تلوا هؤلاء، مثلما لا نستطيع أن ننكر قيمة الروائيين والشعراء الذين جاءوا بعد طيب صالح أو بعد الفتوري إلى غير ذلك.
3: نعم،
4: أيضا لهم مكانتهم.
3: يعني الإنسان العربي في هذا الأدب السوداني ظل في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب، لا يستطيع المضي ولا يستطيع العودة. نذكر من هؤلاء الكتاب حنان عبد العزيز بركة، ساكن حمور، زيادة في شرق الدرويش، رانا مأمون، أمير التاج السر الذي كتب رواية عظيمة في نظر إيبولا، حيث صورنا كيف نقل ذاك العامل عامل النسيج من جنوب السودان من كنشاسا إلى يعني تلك ذاك المرض، فألقوا الضوء على الحياة الإفريقية وهمومها الإنسانية والوجودية. كذلك حمور زيادة في شرق الدرج كذلك ظل بين المحكي والمسكوت، عانق الأدب العجائبي وقام روايته على تأويل التاريخ والتجريب في الرواية العربية. عكس كل ذلك أستاذي وعي الكتاب السوداني أو كتاب السوداني بقضايا النوع الاجتماعي والحفر العميق في مكونات المجتمع السوداني وتحتيم كذلك النماذج النمطية لصورة المرأة ربما كما ذكرها طيب صالح.
4: طبعا أستاذ دلال، هؤلاء الذين ذكرت لهم قيمتهم الفنية والأدبية في مستوى الكتابة الروائية في السودان وفي الوطن العربي كذلك. بقي أنهم اختلفوا، يعني المشكل هو أن هناك أدباء يكتبون كتابا، كتاب واحد يلخص كل الكتابات، وهو ما حصل للطيب صالح في موسم الهجرة. من ذكرتي مثلا تجسر أو زيادة أو بركة ساكن، هؤلاء كتبوا بأسلوب معين، كل واحد له أسلوب عرف به، واحد أسلوب تلس كذا، واحد اعتمد شيء من التكذيب، واحد لغته مباشرة وصادمة مثل بركة ساكن لجرأته ولغته الصادمة إلى غير ذلك. ولكن الطيب صالح جمع كل هؤلاء في موسم الهجرة،
3: يعني أيقونه.
4: ماذا نفعل؟ يعني موسم الهجرة تجد فيه كل الأساليب، ويعني مبني بناء محكما بحيث يصل إلى درجة بين ضفنين طبعا دون مبالغة، إلى درجة ما يشبه الإعجاز الفني في الكتابة الروائية. ولذلك من يذكر الطيب صالح يذكر موسم الهجرة، لا يذكر بقية الروايات، يذكر يعني موسم الهجرة، وهذا معقول. مثل من يذكر المسعدي يذكر حدث أبو هريرة قال، وهذا معقول. يعني الدقله في عراجينها بشير الخريف، بحيث كل ريمبو مات وهو صغير، معناها لا يتجاوز عمره 22 سنه. كتب بوام اون انفير، يعني قصائد الجحيم. لوستول ركوي اول، معناها اول مجموعه واخر مجموعه. وطبعا يعني ريمبو الان معروف عالميا، من لا يعرف ريمبو؟ كتب ديوان يتيم.

0: الدرس الأكاديمي أو خارج الأكاديمية إلى غير ذلك لا يذكرون عندما يتحدثون عن تاريخ الأدب التونسي لا يذكرون هذه الأسماء في بداية القائمة.
1: نعم دون غيرها.
0: أسماء أخرى بعد في الكتابة القصصية عروسية النالوتي عز البدني وغيرهم إلى غير ذلك. والآن طبعا هناك حنان جنان كذلك
2: العفو
0: المغربي تكتب إلى غير ذلك. هؤلاء موجودون ولكن في الحقيقة دائما متى سيتحدث الناس عن هؤلاء بالصفة التي نتحدث فيها عن الشاب والمسعد إلى غير ذلك بعد أجيال بعد أحقاب من الزمن.
1: نعم.
0: عندما يؤرخ الناس للأدب التونسي طبعا سيذكرون النصوص التي كتبت في الألفية الثانية.
1: نعم.
0: 2005 2010 إلى غير ذلك. وهذا مسار التاريخ ويعني كتابة التاريخ الأدبي بصفة عامة.
2: نعم فعلا والله الوقت مر سريعا سريعا والحديث كان ممتعا جدا. طبعا متعته وجودك معنا كان فيه إضافة كبيرة وشرفتنا بقبول دعوتنا. وفي الحقيقة احنا حبينا نحكي على الطيب صالح ومن بعده دليل فتوقفنا في الطيب صالح كأنه لم يأتي بعده في حين أنك تفضلت وذكرت كثير من الأدباء طبعا اللي جاءوا بعده وقيمته لا تلغي قيمة هؤلاء حتى إن لم يتمكنوا من الوصول إليه. أستاذي الكريم شكرا جزيلا على قبول دعوتنا، كان لقاء جميلا والأكيد أن حرارة اللقاء وصلت إلى السادة المستمعين.
0: شكرا أستاذ حنان.
1: شكرا أستاذي. شكرا. نعم شكرا.
0: وجدت معكما في هذه الحصة الرائقة والممتعة والمفيدة كذلك. و وعادتي طبعا تتجاوز الحديث إليكما في موضوع الطيب صالح للمودة التي أكنها إليكما الاثنتين.
1: إذن شكرا أستاذي. وفي هذا الزمن الذي تموت من البرد حيتانه كما قال الطيب صالح يبقى الأدب هو دفء الحياة فينا. شكرا أستاذي على هذا المرور الشيق والجميل.
2: شكرا دليل على هذه الرفقة الجميلة كل أسبوع. شكرا أعزائي المستمعين، نلتقي وكتابات من العالم، إلى اللقاء.

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم.
3: نلتقي في هذه الحصة
2: بناقد باحث مسرحي في مجال المسرح، ولكن تتجاوز شواغله المسرح إلى ما وراء المسرح، ما قبله وما بعده، الثقافة والبنية الثقافية، سواء في ما تقوم عليه كينونة، ولكن خاصة المؤسسات التي لابد منها لفهم وتنظيم الحياة الثقافية في هذا العصر وقبله، لكن في هذا العصر بشكل خاص. أقصد بهذا الباحث الذي أقصده هو صديقي، إذن هو الباحث ولكنه صديقي كذلك، الدكتور عز الدين بونيت. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا صديقي محمد.
2: عز الدين بونيت كثير من الأعمال انطلق من الأدب كما قلت ومن المؤسسات الثقافية إلى أن يرقق شواغله في المسرح وداخل المسرح وحول المسرح، وحول خاصة البناء التي قام عليه المسرح. ولقائي به الذي دفعني إليه بشكل خاص وكتابه إصداره الأخير الموسوم بنسيج الأخيلة، والعنوان الثاني أو المفسر المسرح على أعتاب الثقافة العربية. وكما تلاحظون حضرة السادة والسيدات أن العنوان في ذاته موحن وداع إلى التساؤل، في نفس الوقت راسم لبعض الانتظارات، على الأقل الانتظارات بالنسبة إلي. سنرى فحوى الكتاب وهذا العنوان، وطبعا سأبدأ بالعنوان. صديقي الأستاذ عز الدين بونيت تكلم عن النسيج ثم جمع الأخيلة. نحن أمام إذن أخيلة متعددة عددا وخاصة نوعا، لأن العدد لا يمكن أن نقف عنده إلا بالاختلاف الذي يجعله عددا آخر إن شاء الله، فهناك التعدد من ناحية، ثم النسيج. والنسيج طبعا هو تركيب عجيب، وأن تنسج الخيوط فهناك على الأقل مستويين من التقاطع بين الخيوط، من أسفل ومن أعلى، من اليمين واليسار. إذن فنحن أمام نسيج، والنسيج عندما نقول نسيج نقول كذلك منظومة، سيستم، نقول تركيب. فهذا العنوان، إذن هذا الكتاب يغري بأنك صديقي عز الدين وضعت لنفسك برنامج ومشروع وخذت فيه، وبدأته بالمسرح على أعتاب الثقافة العربية. والعنوان الثاني يوحي كذلك بموقف يكاد يكون صريحا، إذن على الأعتاب، إذن المسرح على الأعتاب الثقافة العربية. فكأني بك تقول إن المسرح في جوهره لم يصل بعد ليصبح عنصرا مكونا للثقافة العربية، أكثر من ذلك هو على أعتابها، لم يدخلها. على الأقل هذا ما يوحي به هذا العنوان، عنوان هذا الكتاب الصادر سنة 25 و2000 عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير. ويعني وراءه طبعا هذه المؤسسة العتيدة، وراءه هذا البعض. إذن ما رأيك فيما فهمته على الأقل في البداية في عنوان كتابك؟
4: شكرا صديقي على هذا الاستقبال الكريم. وأرخبيل الثقافة هو في حد ذاته شيء مما أوحى إلي بهذا العنوان أيضا. لماذا؟ لأن الأخيلة التي ستتناولها أو سيتناولها هذا المشروع كما ذكرت، هناك المسرح الآن على أعتاب الثقافة العربية، والمسرح هو مجال لهندسة التخيل ولتناول الخيال من مختلف الآفاق في الثقافة العربية، في الثقافات المجاورة، في الثقافات المتداخلة معها، في الثقافات البعيدة عنها أو التي تتقاطع معها على الأقل من الناحية التاريخية. فإذن من هذه الزاوية المسرح الذي تناوله في هذا الكتاب هو جزء من هذه البنى التخيلية الموجودة في كل الثقافات، والتي للثقافة العربية نصيب منها. أنا في السنوات الأخيرة بدأت أعرف ما أقوم به كعمل بحثي، ليس كنقد مسرحي ولا بل كنوع من تحليل الظواهر الثقافية. أريد أن أفهم كيف تتخذ هذه الظاهرة التي هي المسرح في حالتنا شكلها وصيغتها في الثقافة العربية المعاصرة. لماذا تكون في المغرب على صيغة معينة، وتكون في تونس بصيغة وخصائص معينة، وتكون في الأردن بصيغة وخصائص معينة، وتكون في الهند أو في إسبانيا أو في الولايات المتحدة بصيغة وخصائص معينة؟ وأفترض فيما أفترض بأن كل ثقافة من الثقافات التي ذكرت أمثلة منها تجعل مسرحها ينطبع بطابعها، ليس من حيث المضمون ولكن حتى من حيث البعد المؤسسي، لأنني أنطلق حتما من أن المسرح لا تقوم له قائمة إلا على أساس مؤسسة. ليس المسرح هو فقط ذلك الفن المجرد عن صيغته المؤسسية، لا بد من حضور المؤسسة لينشأ المسرح في أي بلد، في أي يعني في أي وضعية تاريخية قديما وحديثا. وقد وضحت في الكتاب على سبيل المثال أن المسرح اليوناني لم يكن نتاج الفلاسفة اليونانيين والشعراء اليونانيين، بل هو نتاج موقف الدولة في المدن اليونانية من أن تكرس جهدا كبيرا لإقامة المنشآت المسرحية التي ما زالت شاهدة على وجودها إلى الآن.
2: إذن أنت تأخذ المؤسسة بمفهومها ليس الفكري فحسب، وإنما بمفهومها الإداري.
4: الإداري والمادي.
2: والمادي عندما نقول مؤسسة نقول مؤسسة إدارية، إدارية بالمفهوم واسع، من يدير شيء ينظمه يبنيه، ولكن كذلك حتى البناء يعني المسرح وكذلك التمويل. فأنت صحيح. تدخل هذه العناصر، وكيف إذن بالنسبة إليك تلح على هذا الأمر؟ وأعلم أنك في قد اشتغلت لأسباب كثيرة، منها بجانب مهني وكذلك التفكير حول المؤسسة الثقافية والتنشيط الثقافي، وكتبت ما كتبت كذلك. فإنك الآن تلح على بعد أساسي في المسرح هو البعد المؤسساتي إن شاء الله.
4: صحيح
2: هذا بين. لكن عندما أقرأ الكتاب أرى أنه متعدد الإحالات المتعلقة بما يمكن أن يقوم عليه المسرح. لكن أنا أرى شيء أخرى في كتابك، تتكلم عن المؤسسة بمفهومه الآخر، المؤسسة بمفهوم مثلا بنية فنية، جنس فني. وعندما نقول جنس فني عندما يتعلق الأمر بالمسرح فلا يمكن أن لا يأتي إلى ذهننا أرسطو وكتابه طبعا البوذيقة، ولأنه وراءه ما وراءه من سعي إلى تعريف هذا النوع من الفن في مؤسسة في انطلاق وهو في مؤسسته.
4: صحيح.
2: لكن البعد المؤسساتي هو في البحث، وهو شغل الفلاسفة العادي هو البحث عن جوهر الأشياء. هناك الجوهر وهناك تجليات عناصر ذاك الجوهر. فهذا الكتاب هل هو، أنا قلت لك قبل ما بدأ لي، هو نوع من تأليف بين أعمال سابقة صوتها صياغة تبدو مكتملة، هل هذا هو الأمر؟
4: هناك أعمال سابقة أن نشرتها في سياقات أخرى في إطار محاور اهتمام أخرى، ولكن جمعت هنا بمنطق
2: جامع
4: لها. وهناك بحوث كتبت لهذا الكتاب خصيصا، لا سيما ما يتعلق منها بالقضايا الدفينة في كتاب فن الشعر لأرسطو، المسرح بين أرسطو وأفلاطون وهذا. لماذا جعلت هذا في كتاب عنوانه الفرعي هو المسرح على أعتاب الثقافة العربية؟ لأنني أعتبر أن ما فعله الغرب في العصر الحديث في علاقته بالثقافة اليونانية هو عملية تسييج وسطو تاريخي. فلماذا؟ لأنه لأن الغرب اعتبر أنه هو الوريث الوحيد والشرعي.
2: هو قرر.
4: وقرر
2: في
4: الحضارة اليونانية
2: وقت عصرنا هو أن يأخذ اليونان والرومان
4: وينسبهما إلى نفسه وإلى تاريخه الخاص، وأن يطرد الآخرين منهما إذا شئنا، ومن الذين طردهم الثقافة العربية الإسلامية التي احتضنت هذا التراث ولكن سفي احتضانها له، لأن المستشرقين سرعان ما قالوا لنا بأن العرب لم يفهموا التراث اليوناني، وأنهم لم يستوعبوا الإشكاليات التي طرحها أرسطو وأفلاطون، وأن ترجماتهم كانت سيئة، وتبعهم الباحثون العرب في ذلك، وأقروا بأن كل ما قدمه العرب من إرث يوناني قدمه بشكل خاطئ. فأنا أردت أن
2: تتفاعل
4: حاسة هذه الجزئية،
2: هذه المصادرة،
4: فعد إلى أفلاطون وأرسطو باعتبارهما جزءا من التراث الثقافي العربي كما هما جزء من التراث الثقافي اليوناني.
2: أنت الآن تذكرني بموقف كان على درجة كبيرة من الحصافة، ومر مرور الكرام هو ما كتبه طه حسين
4: صحيح
2: في كتابه مستقبل الثقافة في مصر.
4: في مصر،
2: وفي حقيقة الأمر طرحه وشأن أغلب المصريين يعتبرون مصر هي المركز وهي العربية، وطرحه في مستوى عربي، ولكن ولعل ذلك لأنه كان وقتها وزير ثقافة وزير تربية وكان فأتذكر أن طه حسين يلح على عدم قبول هذا التقسيم الشرق والغرب، ويقول إن أفلاطون أرسطو وخاصة هذين الاثنين إضافة إلى سقراط هما شرقيان، هم جزء منا، وكان يدعو إلى إعادة لا أقول امتلاك ولكن إعادة التعبير عن الانتماء إليهم، وجعل ما وصلوا إليه جذرا أو جذورا يجب التربة بها الثقافة العربية الإسلامية.
4: الإسلامية صحيح.
2: فكأنك أنت تسير في هذا المسار.
4: أنا أقول شيئا يعني يشبه هذا، ولكن من يعني بالنسبة إلي هذه روافد للثقافة الإنسانية بصفة عامة. الحضارة اليونانية وما أسفرت عنه من فكر، وهذا جزء من مجرى التاريخ الإنساني، واستفاد منها اليونانيون كما استفاد منها العرب كما استفاد منها الأوروبيون في عصر النهضة، لكن الغرب الذي تشكل بشكل أساسي بعد العصر الكلاسيكي الجديد، غرب القرن التاسع عشر الاستعماري، هو الذي حول هذا الإرث إلى حديقة خاصة إذا شئنا. بالنسبة إلي يعني هنالك جزئيات في الكتاب ربما المطلع عليها سيتبين بعض الأشياء تبدو ربما ستبدو مفاجئة. من ذلك مثلا وأنا أبحث وأدقق، لأن اللغة فيها يعني تحفظ إلى حد بعيد المجاري السرية أو الخفية للتشكلات الثقافية.
2: من هنا عبارة الدفينة، عجبتني عبارة الدفينة.
4: دفينة في هذه في في في هذا في مجرى هذه التدقيقات وقفت مثلا على سكيني، هذه التي هي السن المعروفة التشكيلة كذا إلى آخره، ووجدت أنها أخذت إلى اليونانية من الآرامية، وهي تقريبا ما نسميه عندنا وما يذكر عندنا في القرآن بالسكينة، التابوت، ذلك التابوت الذي كان مع اليهود أتباع الديانة الموسوية، وكانوا يحملونه على أساس أن فيه كل مدخراتهم التي تحميهم وكذا، وفيه السر المقدس، وفيه يتجلى الله لموسى إلى آخره، وكان محروسا كما تعلم بأسود بأسدين ومحمول على كذا. هذه الفكرة نفسها هي التي كان يقوم به هذا الدور، هو الذي كان يقوم به هذا الموقع الذي كان يسمى سكيني، والذي ليس هو الصين الحالية، بل هو كان جزءا وراء الركح الظاهر للعموم. وهناك تتجلى الآلهة، وهناك يتم الاتصال بين الآلهة وبين أبطال المسرحيات.
2: هذه التخريجة طبعا مغرية، أنت انطلقتها من مفهوم لغوي لتذهب إلى المدى المعماري.
4: صحيح.
2: فأنا معلوم حضرات السادة وسيدات متابعاتي الخبي المسرح متابعي أن المسرح اليوناني، البنايات المسرح اليوناني هي أكثر من نصف دائرة، سيصبح نصف دائرة مع الرومان، بس معناها فيه الدائرة موجودة
4: غير مكتملة،
2: يعني ليست نصف دائرة، أكثر من نصف دائرة وليست دائرة، جزء فيه المتفرجون تقص التقسيمات دقيقة كذا، وهناك في مركز الدائرة التي أمام سكيني التي أشار إليها، هناك تيميلي النقطة التي هي المصدر، هي المركز، وهي صوتيا من عندما تجد تقف فيها وتصوت يصل صوتك إلى
4: صوت
2: ووراء هذا طبعا خبرة.

0: زي بونيت، الموسيقى التي استمعنا إليها هي لميكيس تيودوراكيس. ما زلنا مع ضيفنا الناقد والمنظر المغربي أزدين بونيت.
1: سأحاول أن أتحاور معك حول هذه الفكرة، أن تعيد أن تسكني من خلال الكلمة، من خلال الاسم، إلى أصول ليست بالضرورة يونانية.
2: مش يونانية، مش كده، لأنها غير يونانية.
1: لا لا، غير يونانية، بس أنت ركبت عليها. ألا ترى أنك ذهبت أبعد من اللزوم في تأويل تسمية بذاتها؟ قد يكون نوع من الالتقاء الصوتي، قد يكون بين اليونانية وبين الآرامية، أما أنت تعيدها إلى الآرامية، هل أنت متأكد من ذلك؟
2: لا، أنا أقول لك بأن هذه مسألة مبنية على وقائع تاريخية أيضا.
1: أيوة، كيف ذلك؟
2: الوقائع التاريخية هي أن تعرف بأن منطقة المسمات الآن اليونان وجزء من منطقة التي كانت
1: جزر
2: اللي كان فيها نزاع ما بين اليونان وتركيا إلى آخره. هذه كلها مناطق احتكاك بين الروم هذا الذين هم اليونانيون في الواقع، ثم بعد ذلك البيزنطيون، وبين يعني سكان المناطق ديال سوريا وهذا
1: في
2: منطقة الهلال الخصيب التي نسميها منطقة الهلال الخصيب.
1: يعني هناك قبرص
2: كان هناك دائما نوع من التجاذب والاحتكاك وحروب وصراعات وهذا. فمن بين هذه وقعت وقائع تاريخية محددة، فقد فيها اليهود تابوتهم و اضطروا إلى أن يذهبوا للبحث عنه ويعني يسترجعوه، واعتبروا بأنه هذه نكبة من نكباتهم الكبرى إلى آخره في التاريخ الأسطوري اللي عندهم. في هذه المرحلة انتقلت هذه الفكرة إلى الثقافة اليونانية، تغدت الثقافة اليونانية منها، لأن سكيني في الآرامية تعني هذا التابوت. وفي القرآن يذكر السكينة التي لا معنى لها في اللغة العربية المطلقة خارجة، مرتبطة بالتابوت.
1: يعني السكينة ليس بالمفهوم اللغوي
2: السكون والهدي، لا هي سكينة الموجودة في الآرامية.
1: يعني تذكر الآية التي ذكر فيها مثلا
2: وانزلنا عليهم السكينة التابوت فيه سكينة وكذا.
1: إذن في نهاية الأمر هناك سردية، كأنك أمام الآن سعر سردية كاملة.
2: هذه سردية صحيح،
1: سردية
2: صحيح،
1: تربطها بمعنى فقدان السكينة والبحث عنها. إذن لكن أنت تتكلم قبل نشأة المعمار، معمار المسرح، لأنها هي فكرة في نهاية الأمر. كيف كان الربط بين الفكرة ذاتها وتجسيدها وتنزيلها منزلتها في معمار بذاته في ذاك المكان؟
2: تاريخ الأديان يعلمنا بأن كثير من الأفكار الدينية هي مشتركة بين الشعوب، وكلما كانت من الناحية الجغرافية مناطق احتكاك، كلما كانت الأفكار يعني
1: تنتقل
2: بسرعة، إما بسياقاتها وإما فقط كصورة عامة
1: أو كريزيدو
2: كبقية
1: أو كشيء
2: يعني هذا تصل وتحتفظ ببعض مظاهرها بين منطقة ومنطقة. وهذا شيء يعني لا بد أن نأخذه بعين الاعتبار، لأن تاريخ الحضارة اليونانية نحن ننظر إليه كما لو كان منقطعا عن غيره من الحركيات التاريخية التي كانت في منطقة الشرق الأوسط والهلال الخصيب وهذه المناطق. بالعكس يعني كان هنالك حركية عبر البحر
1: طبعا
2: اتجاه مصر واتجاه الإسكندرية وداول الفرس. الفرس وصلوا إلى إلى, إلى إلى إلى اليونان عن طريق هذا الطريق الذي ذكرته.
1: طبعاً والنزاع بين الفرس واليونان.
2: يعني من أين جاء الفرس إلى اليونان؟ جاءوا من هذا الطريق الذي ذكرناه
1: هنا،
2: من منطقة الهلال الخصيب من شمال الجزيرة العربية.
1: هذا مسلم به. الآن أريدك أن تعود إلى ما بدأته. أنا قطعتك عن باستطراد حول كيف يمكن أن ننطلق من مدى لغوي لنرى تجسيد. إذن أنت قلت تريد أن تتكلم عن المسرح وكأنك تعيد النظر في سردية تاريخيتي
2: يعني
1: انطلاقا من المعمار نفسه.
2: هذا يعني في حتى في المعمار يكلمنا عن هذه الأشياء، وبالتالي تاريخ المسرح كما نبت إلى ذلك غير مفصول عن تاريخ معمار المسرح.
1: أي
2: غير مفصول، ولذلك استغرب من الذين يدرسون تاريخ المسرح أو يتناولونه أو يتحدثون عنه وهم يفصلون بين أو يسقطون عليه التصور الحالي للمسرح على أساس أن المسرح هو نصوص مكتوبة موجودة في مكان ما تستدعى نقرأها نطلع عليها، وبعد ذلك العروض المسرحية تأتي لاحقا أو كذا. لا، المسرح اليوناني أرسطو لم يعرف مسرحا إلا وهو يؤدى، والأفلاطون نفس الشيء، واليونانيون لم يكونوا يفصلون بين الأداء وبين
1: ولو أن سنعود نفل هذه الفكرة، وأنت أشرت وأرى أين معنى توجهك. ولو أن المناهضين لكتاب فن الشعر وخاصة منهم التي كتبت أريستوت فامبير دو تياتر أو
2: رصاص دماء
1: هو تقريبا ترجمة ممكن أن تقبل في أخذ بشكل حرفي، تشير من بين العناصر التي تعتمد عليها لتخلخل نوعا ما ما وصل إليه أرسطو، تقول وكما قلت لك أنا أخذوا عن الألمان ما لم تقله هي فكرة، أن أرسطو في حقيقة لم يرى مسرحا أو لم يشاهد المسرح، وإنما صحيح. عبر مطالعاته وعبر قراءاته، ولهذا أهمل وجها من وجوه التياتراليتي الحالة المسرحية الأخرى، ولذلك غطى، ومن هنا كلمة إكرام معناها، فأبعد على مجال المسرح كما تم التنظير إليه وتم تداوله وتم ميراثه إلى غير ذلك، يزيل تلك حالات التمسرح ما تسمى أني لو أحب الكلمة كثيرا الشعبية. فأنت تقول لا، لم يعرف أرسطو إلا المسرح وهو مؤدى، كيف ذلك؟
2: سأقول لك يعني أنا بالنسبة لأرسطو كان أيضا هذا الجزء الذي ينبغي أن نعيد فيه الحق إلى أرسطو. أرسطو صحيح من الناحية التاريخية الصرفة هو ولد بعد 30 سنة من وفاة آخر شعراء اليونانيين الذين يذكرهم في الكتاب.
1: أي يذكرهم.
2: لا يعني هو يوربيديس
1: يعني الثلاثي.
2: الثلاثي هذا الذي يستشهد به.
1: أي.
2: ولكن لا ينبغي أن ننسى بأن هذا الثلاثي وهذا التروة كلها بما فيها المتن ديال الإياد والأوديسة.
1: أيوة.
2: تم الاحتفاظ بها بقرار سياسي مرة أخرى.
1: أيوة.
2: بناء على أمر من بيجيسترات بالنسبة إلى الإلياد والأوديسة والحاكم آخر لم أذكر اسمه الآن بالنسبة للمتن الذي كرس باعتباره هو المتن الرسمي للمسرح اليوناني، فكان مكتوب هذا المتن
1: أي
2: ولكن كتب بعد أن تمت تأديته على الخشبة، وهذا لا يعني بأن المسرح لم يعد موجودا، كان هنالك أشكال مسرحية، كان هنالك تراجيديات لا نستطيع أن نحكم عليها لأنها لم تصلنا.
1: تبدو كان مينور ما يسمعش يعني.
2: لا حتى ممكن تكون جيدة وهذا، ولكن لم يسندها قرار سياسي ليحفظها كما حفظت تراجيديات الثلاثي هذا
1: الجزء الكبير. هناك ماذا؟
2: هي طبعا يعني ولكن على الأقل دونت واعتبرت بأنها مكرسة ورسمية أناجيل الدولة إذا شئنا حفظت إلى آخره. فربما كاين أرسطو شاهد المسرح ليس لم يشاهد، ولكن ما الذي كنت بصدد الحديث عنه هو أن الشعر يعني الذي يتحدث عنه أرسطو في الدراما على وجه الخصوص في الفن الدرامي في النوع الدرامي في التراجيديا والكوميديا، الشعر ليس له وجود مستقل عن النص عن العرض المسرحي، ليس لم يكن من الممكن أن يوجد أو يتداول مستقلا عن العرض المسرحي. بمعنى أن تجلي المنطوق الدرامي أمام المتفرجين هو فقط التجلي على لسان الشخصيات التي تؤدي والممثلين الذين يؤدون ذلك المسرح. لا يمكن لأحد أن يقرأه هكذا مستقلا ويتخيل أن له وجودا مجردا يبنى وهذا. ولذلك أعتبر بأن من الضروري أن نفهم هذه الجزئية لكي نفهم أن الأدائية التي يتحدث عنها الآن المعاصرون كانت في جوهر التصور الأرسطي للمحاكاة في الدراما اليونانية.
1: لا يعني أنا أشاطرك الرأي مع بعض التساؤلات أريد أن ألفت انتباهك إليها وهي لا تتعارض مع تخريجتك ولكنها لعلها تدقق أكثر. أرسطو ألح في أظن الفصل الرابع عشر أظن ألح على أمر لأن النظم هو المسلك المتبع عند كل من يكتب.
2: صحيح.
1: من يكتب التاريخ يكتبه نظما، من يكتب يكتب نظما. وألح على أمر الفصل الرابع مش الرابع يقول ويذكر أمثلة أن البويتيقة سوف لن تعنى بالشعر الغنائي بل بالشعر الدرامي. فالشاعر ما معنى ذلك هو صانع حكايات دفابل. فهنا ولعل هذا سوء التفاهم الكبير في القراءة الترجمات العربية وقراءتها إلى غير ذلك أخذ كتاب البوتيقة على أنه يتكلم في الشعر،
2: في الشعر
1: الغنائي
2: على النحو الذي
1: هو الذي هو الغنائي، في حين هو وضع جانبا الشعر الغنائي على الأقل في مستوى البوتيقة.
2: أنا تناولت في الكتاب هذه الجزئية تحت عنوان فرعي أظن، تحدثت فيه عن النوع المفقود. عرف بأن البوتيقة أو بأن هذه الثلاثية المفترضة عند أفلاطون عند أرسطو على وجه الخصوص اللي هي الغنائي والملحمي والدرامي لا وجود للغنائي أصلا.
1: لا في عندك شعراء ذكر أسمعهم.
2: لا وجود للغنائي بالمعنى الذي نتصور به نحن الغنائي قياسا إلى الشعر المعاصر أو الشعر العربي القديم. كان يعني في الكتاب هناك بحث مدقق مطول شيئا ما بين أفلاطون، لأن الذي يبرز الإشكالية ليس هو أرسطو وحده وكذا، بل عندما تبحث عن مبنى هذا التصور النظري ما بين أرسطو وأفلاطون ستجد أن هذا الشعر أصبح شبه مفقود في البنية النظرية للأنواع الشعرية، هذا ما يسمى بالشعر الغنائي. عن أي شعر كان يتحدث كل منهما؟ هل يتحدث عن الأناشيد التمجيدية للآلهة وللأشخاص العظماء أو كذا التي كانت بمثابة ذكر لفضائلهم وهذا وهذا وهذا، هل يتحدث عن كذا؟ فسترى بأن يعني الأمر ليس بتلك السهولة التي تم إسقاطها، يعني هذه الثلاثية التي أسقطت من العصر الحديث على كتاب فن الشعر والتي ذهب ضحيتها الفهم العربي لفن الشعر.
1: لا أنا سأجادلك في هذه النقطة بالذات. ليس من باب الصدفة أن أرسطو في الفصل الرابع ينبه إلى هذا ويذكر شأنه في ذلك، شأن عدد من المدخلات التي أنجزها في كتابه البوتيقة وفن الشعر. هو يحيل إلى مراجع على مراجع دقيقة فيذكر عدد من الشعراء فقل ليس هؤلاء لا شعرهم لا يعنينا في كتاب البوتيقة.
2: صحيح.
1: ما يعنينا هو أنه صانع صانع حكاية. سوء التفاهم، سوء التفاهم، لا أقول سوء فهم، سوء التفاهم بين العرب في تلك الفترة وبين مع هذا النص بالذات، وأنه مع أنه كلمة لأن بويزيس كما تعلم لا تعني الشعر بالضرورة، هي تعني البناء صناعة، ولهذا العرب استعملوا بعد ذلك صناعة الشعر والصناعة، فيها هذه الفكرة، وليس الشعر بمفهومه بمفهوم النظم، وهذا كذلك سوء تفاهم كبير في العصر الحديث، يقولون الشعرية وكذا، وهو لعل نحن ترجمناها في تونس بالإنشائية لا بويتيك مفهوم الإنشائي، فالسوء تفاهم هذا، ولكن هذا سوء التفاهم هذا أدى دفع العرب إلى البحث عن منظومة فكرية جمالية منها نظرية النظم لعبد القادر الجرجاني، وطبعا ومن لف لفه إلى أن نصل ابن رشيق قيروان العمدة في كذا، فأن الشعر ليس مسألة طباعية فحسب، ليس قائم على المفاضلات تفضيل هذا، بل أصبح البحث عن جوهر ما يقوم عليه الشعر، فالتأثير أرسو تأتى ليس من فحوى من فهم الفحوى، وإنما من البناء على أساس ما شغل أرسو والبحث عن جوهر ما يمثله هو هذا، وهو كثير. لكن أن تقول لي أن أرسو لا يحيل أو لا يذكر الشعر الذي نسميه ليريك، نقول ليريك ونحن ترجمناه، يعني هو في غير ترجمة، فهناك أشكال أخرى.
2: هذه الأنواع الشعرية أو هذه أنواع النصوص التي ذكرتها يعني تحدث عنها أرسطو في الفصل الرابع ليفصل نهائيا
1: بين ويحدد موضوع كلامه
2: حديثه وما يقصده هو بالشعر إلى آخره. طبعا نظم الشعر كاين هذه انواع من النصوص ضربها امثله، نصوص الاطباء، نصوص الى اخره. لماذا؟ لانك ذكرت ان الكتابه في ذلك الوقت هي نظم لسبب عملي،
1: مش
2: للحفظ،
1: سهيل
2: الحفظ، لان لم يكن النسخ سهلا ولم تكن صناعه الكتاب موجوده في ذلك الوقت الى اخره، فالنظم كان عمليه يعني مفيده لهذا الغرض، ولذلك هو اراد ان يميز بين الشكل الذي قد يخطئ الناس في النصوص ويجعلهم يعني خصوصا تلامذته يجعلهم يخلطون بين النصوص التي يقصد بها،
1: يعني يخسر مجال البحث.
2: ولكن اذا يعني دققنا كثيرا ما بينه وبين افلاطون في هذه الجزئيه سنجد بان هذا النوع الذي يسمى بالنوع الغنائي إن لم يكن
1: ليريك
2: غير حاضر على الإطلاق في المعمار فإنه غير مفهوم الحدود على الأقل. فهمت؟ فهذا هو الذي تناولته، لأنه هذه من القضايا الدفينة الموجودة عند أرسطو في الكتاب، لأن أدرس أرسطو في علاقته بأستاذه أفلاطون، القضايا التي تناولها أرسطو، كيف أفلاطون كيف حولها أرسطو إلى آخره، وكيف اشتغل عليها، لأن لا يمكن نأخذ أرسطو ونعطيه حقه بعزله عن هذا. وهذا بين لي عندما لأن مثلا حين نتحدث عن المحاكاة أو كذا عند أفلاطون ثم بعد ذلك عند أرسطو، كثير من الناس يهيئ لهم بأنها هي شيء واحد، هي نفس الشيء، هي لا، ليست نفس المحتوى لمفهوم المحاكاة. أفلاطون كإشكاليته كانت مختلفة عن إشكالية أرسطو. الإشكالية المركزية لفلسفة أرسطو هي إشكالية اللغة على وجه الخصوص، قوة اللغة، من أين تأتي اللغة وقوة تأثيرها في المجتمع وفي السياسة وفي، ولذلك خصص للبويتيقة، خصص للخطابة، خصص للسياسة، خصص للمنطق إلى آخره. محوره الفلسفي الكبير الذي يعني طور به يعني الفكر الفلسفي اليوناني هو إشكالية اللغة. وإذا فهمنا أن أرسطو لم يكن يتناول الشعر بالمعنى الذي هو عندنا، الشعر الذي نسمعه كذا إلى آخره، بل كان يتناول الشعر الذي هو يؤدى جوج الأنواع. النوع الأول هو النوع الدرامي الذي يؤدى بواسطة الممثلين والأقنعة والناس وإلى آخره، والشعر الملحمي الذي يؤدى بواسطة الشاعر.

0: ما زلنا مع ضيفنا الناقد والمنظر المغربي عز الدين بونيت.
1: أنت الآن تأخذنا إلى طبعا ما أنت اشتغلت عليه واشتغلنا عليه كلنا وأغلب الناس الذين اعتنوا بالتراجيديا والمسرح بصفة عامة لتعريف التراجيديا. أنت تذكر الآن مفهوم المحاكاة ميميزيس، لكن يعني الميميزيس هي يعني العنصر المحرك لكل منجز فني، صح؟ هذا نقطة الميميزيس. ما يفرق بين مختلف الفنون هو ماذا يحاكي ماذا، على أن نعم نأخذ عبارة المحاكاة باعتباره إعادة صناعة وليس تقليدا، هذا محشوم فيه. إذن ماذا يحاكي، كيف يحاكي، وما هي الطريقة التي يحاكي بها أو المود. وهنا أنت ذكرت مجموعة من العناصر، منها قلت أن الملحمة، إذن هناك طبعا ديجيزيس هي الجانب السردي، هي هناك وسيط بين الحاكي، بين الحكاية والمتلقي، وهو الحاكي لا ناراسيون. في حين يقول يلح أن الخصيصة المميزة هي التراجيديا والدراما، التراجيديا والدراما بصفة عامة، يعني هو أنه لا وسيط،
2: لا وسيط.
1: الآن مباشر ما يسميه هو محاكاة
2: كما جت دراما
1: والكلمة أنها هذه المميزة، لكن لا يقف عند هذا، هو يذهب إلى بنية كاملة،
2: صحيح،
1: بنية فيها ما يقوم عليه هذا. لكن كذلك هناك عبارة تبدو بسيطة عند الناس يقول لك بديهية، بداية وسط ونهاية، وذاك هو الجوهر في مفهوم البنية.
2: صحيح صحيح، هذا هو الاسم. طبعا أرسطو إذا أردنا أن نستعيده في عنفوانه لابد أن نأخذ كل هذه العناصر بعينها، وأن لا نعتقد بأنه نفضنا أيدينا من أرسطو. وربما ذكرت أنت في حديث جانبي أن يعني المسرح بصفة عامة إما أن نكتب مع نموذج أو ضد
1: نموذج قائم،
2: بمعنى لا بد في المسرح من هذه المحاكاة كخصيصة يعني رئيسية، محاكاة مماشية أو محاكاة مشاكسة أو مسائلة أو معادية. وهذا هو اليوم أنا عندما أرى أشخاصا يقولون بأنهم يكتبون أو يريدون أن يكتبوا أشياء مغايرة تماما، تساءل كيف يمكن أن يحدث ذلك دون أن نكون خارج المنظومة المسرحية.
1: هو في الواقع دكتور عز الدين القضية ونعمة ما سيأتي ما بعد الدراما، هو في الواقع حتى التي كتبت أرسطو فامبير لتياتر أوكسيدنتال أقرت بشيء، هو أنه مهما كل الدراسات التي أرادت أن تضع مقولات أرسطو موضع السؤال كلها فشلت وسقطت في ما ذهب إليه أرسطو، وتفطنت إلى أمر. ما هو هذا الأمر؟ هو قضية لفابل الحكاية. فقالت لا سبيل إلى أن لنقع في فخاخ بين ظفرين أرسطو إذا أقررنا بالقيام على كيف يسمها باللونانية، هناك عبارة التي تفيد حكاية ترجموها بمثولة مثل حكاية، أي هناك أشخاص يلتقون إلى غير ذلك. فإزالت هذا، يعني ذلك هو المسرح غير الدرامي. وأنا انتقدت وأنتقد دائما صاحب المقولة بوست دراماتيك ومن ساروا، لأنه هو نفسه يقرر أنه لا يتكلم عن بوست دراماتيك بقدر ما يتكلم عن نو دراماتيك، أي غير الدرامي. والفرق لأن عندما تقول بوست فإنك تتكلم عن نوع من التدرج التاريخي وإنهاء كذا، وما ما أسرعنا نحن العرب والعدد كبير يقول ارتحنا من أرسطو وسنذهب إلى إلى ما بعد في حين أن هو نفسه يقول لا لك مسرح قائم عروه ولا يمكن أن يحرر.
2: صحيح.
1: فهنا نحن التقينا لأن متفق حول أهمية المقولة الروسية. وما لفت انتباهي وأنت وأنا أقرأ كتابك أشرت إليها ونلتقي فيها تماما وممكن أن أضيف أشياء، تعريف أرسطو لتراجيديا من رأي دراما تعريف مفتوح.
2: صحيح.
1: مفتوح أي هو قادر على استيعاب الفنون التي لم تكن موجودة وقتها. يعني السينما أرسطو
2: موجود،
1: كليب الكليب الإشهاري بداية وسط ونهاية أرسطو.
2: صحيح.
1: وعندما نقول بداية وسط ونهاية ما معنى ذلك؟ وأقول لك يأخذ إما من التاريخ أو من الميثولوجيا أو من الوقائع التي تعاش. سهلة هذه، لكن بماذا ستبدأ؟ ويعرفك البداية.
2: أي طبعا
1: يعرفك البداية بشكل تبدو بديهي. البداية هو ما ليس قبلها شيء بل والنهاية ما
2: يعني ذلك تتبعه شيء
1: وبينهما وسط.
2: وسط
1: بين البداية والنهاية هناك الوسط، لكن الشخصية عندما تبدأ في البداية لن تكون كما لم تبقى كما هي في النهاية.
2: التحول
1: نأتي بالتحول. هل القضايا هذه يعني بجرد قلم نزيلها ما بعد
2: نلغيها ونقول
1: فهنا قوة أرسطو ومقولاته قائمة وعجيبة. وأنت أشرت إلى بعض يعني تصريفها، وفي هذا نلتقي في هذا المجال لننسب الأمور.
2: صحيح.
1: ننسب الأمور.
2: فهذا هو بالنسبة لي الكتاب يتناول أرسطو الذي انتزع منا.
1: أيوة.
2: من الثقافة العربية الإسلامية ومن جزء من ارتناء الثقافة العربية الإسلامية لنعيد الأمور إلى نصابها، لنبين أولا المجالات التي تم فيها الخطأ، أخطأ فيها الأوروبيون وهم يتناولون الكتاب ويحللونه ويفعلونه أيضا في هذا، ونرد في الآن نفسه على محاولات تجريد الثقافة العربية من جدارتها بالإرث اليوناني.
1: ولكن هذا مشروع تبعت مقاربة مقنعة، لكن ما يبقى مع ذلك أن هناك فجوة.
2: صحيح.
1: هناك فجوة وهي فجوة عجيبة. تكلمنا نحن عن المعمار كمعمار، ممكن نتكلم عن معمار التراجيديا اليونانية. يعني بنية المسرحية هذيك المدخل اسمه بارودوس، والبارودوس هو القسم الأول من التراجيديا. يعني تدخل الجوقة يسمى بارودوس. إذن فكأن التراجيديا والمعمار، التراجيديا اللي هي بنية فنية قولية محاكية، تتطبق تماما مع كأن هذا المعمار المبني بالحجر فيه مدخل يسمى بمدخل. وهذا أمر عجيب يؤكد أن أرسطو ارتبط بالتراجيديا لا كما يقولون بشكل أدبي، وإنما ارتبط بها وهي في حالاتها البرفورماتيف. أيوة. مثل ما يحلو القول الأدائي كما ترجمت.
2: صحيح صحيح. لأن شوف أرسطو أو نعم التراجيديا اليونانية معمارها تحدثنا قبل قليل عن السكيني.
1: أيوة.
2: هذاك سكيني
1: يعني البارادوس
2: هو يعني المكان الذي منه تتدخل الآلة في نهاية
1: المطاف.
2: إكس ماشينا اللي هي مبدأ من مبادئ عندما يتم استغلاق كل المتنفسات التي لم يعد للشاعر فيها حيلة. يستدعي الآلهة لتتدخل من أجل أن تفكك أو تحلحل الأزمة القائمة للوصول إلى النهاية. وإلا فيستحيل الوصول إلى النهاية، لأن تتبع منطق معين، هذا المنطق ينبغي أن يكون قائما على وجه الاحتمال وعلى وجه التصديق.
1: أيوة.
2: قائم يعني
1: لا يصنبنا بالمقلوب.
2: يعني فإذا الشاعر إذا عجز عن أن يقنعنا بأن الأحداث متوالية بشكل تلقائي فقد فشل. ولذلك يستعد
1: ونعود هنا إلى البداية والنهاية. يعني لابد عندما تخرج تخرج ليس لك ما بعد.
2: ما بعد
1: أنت مقتنع أنك عشت وحدة كاملة
2: كاملة
1: والطرق إلى ذلك مختلفة.
2: ها تماما. وهذا هو الذي يجعل هناك واقعة أيضا أخرى توقفت عندها استدعيتها من بين وقائع اللي هي أنه في هذا هيرودوت المؤرخ يكتب في تواريخه عن حادثة وهي الحادثة الوحيدة المتعلقة بالمسرح في ذلك الكتاب كله. معنى أن يقف مؤرخ على حادثة مسرحية معنى أن هذه الحادثة
1: لافتة
2: يعني مؤسسة في التاريخ.
1: أيوة.
2: أو علينا نحن أن نقرأها كحادثة مؤسسة في التاريخ. يحكي ماذا؟ أن عن المالتيين نسبة إلى جزيرة مالتيا أو مالسيا عندما هزموا هزمهم الفرس يعني شعروا بالإهانة وكذا، فبعد مدة قام أحد الشعراء بنظم تراجيديا تذكرهم بهذه
1: الهزيمة
2: وهذه الهزيمة إلى آخره. ويحكي هيرودوت أن بعد عرض هذه التراجيديا انفجر المسرح باكيا، الناس كلهم يبكون، وقررت الحكومة البلدية أن تمنع عرض هذه المسرحية مرة ثانية وأن تغرم الشاعر 1000 دراهم. وجاء في قرار الإدانة أن هذا الشاعر ذكر الشعب بأحزانه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الدولة حريصة من خلال التراجيديا وغير التراجيديا على التحكم وحماية المتخيل الجمعي. لا تستطيع أن تكتب ما شئت ولا تستطيع أن تترك للناس من، وهذا هو الذي يدفع يؤهلنا أو يمهد لنا أن نفهم المعنى ديال التطهير الأرسطي. كيف أن الشعر التراجيدي يؤدي إلى تخليص الناس

0: أمنعه. فأرسطو قال لا، عندما يعني يتناول الشعراء هذه القضايا فهم بالعكس يقومون بعملية تحرير الشعور العام والوعي العام الجمعي من المخاوف المرتبطة بها ومن كل الأشياء التي يخاف منها أفلاطون.
1: أولا أستاذ عزدين، هذا جميل جميل، هذا الانتباه، هذه الحكاية تكشف جانبا هاما يساعد على فهم أولا موقع التراجيديا في منظور السلطة، المنتظر من التراجيديا من طرف السلطة، وكيف أن التراجيديا ومرارها المسرح مع ذلك يصعب أن تقتله، إذن فهو فن بالضرورة مهرج للسلطة، وهنا تخلق وضعية غير، لكن هناك تطلعات من طرف السلطة أن تزيل كل ما من شأنه أن يعتبر سلبيا بالنسبة للنظام القائم. ولهذا هناك من محل التحليل أنا نقول إيديولوجي، وأقصد بذلك صاحب كتاب مسرح المسروقين أوغستو بوال، وهناك نص ترجمته هنا فيه يقول إن يتكلم عن التراجيديا باعتبارها أداة قاهرة وفارضة للفكر السائد والمقولات السائدة، ويطلب من التراجيديا أن تزيل كل ما من شأنه أن يهدد بما هو قائم. سعدت بلقائك
0: وأنا كنت أسعد،
1: وأرجو أن نلتقي من جديد. أنا كتابك غني كل الغنى والثراء، والكلام في الأصول الشعري وما يقوم عليه الشعر الدرامي والمسرح لا تنتهي، وأنت لفت الانتباه إلى جوانب طريفة جدا من الضروري أن يطلع عليه. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أيضا على حسن الاستقبال وعلى هذا الحوار المغني الذي جار بيننا.
1: حضرات السيدات والسادة، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
2: مسرح
3: مسرح
2: أرخبيل
3: أرخبيل
2: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
3: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
2: محمد المديوني.
4: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام حمام غريبين يقتسمان الهديل الأخير على حافة الهاوية. السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر. السلام أنين محبين يغتسلان بضوء القمر. السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحا وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة ماذا صنعتم بطيف القتيل. السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة ماذا سنزرع عما قليل. السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسدد مرتفعات الموشح في قلب جيتارة نازفة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة لا رصاص ولا قنبلة.

0: نجيب محفوظ. الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة، والسلام هو الطريق الوحيد للحياة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أريد سلاماً لأرض السلام، أريد طعاماً لكل الجياع، أريد مكاناً ينام الصغار به دون خوف ودون انقطاع.
1: إذاعة تونس الثقافية.

سلام على من يشاطرني فنجان القهوة في الصباح. سلام على من يترك نافذته مفتوحة لمرور الضوء. سلام على الذين يحبون السلام ولا يملكون سواه.

0: أنغام من كل مكان.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: في الخلوة عزلة وانفراد ووحدة، وفيها هدوء وسكينة. قد تكون الخلوة مادية في الزمان والمكان، وقد تكون نفسية داخلية تتحقق رغم كثرة الناس وعلو الأصوات وارتفاع الضجيج وانتشار الضوضاء والجلبة. إن الخلوة حالة يطلبها الإنسان حين يحس بالضيق والملل، أو بالتعب والإرهاق، أو بالرغبة في الابتعاد عن الناس والمجتمع بحثا عن راحة قد افتقدها، أو عودة إلى الذات وقد كادت تغيب في الزحام. فهو إذن في حاجة إلى الانكفاء عليها حتى يستعيد توازنه ويستقيم أمره. يقول الشاعر صفي الدين الحلي مصورا مثل هذه الحالة: وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة يقر بها قلبي ويصفو بها ذهني، وتأخذني من ثورة الفكر نشوة فأخرج من فن وأدخل في فني، وأسمع من نجوى الدفاتر طرفة أزيل بها همي وأجلو بها حزني.

0: قطر الندى.
1: قد يعمد الإنسان أيضاً إلى الخلوة ويسعى إليها حين يتهيأ لإنجاز فعل يقتضي إطالة التفكير وإدامة التأمل وتدقيق النظر. عندئذ يعتزل المرء الناس والعالم حتى لا يفسد عليه إيقاع الحياة وموجها المتلاطم ما هو في حاجة إليه من صفاء الذهن وراحة البال وانبساط العقل. وهذه هي حال الباحثين والمخترعين والمفكرين والعلماء والفلاسفة، لا تكون حياتهم إلا خلوة تلو خلوة يقضونها في مخابرهم أو في مكتباتهم أو في غير هذا من الأمكنة التي تصلح للبحث والتنقيب والتدقيق والتمحيص والنظر والتدبر.

0: قطر الندى.
1: قد تكون الخلوة أيضاً تجربة يعيشها المرء حين يكون مقدماً على أمر جلل وعلى شأن عظيم، أو حين يستعد لاتخاذ قرار حاسم له ما له من الأثر الواسع البعيد في حياته أو في حياة غيره. فالمرء عندئذ أحوج ما يكون إلى الاختلاء بنفسه، كأنه يستمد منها العون والمساعدة، وكأنه يبحث فيها عما ينير طريقه وعما به يقطع تردده وشكه. وإنه في خلوته تلك أو خلواته لا يقلب الأمر على وجوهه وينظر إليه من جميع جهاته وجوانبه، متبصرا بعواقبه، راجيا أن يخرج من الخلوة وقد تبين له الأمر، فلم يبق له إلا أن يقدم على ما نوى الإقدام عليه. إنها خلوة القائد العسكري قبل أن يشن الحرب أو يخوض المعركة، وهي أيضا خلوة الزعيم السياسي قبل اتخاذ قرار أو الشروع في تنفيذ خطة. إنها بالجملة خلوة اللحظات الأخيرة قبل الساعة الحاسمة، وهي تجربة تضع من يعيشها أمام نفسه، لأنه لم تبق له غير نفسه يستشيرها ويبحث فيها عن الطريق الصحيح. وإنها لتجربة عسيرة مضنية مرهقة، لكنها مع ذلك تساعد من يعيشها على تجاوز مرحلة التفكير إلى مرحلة الإنجاز بعد أن أسعفته الخلوة بما أسعفته به من مقومات القوة النفسية والصلابة الذهنية والإيمان بالنجاح.

0: قطر الندى.
1: تمتاز خلوة النساك والزهاد والعباد بأنها مجلبة للراحة والدعة والطمأنينة، فهم في خلواتهم قد قطعوا صلتهم بالحياة وأهلها، وانصرفوا عن الدنيا ومباهجها وعن شؤونها وشواغلها. حسبهم أنهم قد اختلوا بأنفسهم، يريدون لها أن تصفو وتشف وأن تتطهر من الأدران التي علقت بها، وحسبهم أنهم في عبادتهم وتنسكهم وصلاتهم وتأملهم مستغرقون، لا شاغل يشغلهم عن ذلك، ولا شيء يعكر عليهم صفوة تلك الخلوات، ولا شيء يفسد عليهم هدوءهم وراحتهم وانسجامهم مع أنفسهم، وقد ظفرت بالأمن والأمان بعد أن كانت خائفة مذعورة مضطربة لا تجد إلى الاستقرار سبيلاً.

في الخلوات حدث عن خلوة رسول الإسلام ونبي الحق والهدى محمد بن عبد الله حين كان يتعبد في الغار في أعلى جبل حراء قبل أن ينزل عليه وحي السماء. هنالك كان محمد يتفكر ويتدبر ويرسل النظر بعيدا فيحس أن لا بد لهذا الكون من إله جدير بأن يسجد له ويعبد، ولا بد له من إله واحد أحد يدبر شأنه وشأن الخلق فيه. وما أكثر ما كان محمد بن عبد الله يلجأ إلى خلواته في أعلى ذلك الجبل الذي سيسمى بعد ظهور الإسلام وبداية نزول الوحي الكريم جبل النور. وإنه لفي بعض خلواته وإذا بالملك الكريم ينزل عليه بالوحي، وإذا آيات القرآن الأولى تأتيه من السماء يحملها إليه جبريل عليه السلام، وإذا الخلوة انبلاج لفجر جديد قد طلع على البشرية قاطبة، فأكرم بها من خلوة وأعظم خلوة النبي الأكرم في غار حراء.

شكلت الخلوة في السيرة النبوية منطلقاً للصوفية لتخصيص مكان فردي شخصي من أجل ترويض النفس على التعبد والذكر وتربيتها على الزهد في الدنيا والتفكر في المآل والمصير والارتقاء بها في درجات المجاهدة، التماساً لانكشاف الأنوار ورفع الحجب والأستار. إن للخلوة عند المتصوفة قدراً ومكاناً وجلالاً ومقاماً، وقد وضعوا لها شروطاً بسطوها في كتبهم وفصلوا القول فيها في مصنفاتهم وحثوا المريدين على اتباعها حتى تكون خلواتهم موصلة إلى المقصود. وللإمام الغزالي قول في الخلوة ضمنه كتابه إحياء علوم الدين، وقد جاء فيه: وأما الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر، فلا بد من ضبط الحواس إلا عن قدر الضرورة، وليس يتم ذلك إلا بالخلوة.

أما الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي فقال في الفتوحات المكية: فإن المتأهب الطالب للمزيد المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود إذا لزم الخلوة والذكر حينئذ يمنحه الله تعالى ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية. وبإيقاع الشعر الصوفي قال الحلاج: لي حبيب أزور في الخلوات، حاضر غائب عن اللحظات، ما تراني أصغي إليه بسري كي أعي ما يقول من كلماتي.

0: قطر الندى.
1: وقبل الحلاج قالت رابعة العدوية في الخلوة: راحتي يا إخوتي في خلوتي، وحبيبي دائما في حضرتي، لم أجد لي عن هواه عوضا، وهواه في البرايا محنتي، يا طبيب القلب يا كل المنى، جد بوصل منك يشفي مهجتي، قد هجرت الخلق جمعا، أرتجي منك وصلا فهو أقصى منيتي.
0: قطر الندى.
1: إن الخلوة محببة أيضاً إلى نفوس الكتاب والشعراء وسائر الفنانين والمبدعين، يطلبونها حتى يفرغوا لخلقهم وإبداعهم وصياغة ما يريدون صياغته من ألوان الإنتاج الفكري والفني. وما أشبه خلوتهم بما رأينا من تجارب العزلة والانفراد، فهي أيضاً خلوة مادية يجسمها المكان البعيد القصي أو الفضاء المغلق المنعزل، وهي كذلك خلوة فكرية نفسية أو روحية وجدانية أو كل ذلك في الوقت نفسه. عندئذ ينقطع التواصل بين الذات المبدعة وعالمها، ليقوم مقامه تواصل داخلي بين تلك الذات وما يتوفر لها من مجالات الفكر والخيال والرؤى والأحلام والمشاعر والأحاسيس وما تصطنعه من وسائل التعبير والصياغة والتشكيل باللغة والكلمات أو بالألوان والصور أو بالموسيقى والألحان وبغير ذلك من أدوات البوح والبيان والتبيين. هذا بطبيعة الحال إذا كان الإبداع إبداعاً بحق، لا صنعة أو تكلفاً أو تقليداً لا روح فيه. إن سير المبدعين والفنانين في التاريخ أو في الزمن الحاضر لزاخرة بالقصص والأخبار التي تتحدث عن خلوات المبدعين وعن صوامعهم التي ينعزلون فيها كأنهم يستنزلون الوحي فيقيمون بها وقد يطيلون الإقامة، فتكون نتيجة ذلك آثارهم الفنية أو الفكرية التي نتمتع بها ونلتذ أو نجد فيها النفع والفائدة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لا يمكن لحديث الخلوة أن يختم ما لم نستحضر خلوات المحبين والعاشقين حين يلين لهم الدهر وينبسط، وحين تفتح لهم أبواب السرور والبهجة، فيكون اللقاء دون رقيب، ويغيب الكلام ويسود الصمت إلا من تهامس عاشقين كتب الله لهما الوصل. إن الحديث عن خلوات المتحابين العاشقين كثير في أدبنا العربي، لا سيما الشعر منه، ومن ذلك ما ورد في شعر ابن زيدون وقد شاقه الهجر والفراق، فذكر خلوة مع الحبيب فيما مضى من الزمان فقال: حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا، إذ جانب العيش طلق من تألفنا ومربع اللهو صاف من تدانينا، كأننا لم نبت والوصل ثالثنا والسعد قد غض من أجفان واشينا. في قصيدة الجنة الضائعة صور الشاب خلوة الحبيب مع حبيبته تصويراً يقطر جمالاً ورقة لما في الصورة من الصدق والبراءة ونبض الحياة، فقال: كم من عهود عذبة في عدوة الواد النظير، فضية الأسحار مذهبة الأصائل والبكور، قضيتها ومع الحبيبة لا رقيب ولا نذير، إلا الطفولة حولنا تلهو مع الحب الصغير.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: وهل يجازى إلا الكفور؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في لقانا من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. كالعادة موعدنا اليومي المباشر من الآن وإلى حدود الساعة 9 صباحا. من الجانب التقني يؤمن هذا اللقاء زميلنا كريم المدب وصفي الكتر العرفاوي في الإعداد والتقديم. كالعادة باقة من الأغاني الدينية نستهل بها لقانا الصباحي لليوم.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا كل ما نختار متابعتنا في لقانا من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. نعطيكم فكرة على برمجتنا لليوم سبت 16 مايو 2026، إن شاء الله يا ربي نهار سعيد مبارك للجميع. بعد اختتام لقانا من أغاني الحياة كالعادة في تمام الساعة 9 صباحا، موعدكم مع عبق الرشيدية مع الأستاذ مختار المستيسر وسي علي السياري. واليوم الموضوع هو الموسيقى التونسية في النصف الأول من القرن العشرين. بعد مباشرة عودة للمباشر واللقاءات المباشرة مع برنامج إدراك بإمضاء زميلة وفاء بركة، وفي كل أسبوع فتح لي ملفات ثقافية. هذا الموعد المباشر ينطلق 10 ويتواصل إلى غاية منتصف النهار، حيث يأتيكم برنامج حديث السينما مع الزميلة وصال الكسراوي. تتواصل برمجتنا لليوم مع أنغام من كل مكان، ثم أحباء الحكمة، هذا البرنامج من إعداد الدكتور حمادي بن جبلة وتقديم سوفيان العرفاوي. وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الثالثة مع الدكتور شادي القرفي في برنامج لغة العالم. بعد مباشرة أرخبي للمسرح مع الدكتور محمد المديوني في تمام الساعة الرابعة، ثم عودة إلى المباشر مع الصالون الثقافي. هذا الموعد اللي ينطلق من 5 ويتواصل إلى غاية 8 مساء، موعدكم مع برنامج في إطار التبادل الإذاعي ضمن سلسلة الفلاسفة العرب. بعد مباشرة طربيات، فعودة إلى المباشر مع نجوم وأقمار. هذه برمجتنا بالنسبة لليوم على موجات الإذاعة الثقافية. نواصل مع الأنغام في أغاني الحياة، وبعدها مباشرة فقرة فوق النسيان.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
3: فوق النسيان.
4: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. فقرة فوق النسيان كالعادة في برنامج أغاني الحياة، الفقرة اللي نتوقف عندها عند أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نتمنى وديما كالعادة إن شاء الله نهار 16 مايو من سنة 2026 يحمل كان الأنباء والأخبار والذكرى السعيدة على الصعيد الشخصي والوطني والعالمي. إذن نعود إلى يوم 16 مايو في سنة 1949، حكومة حسني الزعيم تقر اتفاقية بموجبها وافقت سوريا على مرور أنبوب لنقل النفط من حقول السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني عبر أراضيها. سنة 64 و900 ألف يوم 16 مايو احتفالات بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر. أما في مثل هذا اليوم من سنة 1988 يوم 16 مايو، عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة. في مثل هذا اليوم من سنة 89 و900 ألف اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، وذلك بتفجير سيارته. أما في دولة الكويت في سنة 99 و900 ألف، أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما أميريا بإعطاء المرأة حق الترشح والانتخاب في الكويت، وذلك أثناء فترة حل مجلس الأمة والتحضير لانتخابات جديدة، وقد أسقط مجلس الأمة هذا المرسوم بعد إجراء الانتخابات. في مثل هذا اليوم أيضا نذهب إلى المغرب، تحديدا الدار البيضاء. في سنة 2003 هجوم إرهابي على مدينة الدار البيضاء المغربية، وهو ما عرف بتفجيرات الدار البيضاء. عودة إلى الكويت، في سنة 2006 مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع إعطاء حق الانتخاب والترشح للمرأة الكويتية، وذلك بموافقة 35 عضو من أصل الحضور الذي قدر عدده 59 عضو، فيما رفضه 23 عضو وامتنع عضو واحد عن التصويت. في مثل هذا اليوم من سنة 2007 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتسلم السلطة رسمياً. أما في سنة 2008 فأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح مؤتمر الحوار اللبناني في الدوحة، وذلك لحل الأزمة اللبنانية بحضور عدد من الزعماء اللبنانيين وبرعاية جامعة الدول العربية واللجنة الوزارية العربية المكلفة بحل الأزمة اللبنانية. في مثل هذا اليوم أيضا سنة 2009 الكويتيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة للمرة 13 في تاريخ الكويت والثالثة خلال 3 سنوات. إذن مستمعينا كانت هذه أحداث جرت في مثل هذا اليوم 6 مايو. تتواصل رحلتنا بعد فوق النسيان مع فقرة فيروزيات، الفقرة اللي فيها نستمتع بباقة من أغاني فيروز على موجات الإذاعة الثقافية ضمن برنامج أغاني الحياة.
3: فيروزيات.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا من أغاني الحياة. أغاني الحياة اللي نوصلوه مع فقرة أخرى، هي فقرة المصطلحات والمصطلحات من التاريخ المعاصر. اليوم المصطلح اللي اخترنا تقديمه لمستمعينا هي سياسة الاحتواء. في هذا الإطار نعرف الاحتواء معجميا ثم هذا المفهوم سياسيا، ولكن قبل ما يمهد لهذا المفهوم، فإن النظام العالمي تتحد معالمه والقوى المؤثرة فيه تبعا لشبكة العلاقات الدولية التي تتأثر وتتبدل وفقا لظروف السياسية وتغير التوازنات الاستراتيجية، فالدول تعيد اصطفافها وعلاقاتها مستندة على مصالحها التي تدرجها ضمن سياساتها واستراتيجياتها، وبهذا تحدد الدولة علاقتها مع الدول الأخرى منطلقة من الأهداف التي ترسمها والمصالح التي تود ضمان استمرارية كسبها، وهذه العلاقة قد تتسم بالصداقة والتجانس إن كانت مصالح الدول لا تتعارض فيما بينهم، وعلى العكس قد تتسم بالعداوة والتباين إن كان هناك تعارض وتباين فيما بينهم، وهذا ما يدفع قوى أو دولة ما إلى رسم سياستها وهي على بينة من المصالح خصومه، حيث أن هذا الأمر دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني سياسة الاحتواء مقابل الاتحاد السوفيتي. فما هي الأهداف التي سعت إليها أمريكا من خلال تبني سياسة الاحتواء، وكيف عملت على ترجمتها على أرض الواقع أثناء الحرب الباردة؟ إذن مفهوم الاحتواء سياسيا وصل إليه جورج كينان إلى سياسة الاحتواء من خلال رسالة مطولة وصف فيها الأهداف القوة في السياسة الخارجية السوفيتية المستوحاة من النظرية الثورية كما من التقاليد القيصرية، واقترح الاحتواء هذا الضغط به قوة مضادة، وكذلك يقول من خلال مقالته أن العنصر الأساسي في كل سياسات الولايات المتحدة حيال الاتحاد السوفيتي يجب أن يكون السد الطويل والصبور، لكنه الحازم والحذر من الاتجاهات الروسية التوسعية. لذا ينطلق كينان في شرحه لسياسة الاحتواء من ضرورة وجودها لضمان القوة الأمريكية في الشؤون الدولية وللحد من التوسع السوفيتي. كذلك قد تم الربط بين هذه السياسة ومهمة الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ النظام الأمني العالمي، حيث أن كلار كليفورد قال إن مهمة أمنية أمريكية عالمية تحضن كل الأقطار الدولية التي يخطرها الاتحاد السوفيتي، وفي هذا السياق يعرفها عبد القادر فهمي على أنها أولى الاستراتيجيات التي اتبعتها الولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي، وكان الدافع من ورائها القلق الأمني المتزايد من تنامي الخطر الشيوعي الزاحف الذي سيطر على وسط وشرق أوروبا مع إمكانية انتشاره إلى مناطق أخرى من العالم. دوافع تبني سياسة الاحتواء التي اقترحها كينان هي إطار سياسي الاحتواء مرتكزا على مجموعة من الدوافع والظروف التي جعلته يؤمن بأهمية وضرورة إدراجها ضمن الاستراتيجيات الأمريكية، وهي تتجلى فيما يلي، وطبعا لضيق الوقت سنذكر البعض منها. العداء الأصيل بين الرأسمالية والاشتراكية والاعتقاد بعصمة الحزب الشيوعي وفي هذا يعتبر كينان أنه هناك هيمنة للحزب الأحادي الشيوعي على السلطة السوفيتية، واعتباره أنه دائما على حق ووجوب الالتزام بأوامره ضمن الأهداف التي تضعها القيادة، ويقر أن أعضاء هذه السلطة لا يكترثون للأفكار والحجج التي تأتي من العالم الخارجي والمصادر الأخرى. بالنسبة لأهداف سياسة الاحتواء، سعت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياسة الاحتواء التي اقترحها كينان إلى الوصول وتحقيق الأهداف التالية، أيضا سنذكر البعض منها نظرا لضيق الوقت: الحد من التوسع السوفيتي وتطويقه بأقل تكلفة ممكنة للحفاظ على الأمن القومي الأمريكي، العمل على تأمين الدعم للأنظمة الرأسمالية والسياسة الموالية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، والسعي إلى إبقاء الاتحاد السوفيتي ضمن الحدود العسكرية التي رسمت في نهاية الحرب العالمية الثانية. إذن مستمعينا، كان هذا المصطلح اللي نقترحه عليكم اليوم من مصطلحات التاريخ المعاصر، هو سياسة الاحتواء. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع، نواصل مع الأنغام في لقاءنا المباشر من أغاني الحياة.

فايزة أحمد على موجات الإذاعة الثقافية في هذا النغم. توصلنا توقيت 7:48 توقيت اللي نقدم لكم في فقرة خذ الكتاب بقوة، الفقرة اللي نعود من خلالها إلى كتاب نحاول نقترحه على مستمعينا كمرجع لكل طلاب العلم في مبحث من المباحث. اليوم نتحدث على دراسة بقلم الدكتور رياض خليف اللي هو حاصل على الدكتوراه في اللغة والأداب العربية من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، وله إصدارات مختلفة في القصة والرواية والنقد. هذا الكتاب صادر عن دار خريف للنشر، وقدم له الدكتور ثائر العذاري اللي هو أستاذ السرديات في جامعة واسط بالعراق. أما الدراسة فعنوانها الرواية وتشكيل التاريخ، وطبعا نتفق لأن هذه الإشكالية على غاية من الأهمية وفيها تجاذب لآراء مختلفة، وما زال طبعا البحث فيها والكتابة عنها. خلينا ناخذ رأي الدكتور ثائر العذاري من خلال تقديمه لهذه الدراسة. يقول: تمثل العلاقة بين التاريخ والرواية إشكالية معقدة تتجاوز قضية تداخل الأنواع الأدبية لتصل إلى أعماق الفكر الإنساني حول كيفية فهمنا للماضي وطرق توثيقه وتفسيره. يعتمد التاريخ بوصفه سجلاً للأحداث الماضية على الحقائق والوثائق والشهادات المباشرة، ويسعى إلى تقديم سرد موضوعي قدر الإمكان على الوقائع التي شكلت مسارات المجتمعات والأفراد. وفي المقابل تعتمد الرواية على الخيال والسرد الإبداعي لإعادة صياغة تلك الوقائع بطريقة تعكس رؤية الكاتب الخاصة وتعبر عن تصوره الفني والإنساني. هنا تظهر إشكالية عندما تتقاطع حدود الواقع والخيال، فالرواية التاريخية بوصفها جنساً أدبياً تسعى إلى إعادة بناء الأحداث التاريخية ضمن إطار سردي يتيح للكاتب حرية التأويل والإضافة والحذف، ويثير هذا التداخل بين ما هو تاريخي وما هو خيالي تساؤلات حول مدى مشروعية الرواية في تغيير الأحداث أو الشخصيات التاريخية لتحقيق أغراض جمالية أو إيديولوجية. كما يجب على الرواية التاريخية أن تلتزم بالدقة التاريخية، أم أن لها الحق في تجاوز تلك الحقائق من أجل تحقيق رؤية فنية أو رسالة معينة؟ إذن يواصل الدكتور ثائر العذاري في تقديمه لهذا الكتاب رواية والرواية وتشكيل التاريخ للدكتور رياض خليف. يقول: لقد اختار الباحث أن يركز في كتابه على نماذج من الرواية التونسية المعاصرة، مشيرا إلى أن هذه الروايات تمثل محاولة لإعادة كتابة التاريخ من منظور مختلف يعكس التحولات التي شهدها المجتمع التونسي والعربي في العقود الأخيرة. فهذه الروايات لا تقدم التاريخ كحقيقة ثابتة، بل كقصة قابلة للتغيير والتفسير، وهذا ما يجعلها أداة فعالة في نقد الواقع الحالي وفي فتح آفاق جديدة للتفكير في الماضي. يضيف: في هذا السياق يكشف الباحث عن العلاقة المعقدة بين الرواية والتاريخ، مشيرا إلى أن الأدب يمكن أن يكون أداة قوية لتفكيك الأساطير التاريخية وإعادة بناء الحقائق بطريقة تجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الحالي. هذا النهج يعكس إيمانا قويا بأن الأدب ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو أيضا أداة للتغيير وإعادة تشكيل الوعي الجمعي. لم يقتصر الباحث في كتابه على الجانب النظري فقط، بل أضاف بعدا تطبيقيا من خلال تحليل دقيق ومفصل للنصوص الروائية المختارة. هذا التحليل أظهر قدرة الباحث على فهم أعمق للتقنيات السردية المستخدمة من قبل الروائيين وكيفية توظيفهم للتخيل في خلق نصوص تحمل معان متعددة ومستويات من الفهم. في الختام يقول الدكتور ثائر العذاري عن هذا الكتاب:
ختاما يمكن القول إن هذا الكتاب يمثل إضافة حقيقية للدراسات الأدبية والنقدية في العالم العربي، فقد نجح الباحث في تقديم عمل متميز يجمع بين التحليل الأدبي العميق والفهم النقدي للواقع

الصادرة عن دار خريف للنشر. يتواصل لقانا على موجات الإذاعة الثقافية في أغاني الحياة. أهلا وسهلا بالجميع، نواصلوا مع الأنغام ثم بعدها نستقبلوا ضيفنا لليوم.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.

أحمد حمزة على موجات الإذاعة الثقافية. قبل استمعنا بصوت محمد أحمد ويوسف التميمي. هذه جولتنا مع الأغاني التونسية اليوم في أغاني الحياة على موجات إذاعة الثقافية. طبعا نواصل رحلتنا بعد شوية, نستقبل ضيفنا في ضيف الصباح اللي هو العميد المتقاعد من الجيش التونسي الأستاذ محجوب السميراني, اللي حقيقة في كل مرة يجتهد في بحثه وحتى يقدم لنا كتاب مهم جدا يأخذ بزاوية من النظر في مبحث من المباحث. كتاب اليوم هو آخر إصداراته, صادر عن دار الشنفرة للنشر تحت عنوان الهوية الوطنية التونسية ورموزها. بعد قليل طبعا يكون معنا سي محجوب السميراني حتى نتحدث عن هذا المؤلف على موجات الإذاعة الثقافية بعد صوت شادية في الأنغام هذه اللي اخترناها. Thank you.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: ضيف الصباح.
6: صباح الخير، صباح الفل والياسمين. نصل إلى آخر فقراتنا، فقرة استضافتنا لضيف الصباح. واليوم سعيدة جدا يكون معايا ضيف صاحب مشروع في الكتابة، مشروع فكري من خلال تنوع كتاباته، هو العميد المتقاعد من الجيش الوطني الأستاذ محجوب سميراني. ضيفنا لليوم حتى نحتفي معه بآخر إصداراته، إصدار تحت عنوان الهوية الوطنية التونسية ورموزها، صادر عن دار الشنفرة للنشر. تقريبا هذا الإصدار بعد مجموعة هامة من الإصدارات، أولاها العلم التونسي التاريخ الدلالة الاستعمال، كان ذلك في سنة 2017، وتتالت بعده الإصدارات الجيش التونسي رافد نهضة وإصلاح كتاب آخر، يليه كتاب الأعياد الشعبية التونسية، ثم كتاب الرنك التونسي الجذور التاريخية والدلالة، فكتاب الجندر والمرأة في القيادة مع منشورات دار الشنفرة، أيضا طبيعة القيادة كتاب آخر، القيادة الجديدة كتاب آخر، الأخلاق النسوية أيضا، القيادة والأخلاق، وكتاب الحروب المغاربية الأمريكية وسفارة سليمان ململي إلى الولايات المتحدة من 1784 ل 1815، صادر هذا الكتاب سنة 2025. واليوم نتحدث ونحتفي بهذا الإصدار في استضافة أولى، هو إصدار الهوية الوطنية التونسية ورموزها. طبعا سيد العميد سي محجوب السميراني حاضر معنا اليوم على موجاتنا عبر الهاتف. صباح النور، صباح الفل سي محجوب.
7: صباح النور سيدة صفاء، وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأنا سعيد باش نكون موجود اليوم على أمواج إذاعة ثقافية لمن أعطى فكرة حول الكتاب الهوية الوطنية التونسية ورموزها، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة.
6: شكرا لك على الإصدارات الكل اللي أنا نعرف فيها، خطر كنت معايا في أكثر من مناسبة، وهذا شرف كبير برشا لي حتى أقدم هذه الكتب، فيها جانب كبير برشا من البحث، وخاصة في صعوبة إيجاد المراجع. هنا قبل ما نحكيه على هذا الكتاب سي محجوب، يهمني برشا الحديث معاك على مشروعك في الكتابة. يبدو أنه من خلال العناوين اللي ذكرتها الآن، العميد محجوب السميراني يشتغل على مشروع في الكتابة. ما هي الخطوط العريضة لهذا المشروع وما يميزه؟
7: والله هو المشروع متاعي هو كل ما يهم الوطن. يعني وانت تعرف سيادتك ما ذكرت، منها كان أول إصداري منها هو كتاب العلم التونسي، العلم الوطني التونسي اللي هو رمز هذه البلاد ورمز الأمة التونسية. والكتب اللي أنا اشتغلت عليها بعد كما ذكرت سيادتك انت، منها الجيش الوطني والرنك التونسي اللي هو يعني شعار تاع الدولة التونسية، والأعياد الشعبية التونسية واللي هي في الواقع منها تظهر منها الهوية الوطنية التونسية، وهي من رموزها من العلم والجيش والرنك والأعياد الشعبية وغيرها، ربما من الأشياء اللي ما كتبتش فيها سابقا، اللي هي ترمز إلى الهوية الوطنية التونسية، واللي هي اللي نقصد به هو الانتماء إلى هذا الوطن، إلى هذه الأرض الطيبة التي من عندها تاريخ عريق، من يمتد إلى قرطاج وربما حتى قبل قرطاج، وإن تغيرت الأسماء عبر التاريخ من البلاد، هذه البلاد أخذت عدة أسماء لمن يستقر بالاسم الأخير من اللي هو تونس، تونس اليوم.
6: نعم.
7: وإحنا من معتزين بالانتماء إلى هذه الأرض وإلى حضارة هذه الأرض وإلى ثقافة هذه الأرض وتراث هذه الأرض، وهذه الأرض هي فيها من مجموعات من السكان، من شو مجموعات من تعاقبت عليها عدة ناس عبر التاريخ، من الفينيقيين للرومان للفندال للعرب للترك من الموريسكيين اللي جاءوا من الأندلس، للعبيد البيض اللي هما من نتيجة القرصنة اللي وقعت في المتوسط، وهذوما الكل من اندمجوا مع بعضهم واصبحوا يكون شعب، او بالاحرى أمة تونسية موحدة تسكن في هذا الوطن. وانا حبيت من هذه الكتب إبراز من انتمائنا، أولا اعتراف بأننا من ننتمي إلى هوية واحدة، وثانيا من أن نعترف بهذه الهوية أنها هوية تونسية خصوصية. بنعفد.
6: شكرا لك سي محجوب على اشتغالك على هذا الجانب في علاقة بالهوية التونسية، وخاصة قيامك بمجهود كبير. خلينا نحكي توا على دواعي كتابة هذا الكتاب، الهوية الوطنية التونسية ورموزها. أنا نعرف أنه لكل كتاب فما قادح، ممكن تفكروا كتاب الحروب المغاربية الأمريكية وسفارة سليمان ململي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في إحدى الحوارات معك سي محجوب عرفت أنه القادح ربما كان هو زيارتك للولايات المتحدة، ولقيت صورة سليمان ململي موجودة والاحتفاء بهذا الرجل المهم، وكنا حكينا بتفصيل في إحدى اللقاءات حول هذا الكتاب. اليوم بالنسبة ليك هذا الكتاب الهوية الوطنية التونسية ورموزها، شنية وما هي دواعي كتابة هذا المؤلف؟
7: والله الحقيقة، أقول الحقيقة، الحقيقة هو أنه أنا في بلادنا خاصة في الفترة التي تلت الثورة من ارتفعت عدة أصوات من غير ملمة بتاريخ البلاد، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي تدعي بظهور من تقول منهم هوية بربرية منهم تونسية، وهؤلاء الناس هم من لا ينتمون إلى المناطق اللي ربما ما زالت في تونس، اللي ما زالت ربما تحافظ على اللهجة البربرية. ثم كذلك ثم بعض الناس من لا يؤمنون بتونس كدولة وطنية عند حدودها وعند تاريخها وعند كذا، هم يؤمنون بمن انتماء تونس إلى المشروع الكبير، مشروع الأمة ربما الإسلامية ومشروع الأمة العربية. وهنا اليوم عندنا حتى في تونس من عدة أحزاب، من عدة أحزاب من معترف بها على المستوى الوطني، وهي لا تؤمن من بخصوصية الدولة التونسية والأمة التونسية.
6: نعم.
7: أنا هذا هو القادح كل يوم. نعم. أنا أسمع أحداث، وثم حتى شكون شكك في استقلال تونس، من أن تونس من ما استقلالها من بالطريقة السوية، وهذا كله أنا حز في نفسي، وأردت أن أكتب بنا في هذا الاتجاه لأبرز بنا أن تونس بنا عندها هوية وطنية تميزها عن البلدان الأخرى، وأن أهمية الهوية الوطنية. أنا لما أقرأ اليوم بنا الخريطة الدولية أرى أن البلدان التي لم تعتني بهويتها الوطنية هي التي اليوم بنا تعيش في مشاكل واضطرابات من حتى مسلحة فيها. وفي المقابل أرى أن البلدان التي من اعتنت بهويتها الوطنية منذ من الأيام الأولى للاستقلال هي الدول اللي من بلغت مستوى رفيع من التقدم من الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ولذا أنا أردت أن أؤكد في هذا الكتاب على أهمية الهوية الوطنية في استقرار البلاد وفي التطور وفي النمو من الاقتصادي والاجتماعي والعلمي وغير ذلك.
6: نعم.
7: ومن الهوية الوطنية هي حاجة هامة. ما أنا نطلب من المستمعين ينظروا إلى حوالينا حوالينا في العالم العربي كما يقولوا، ويروا بأنفسهم أنه من المشاكل اللي صايرة اليوم في عدة بلدان هي نتيجة عدم الاعتناء بالهوية الوطنية معنى الخاصة.
6: نعم. هو في كل كتاب كتاب معناها في الدراسات فما مسألة مهمة برشا اللي هي مسألة البحث عن المراجع سي محجوب السميراني، ويبدو أنه توجهك في هذا المجال وكأنك تستمتع وتتلذذ بالبحث عن المراجع، وربما ديما نعرف أنه فما صعوبة في هذا الجانب. بالنسبة لهذا الكتاب الهوية الوطنية التونسية ورموزها، ما هي المراجع التي اعتمدتها في بحثك هذا؟
7: وشو المراجع؟ المراجع احنا عندنا كثير، اولا في مستوى من الوطن تونس عندنا كثير من الكتاب كتبوا في مساله التونس من الانتماء الى تونس. فهمت. وانا رجعت هذه الكتب ورايت انه معظمها يرجع ياخذ من مراجعه من أمهات الكتب التي كتبها علماء الاجتماع الغربيون والفرنسيون كما إرنست رينان وغيره، أو الإنجليز أو الأمريكان وكذا. فأنا من أعتمدت على المراجع التونسية، لكن قلت أرجع إلى المراجع الأم وأرى كيف طوروا هؤلاء علماء الاجتماع هؤلاء العلماء مفهوم الهوية الوطنية بعنصريها الاثنين، لأن الهوية الوطنية تعتمد على فرعين اثنين، هو من القومية، ولما نقول قومية هي الأمة، مفهوم الأمة الحديث، هناك مفهوم حديث للأمة من مبني على من أسس علمية، وكذلك مفهوم الوطن. هذوما الفرعين من الفرعين من الأساسيين للهوية الوطنية. ومن بكل صدق من ربما الكاتب اللي اختص في هذا الموضوع هو من أنطون سميث، هذا كاتب إنجليزي عنده كثير من الكتب اللي تدور حول هذا الموضوع. هو الهوية الوطنية، كتب كتاب حول الهوية الوطنية، أصول الأمم، نظريات القومية وتفسيرات الهوية الوطنية، الرمزية العرقية والقومية، حصلوا عدة كتب. أنا اعتمدت على هذا الكتاب لأنه أرى أنه تفكير هذا الكتاب هو من قريب ربما من مفهوم نحن التونسي من للهوية الوطنية. هو مثلا هذايا يقول لك أنه من يرجع إلى الأصول، إلى الأصول من يأخذ في الحساب الأصول الثقافية القديمة. يقول لك الأمم لا تنشأ من العدم. بقى التاريخ وأصول الثقافية نجددها ونحينها. في حين أن من أستاذه اللي هو من عالم اجتماع كبير من إرنست جلدان هذا يقول لك لا، هي من الأمم تنشأ من نتيجة من التطور المجتمعات، من هي نتيجة من المجتمع الصناعي، نتيجة الثورة الصناعية، وأنه منام ما لا يربطها بماضيها.
6: نعم.
7: فأنا بصراحة سميث هو اللي اعتمدت عليه كثير، أنا بإضافة إلى عدة كتاب أخرين أنا كتبوا في هذا الاتجاه وموجودين منها في الكتاب.
6: نعم. إذن نذكر أنه كتاب اليوم للعميد المتقاعد من الجيش التونسي الأستاذ محجوب السميراني تحت عنوان الهوية الوطنية التونسية ورموزها، هذا الكتاب يطرح تساؤل الكثير من المواطنين اليوم عن أصلهم، يطرح السؤال من نحن الشعب التونسي، من كنا نحن الشعب التونسي، أيضا قضية الهوية الوطنية التونسية اللي يمكن عدها اليوم قضية جوهرية للتنمية الوطنية، فمن أين تأتي تأتي الهوية الوطنية التونسية وما هي جذورها وما هي العناصر التي تشكل أساس هذه الهوية الوطنية. طبعا سي محجوب السميراني كل هذه الأسئلة حاولت الإجابة عنها في هذا المؤلف طيلة 15 فصل تقريبا.
7: 15 فصل نعم.
6: هنا نحب نسألك في الختام ما هي الإضافة المرجوة من هذا المؤلف؟
7: والله الإضافة هو أول حاجة من أنا أن الهوية الوطنية لما ندركها لما ندرك في تونس أو في أي بلاد معنا هويتنا الوطنية فهذا من شأنه أن يساهم في القضاء عن النزاعات الجهوية والعقائدية.
6: نعم.
7: ويضع المصالح الوطنية في المقام الأول ويقوي روح الوحدة لضمان استمرارية سياسة الدولة. كما أنه يشجع على تبني رؤية اقتصادية وطنية موحدة ويعزز موقفا موحدا إزاء القضايا الوطنية. وهي الهوية الوطنية وكما تفضلت سيادتك وقلت منها أن هي جسر للتقدم من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز العمل الاجتماعي وتسهيل الاستثمار والتنمية الاقتصادية. والشعور المشترك بالانتماء يسمح للوطنيين بالتواصل مع بعضهم البعض من خلال القيم والتقاليد والخبرات المشتركة.
6: نعم.
7: وكما قلت هذا من شأنه أن يقلل من الصراعات ويعزز الجهد الموحد نحو الأهداف الوطنية. والوحدة والهوية الوطنية هي أداة فعالة في نظري لتوحيد مختلف فئات الشعب ويمكن أن تسهم في بناء شعور قوي بالتضامن والهدف المشترك والقيم المشتركة. لذلك يعتبر الحفاظ على الهوية الوطنية أمرا بالغ الأهمية لحمايتها من التأثيرات الخارجية ولضمان استمرار الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي بحيث تكون هذه الهوية قادرة على الصمود في وجه أي تحديات. هنا حبيت نقول كذلك معنى أنه تونس الإقليم التاريخي هذاك اللي في وسطه أنه في وسط أمة عند مقاومات الأمة. أنا رجعت معنى تقول عدة كتب كتبت على الأمة وتوضيح مفهوم الأمة ووجدت أنه أنا كل ما كتب في مخص من الأمة من طرف علماء الاجتماع هو ينطبق على الأمة التونسية. هي أمة تونسية وعندنا قومية تونسية وهالقومية التونسية هذه برزت من وقت اللي احنا سعينا إلى التحرر لأنه هي إيديولوجيا متاع الهوية الوطنية التي ترمي إلى التحرر من كل الضغوط الخارجية والاستعمار وغير ذلك. أنا بكل صدق من حبيت نوضح المفهوم هذايا وأنه بنا احنا ننتمو إلى تونس لا غير وبلادنا هي تونس وإحنا عنا هويتنا مرتبطة بإقليمنا الوطني اللي هو حدوده المعروفة من آلاف السنين مش من فهذا كان الهدف بتاعي. وأنه أضفت الرموز لأنه كل أمة ما تعرف نفسها برموز والرموز التونسية اللي معترف بها حتى من طرف الدستور التونسي اعترف بها كرموز هويتنا الوطنية اللي هو العلم الوطني والرنك الوطني واليوم الوطني اللي هو يوم الاستقلال والنشيد الوطني. وأنا بصراحة اسمح لي كان في وقت من الأوقات في وقت سابقا لما قدمت كتاب العلم الوطني كان فيه بين الحاضرين من طلب مني أن نكتب في مخص النشيد الوطني وهو منا في الكتاب هذا منا كتبت فصل عن النشيد الوطني مفهوم النشيد الوطني و مكوناته تطوره ومن بدايته من وقتش بدأ في تونس كما يقولوا حتى لو وصلنا للنشيد الوطني اللي احنا
6: سياق التاريخ للنشيد الوطني.
7: انا من الهدف بتاعي من كتابة هذا هو انه ناس تاخو من القارئ يوعي بأهمية الهوية الوطنية في بلادنا.
6: يعطيك الصحة سي محجوب سميراني. في كل كتاب تفاجئنا بمبحث آخر فيه اشتغال عميق حقيقة. شكرا على حضورك معنا. أنا نعرف أنه أنت دائم ودؤوب على الكتابة والبحث، فأكيد أنه فما إصدار قادم كان ممكن نعلن عليه على موجات الإذاعة الثقافية.
7: والله وعندي إصدار قادم أنا نشتغل عليه، وربما ما نفش هو أنا ثم شريحة من المجتمع التونسي قديما لم نتكلم في شأنها ولم يكتب في شأنها، وهي شريحة هامة بكل صدق. أنا اندمجت اليوم أنا في المجتمع التونسي ولم يعد الحديث عنها، وكما احنا نركز اليوم أنا نشوف أنا تركيز كثير على الموريسكيين وكيف جاوا لتونس والإضافات اللي بناها جابوها معاهم إلى تونس واندمجوا في المجتمع التونسي. أنا هذه الشريحة اللي أتكلم عليها هي كذلك هي شريحة جاءت من خارج تونس وعاشت في تونس واندمجت في تونس وأضافت إلى المجتمع التونسي بعض الأشياء ولا يقع الحديث في شأنها. وأنا بكل صدق منام خصصت كتابي إلى هذا الـ إلى هذا الـ إلى هذا الـ الشأن
6: شريحة.
7: و
6: اي باش خليوها مفاجأة ولا باش نقولوا عليها؟
7: خليوها مفاجأة والله هذا مفاجأة. وكيفاش ندمجوا منها في المجتمع التونسي وفيها رموز، والرموز هذه رموز هامة في تاريخ بلادنا كما نقولوا، فهمت؟ من ربما تقلدت مناصب سياسية ومناصب هامة
6: به يظل عرفت هنا ما خليه المفاجأة. وأكيد أنه على موجات الإذاعة الثقافية سنقدم لهذا المؤلف
7: إن شاء الله. والله إن شاء الله
6: الله يخليك
7: في صوت باكي وقول إن شاء الله بحول الله من يكون حاضر
6: جاهز
7: من
6: حاضر.
7: إن شاء الله
6: يعطيك الصحة سي محجوب السميران، أولا على قبول دعوتنا، ثانيا على مجهودك البحثي بعد التقاعد من الجيش الوطني. اخترت الاشتغال في هذا المجال البحثي، وهذا مجهود طبعا مضاعف ومثمن على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر كتاب اليوم للعميد المتقاعد من الجيش الوطني سي محجوب السميراني تحت عنوان الهوية الوطنية التونسية ورموزها، صادر عن دار الشنفرة للنشر. شكرا لك سي محجوب، تفضل طبعا كلمة الختام معك.
7: شكرا وبارك الله فيك أنت على الاستضافة، وأنا كنت سعيد جدا بكل صدق من مروري عبر أمواج الإذاعة الثقافية وعبر برنامجكم الصباحي هذايا، وإن شاء الله هو في الحقيقة تشجيع علي، فهمت؟ أنا ممتن جدا بهذه المداخلة الصباحية، وأشكركم مجددا، وإن شاء الله بحول الله في كتاب آخر بحول الله
6: بإذن الله
7: ربي مدنا في أنفسنا فهمتوا في أعمارنا ونواصل هذا المجهود بحول الله.
6: شكرا لك سي محجوب السميران، إذن في لقاءات إذاعية قادمة. ونحن بهذا القدر نصل إلى ختام لقانا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية منذ السادسة صباحا في أغاني الحياة مع مجموعة من الفقرات بقى متنوعة من الأنغام. نتمنى أن تكون إرضات مختلف أذواق مستمعينا، فضلا عن ضيفنا لليوم العميد المتقاعد من الجيش الوطني سي محجوب السميراني مع أجدد إصداراته الهوية الوطنية التونسية ورموزها، صادر عن دار الشنفرة للنشر. تحية لزميلي كريم المدب من الجانب التقني وصفي الكتاري العرفي، ونقولكم يوم سعيد للجميع. إلى اللقاء.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: عبق الرشيدية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعات والمستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة على أمواج إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بسير برفيقي الدرب في البرنامج الأستاذ علي السياري، مرحبا بك سعلي.
4: يعيشك سي المختار، وأنا كذلك نرحب بك وبالسادة المستمعين الكرام.
3: سعلي، احنا بدينا نقرب، لا شك أن أخوات والأخوة المستمعات والمستمعين لاحظوا أن قربنا للفترة اللي باش تخرج فيها المحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية في الثلاثينات،
4: فترة المخاذ.
3: احنا تحدثنا عن منعرج القرن العشرين، بدأت الحركة الوطنية للإصلاح تخرج، اللي هي في الحقيقة تنتمي للحركة الوطنية كلها، الاجتماعية والفكرية والثقافية، واللي تقف خلفها بالطبيعة المقاومة الشعبية الظاهرة والخفية للاستعمار. نعرف أن الاستعمار كان يسعى إلى إدماج تونس وشعبها في الإمبراطورية الفرنسية في وقتها، ومحوا بالطبيعة مقاومات شخصيتها التاريخية من دين إسلامي، من لغة عربية، من ثقافة وتاريخ وإلى آخره وتراث. احنا اللي همنا هو على المستوى الموسيقي، انطلقت النخب المهتمة بالشأن الموسيقي، ولو هو قلة نقولوها عن الشعب التونسي، ما كانش في النخب متاعه كما نتصور اليوم. النخبة هذيك كانت واعية أنها تحمل تراث ضخم وثري، تراكمات فنية ترافقت التاريخ بلادنا على الأقل مدة 10 قرون من الفتح الإسلامي ومن الدولة الأندلسية. وتعرضنا احنا للعوامل اللي والتطورات اللي خلات معناها الحركة الوطنية والنخب الوطنية ترد الفعل، لكن ردة الفعل الأولانية كانت محتشمة، خاصة آلة الفونوغراف اللي عملت ثورة وحكينا عليه، وصناعة ترويج الاستوانات، وتونس والشعب في على الأقل في المدن الكبرى يسمع أغاني شعبية بالتراث بأصوات مطربات تونسيات من الأقلية اليهودية كما ذكرنا، كيف من حبيبة مسيكة قلنا وشيخ العفريت وكما ابن تمامة وليلة سفاس. وزاد في أواخر العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية الأسطوانات نتاع المشايخ المصريين، يوسف المنيناوي وعبد الحي حلمي، هذا كله تعرضنا له احنا،
4: سيد صفتي،
3: سيد صفتي. وزاد جاء الشيخ سلامة حجازي، جاءت الأسطوانات نتاعه قبل، وبعد جاء هو بنفسه بالفرقة نتاعه عام 1914، وخلى أثر كبير هو كامل الخلع الأستاذ الموسيقي الكبير. ومعاه زاد حسن بنان اللي استقر في تونس من بعد،
4: أستاذ حبيبة مسيكة
3: أستاذها، وسيد شطة. حتى وصلنا لزاوية الفنانين كما كانوا يسميوها الهواة متاعها واللي يمشيولها الرواد متاعها، اللي رفعت لواء المغاني الشرقية في تونس، واللي أساسها الشاب وقتها هو عبد العزيز جميل سنة 1916 في بطحة رمضان بي في ناس
4: بالتحديد في ناس سيدي مفرج متفرع عن بطحة رمضان بي
3: في محي القصبة يعني. وكانوا معاه يجيو برشا، معناها جاو برشا موسيقيين تعلموا غادي كما سي محمد التريكي وسيخ ما يستنى نفسه اللي اعتمد باش يسمعوا له العود على الشيخ جميل، حتى الشاب علي السريتي وغيرهم، تو نرجعوا لها في الحلقات القادمه ان شاء الله. ونبشرق الفنانين اللي جاوا لتونس كاحمد فاروس حكينا عليه، وزكي مراد، ليلى بو ليلى مراد الفنانه الشهيره،
4: الشيخ علي درويش الحربي،
3: الشيخ علي درويش جا وفؤاد غصن ما يسمعوش به تو، لكن جا غادي معناها، حتى سامي شوا كيف جاء، تو نرجعوا له وقت نحكيه في الثلاثينات، كانت ازدهار الحفلات الشرقيه في الثلاثينات. هنا الشيء اللي خلى انه تبرز ازمه نتاع هويه للموسيقى التونسيه، الشباب نتاع الفتره هذيك بدا ينفر من خاصه في المدن الكبرى من التقليد الغناء القديم، معناها على راس المالوف بالطبع. وصل بهم الحال حتى معناها عندهم تذبذب في ترى احنا عندنا موسيقى ولا ما عندناش، احنا بهين مش خايبين كيفاش احنا. سي محمد البشروش هذا أديب معناها ممتاز في الأربعينات خاصة، كان وقتها شاب هو صغير، عمل مقال ونشره في العالم الأدبي، قال فيها ونقرأ معناها بالضبط اش قال: يجدر بناء النعيرة لفتة إلى موسيقانا التونسية ونتساءل ما هي وأين هي، وليس هذا بالسؤال الغريب إذا ما اعتقدنا أنها إلى حد هذه الساعة مجهولة. شو وصل بعد ما يعني برا أن ما الناس يقول لك أنا ما نعرفوهاش. ويزيد شخصية الموسيقى التونسية حسب رأيه هو الفذة تتمثل فقط في أغاني البدويات وهن يترنمنا في ظلال الخيام. يعتبر الغناء البدوي هو هذاك هو الفن التونسي الصحيح.
4: السي مختار والمقال هذا كتبه بعد بعيدة يعني الحفل الاحتفال بالوفد التونسي اللي شارك في المؤتمر القاهرة 1932 في حفل الكازينو
3: ونشرته العالم الأدبي منشورته. وزيد قال أنه المالوف لا يمت بأي صلة إلى الفن التونسي، يعني يعتبر أنه هذا فن أجنبي. هذه هو شاب وقتها ويشوف أنه معناها الغناء البدوي هو هذاك الصحيح متاعنا.
4: إيه لكن من المهم أن نشير إلى أن الموضوع كان محل جدل.
3: يعني وقف معه زاد صديقه الشاعر مصطفى خريف اللي بعد خدمة كان كبيرة، هو صديق أبو القاسم الشابي ولا شاعر تونس الثاني بعد أبو القاسم الشابي. زاد كيف كيف قال أنا أنكر صفة أنه المالوف عنده يعتبر الفن التونسي الصميم، عكس ما يروجوا فيه مشايخ المالوف في المجالس الغناء وفي المقاهي متاعهم وكل شيء. الحجة متاعهم شنية؟ هي أنهم يقول لك هاو نشوفوا احنا الفن الأندلسي، يقول سي مصطفى خريف أصبح منحصرا في دائرة محدودة من الناس وبات يتقهقر بخطى واسعة في طريق الإضمحلال والاندثار، بينما هجمتنا الموسيقى المصرية بفضل دعاية الفونوغراف ورأينا المدن والقرى الأندلسية نفسها تعجبها وتردد الأطوار والتقاطق والأغاني المصرية، خاصة وقت بدأ طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان من الطبيعي إذن تفرز كل هذه التطورات الجديدة والهامة تحول تدريجي وعميق في الخيارات الغنائية وفي أذواق التونسيين خاصة الشباب، لأنه فما تضارب في الأقوال في الأذواق الفنية المتناقضة. نعتقد نعمل فاصل غنائي الآن سعلي.
4: طبيعي نعمل مروحة موسيقية مع الملوف ومختارات من نوبة المزموم بعنوان يقول لك زمان الأزهار، وهي براول من ضمن براول نوبة المزموم، أداء تسجيل لفرقة الإذاعة التونسية.

0: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعات والمستمعين في الإذاعة على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، هناك فنان تونسي من الفترة اللي نحكيه عليها ما عطيناهاش حقه في الحقيقة، هو الشيخ العفريت، مولود سنة 1897، ما عاشش برشا، توفى يوم 26 جويلة 39، يعني حوالي قلت 42 سنة.
1: من ولد أصيل المغرب وأمه أصيل طرابلس ليبيا، ولكنه تونسي المنشأ.
0: تونس مولد ومنشأ.
1: من مولد إنه منشأ.
0: هو كما قلنا حكينا على الشيخ تبسي، هو أستاذ الشيخ تبسي، وخذ عليه أغاني المالوف، تراث المالوف، وخذ عليه أغاني الزنديلي. هذا قلنا فسرناش معنى الزنديلي في الحصص السابقة. البدايات متاعه بدأت مع فرد وقت هو وانتشار الفونوغراف، مع الفونوغراف هو تولد عام 97، الفونوغراف بدأ يغزو السوق التونسية، قلوا بدأ في آخر العشرية، لكن خاصة في آخر العشرية الثانية، العشرية الأولى بدأ، لكن وقت هو عمره 20 سنة كان معناها الفونوغراف بدأ يغزو في المجالس خاصة وبعض المقاهي. السجل جاوه الشركات التسجيل وسجل عديد الأغاني الشعبية المتداولة في كل، مش من تونس برك، حتى في الشرق الجزائري الشقيق وفي إقليم طرابلس الشقيقة، منها قطاع مالوف، منها أغاني مستخرجة من الوسط البدوي والأخرى مستخرجة من الوسط الحضري، واللي عندها ثراء شاسع وإقبال عند المواطنين وقتها. الحي اللي تحسب له، أنا حسب ما شفت معناها أنه التزم طول مسيرته بأداء اللون الغنائي التونسي الصميم،
1: كان وفيا لنمط الموسيقي التونسي،
0: سواء يكون مالوف أو غناء بدوي أو غناء
1: شعبي حضري.
0: شعبي حضري ما حبش كامل قليل اللي رفضوا الانسياق وراء موجة الأغاني الشرقية. تفكروا هنا الشيخ المغازلي، الشيخ حسن المغازلي، مش المغازلي، الشيخ اللي في بني خيار حكينا عليه،
1: محمد المغربي،
0: محمد المغربي اللي قال محمد تريكي ما نحبش نسجل، انا ما نحبش نسجل خاطر فما الامور الشرقيه وهو ما يحبش حب التونسي الصحيح. الشيخ العفريت سجل بمقابل ذلك للاسف بعض الاغاني اللي تحوي الفاظ معناها هابطه شويه على مستوى التعبير، او وانت فنان سي علي مختل على صعيد الاوزان حسب ما يقولوا بعض
1: النقاد.
0: الحقيقه اللي من الطوالع اللي عنده هذيك العروبي اللي عنده، بالنسبه لليان على كل حال بعض اخيان، احسن مثال في اداء فن الارتجال التونسي.
1: وانا نتفق معك، ودليل على ذلك ان اغلب الشواهد نتاع الطباع التونسيه التي تدرس على الاقل حتى في
0: المعاهد العليا
1: الموسيقيه التابعة وزارة الثقافه، ولا هي في الاصل خلوها من العروبيات نتاع الشيخ
0: هذاك، علاش يعتبر من احسن الاصوات اللي جابتها تونس في على الاقل في القرن، في النصف الاول من القرن العشرين.
1: كان يتميز بطبقه صوتيه حاده برشا، ونبرة صوت يعني حادة
0: وصفاء
1: وحتى
0: أداء متميز، حتى معناها
1: وأداء متميز وأصيل، ويعتبر أنا أتفق معك سي مختار أنه من أفضل الأصوات التونسية.
0: قبل ما نواصل سي علي الحديث على الوسائل اللي يعتمدوها هواة الفن الأصيل باش يواجهوا التيار متاع الأغاني الهابطة، شنو اللي باش تقترح علينا سي علي في الفن؟
1: ما دامنا نحكيه على الشيخ العفريت، ناخذوه في بطايحي من نوبة نواة من المعروف التونسي بعنوان إذا نبكي من الهجران دموعي مثل شرب الراح، أداء الشيخ العفريت.

0: شكرا على استماعكم حضرات السادة والسيدات المستمعين الأفاضل. نتعدوا الآن إلى ظاهرة الصالونات. هذه هي كانت أحد قلاع المقاومة النخبوية للغناء الهابط في قلوب من العشرينات.
1: المقصود بالصالونات هي النوادي الموسيقية والفكرية والأدبية.
0: إيه علاش صالونات؟ هي خاطر هي التقليد هذا يرجع حتى العهد القديم تاع حكينا عليه تاع العباسيين والامويين والاندلسيين وحتى في تونس وحكينا عليه. هي الصالون هي كلمه فرنسويه بالطبيعه. المجالس نتاعهم خذوها الناس اللي قراب للسلطه الفرنسيه وتقراوا لبرا ولاو يعتبروها صالونات. نقولوا نوادي ولا مجالس ولا صالونات هي بنفسها هي شنية؟ هي عباره على مجلس عائلي وبعد أكثر من عائلة يولي معناها بتاع خلان مع فرد عمر يعملوا نادي في دار واحد منهم ويستقبلوا فيه الفنانين بصحابهم. تو نذكر منهم معناها عديد الفنانين اللي كانوا في وقتها هم اللي أثوا المجالس هذه بالغناء. وتلقى فيها النوادر وتلقى فيها شوية سياسة شوية أدب شوية شعر. هل الظاهرة هذه ارتفعنا سقها خلال السنوات العشرين وبدا من دوافعها سي علي انهم ابناء العيان من الناحيه الاجتماعيه ممنوع عليهم باش يمشيوا للمقاهي الشعبيه. وكتب عليها حتى بيرم الخامس للظاهره هذه قال معناه ممنوع على ابناء العائلات الباهيه.
1: فما بالك بمحلات المجون يعني
0: ما يحبوش يختلطوا بالعامه باعتبار انه اخلاق وعباره. وهذا صحيح معناها كانت رده فعل هذه. كانت الصالونات مغلقه معناها ما يجيهاش اللي يجي. كانوا يستدعوا بعضهم فيها يتعاطوا شويه سياسه كما قلت الدعابه الغناء مع الاكل والشرب بالطبيعه. شكون كان يغني فيها؟ هما العازفين تاع البيانو مثلا محمد القادري كان يجي ونشد المدايح الصوفيه اللي عديناه حسن عمران كان يجي سلامة الدوفاني الشيخ المالوف اللي هو معروف
1: السلامية الطريقة العروسية
0: محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان محمد المملوك محمد درويش ولو معناها سي علي عبد الوهاب خو حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب الجنرال محمد سعد الله كان عنده نادي وكان هو بنفسه يعزف العود اللي هو تقلب منصب الشيخ المدينة سنة 41 بعد اللي توفى مصطفى صفر.
1: أي
0: من أشهر النوادي نذكر منهم صالون الأميرة التركية المصرية النازلي فاضل. هذه شخصية ربما ما يعرفوهاش عديد الشبان أنها كانت زوجة الوزير الأكبر خليل بوحاجب هي تركية مصرية وتعتبر من رائدات الحركة النسائية في مصر وفي تونس. جابت لناديها في المرسى وكان يسكن في المرسى كبار رجال الفكر والسياسة مثل البشير صفر علي باش حامبة الطاهر بن عاشور ما بدك. وكان يشبه ناديها النادي اللي عملته في القاهرة في قصر والدها مصطفى فاضل باشا قبل ما تتزوج. وكان يجيها شكون؟ الشيخ محمد عبدو اللي جاء لتونس مرتين
1: وزعيم سعد زغلول
0: قائد الثورة المصرية في 1919
1: وبعض الأدباء المشهورين
0: معروفين قاسم أمين محمد المويلحي. في سيدي بوعسيد كان نادي ابن المصلح خير الدين باشا اسمه محمد باي خير الدين زاد معروف في سيدي بوعسيد معاه زاد صالون سي عبد العزيز الروق اللي ضيف الفنان كامل الخلعي مدة سنتين 1914 و1916 واللي كان يجي للعاصمة وسي محمد تريكي يقول تعرفت عليه. كان كذلك في الكرم نادي زوز نوادي معروفين للصديقين الحميمين شعراء هما محمد الشادلي خزندار ومصطفى آغا واللي هما كانوا مؤسسين رشيديين بعد. بمدينة تونس كانت عدة مجالس متاع عائلات معروفة وعريقة مش لازم نذكرها. وكان نادي غرنوطة هذا في نهج غرنوطة كان يجيه الأعيان متاع الخارجين خاصة من جامع زيتون قلوا حتى بعض منهم منتمين للحزب الدستوري القديم. في المحل هذا كان في حي ببنات. النادي التونسي هذي المادي التونسي للسيرك اللي يسموه فيه
1: الناج الكوميسيون
0: الناج الكوميسيون هاي الكوميسيون بتذكار في الكوميسيون اللي هبطت لتونس بعد صدق بيبش وبعد مهدة الاستعمار هذيك اللي شافت أمورنا المالية مضاعضة وكل شيء. هذي النادي هذي هو مهد الحركة الوطنية والثقافية. كان في وسطه ما كنتش نعرف أنا المقرين عليه أنه جماعة مغرومية بالمسرح والصحافة والأدب والفن. معناها إذن هالقاعات هذه يسودها استمتاع الحاضرين بأداء نجوم السهرة اللي قلنا عليهم، وتنعت في تونس بالمالوف المقاصري اللي كان يغنيون مالوف، ولا معناها موسيقى الحجرة موسيقى دو شامبر عند الغرب
1: يقولوا المقاصري. اسك المقصود بها المقصورة،
0: مقصورة
1: أو الخلوة؟
0: أي المقصورة. أي خلاصة القول، الظاهرة هذه متاع النوادي مثلت إحدى القناع السرحانسة اللي واجه التيار الانحطاط الذوقي السائد آنذاك. نتعدوا لوصلة غنائية أخرى.
1: أي ما دمنا في أجواء الصالونات والنوادي الموسيقية اللي كانت تجمع الفنانين والفنانات بالشعراء والأدباء والملحنين ورجال السياسة ورجال المال، نستمع إلى جزء من جلسة موسيقية خاصة شارك فيها الفنان المصري الكبير زكريا أحمد في أداء دور أو مقطع من دور أنا عشقت. والدور هذا هو من نظم بديع خيري وتلحين سيد درويش، يعود تلحين تقريبا إلى 1919.
0: شكرا سيالي.

0: كنتم السادة المستمعين والمستمعات الكرام في استماع لدور أنا عشقت أدا زكريا أحمد في إطار الحصة العاشرة من حصص عبق الرشادية على موجات الإذاعة الثقافية. سي المختار، في هذا الإطار فما شخصية محورية وكانت مؤثرة في على الأقل في الثلث الأول من القرن العشرين، هي شخصية البارون ديرلونجي.
1: بالضبط بالضبط، في سنة 1914 الأقدار، نقول الأقدار، وضعت الفنان أحمد الوافي في طريق المستشرق الإنجليزي البارون ديرلونجي. البارون ديرلونجي من هو؟ هو والده هو من عائلة أرستقراطية فرنسية ثرية، اعتنقت فيما بعد الجنسية الإنجليزية، ووالده كان صاحب مصرف كبير في أوروبا، ومكان من المصارف، وكان هو من الشخصيات الكبرى اللي المصارف الكبرى اللي أقرضت الحكومة التونسية في عهد محمد الصادق بي الشادي خزندار، محمد خزندار، وسبت ضائقة مالية خانقة، وكان ضائقة كون فيها الكوميسيون اللي كنا نحكي عليها، اللجنة المالية، واللي دخلت الاستعمار لتونس سنة 1881. هو سي رودولف اسمه، هو تلقى تعليمه الأكاديمي في فرنسا وانجلترا، واهتم بالحضارة العربية، وكانت عنده بنية ضعيفة وصحة معلولة، تغرم بالفن الرسم في باريس وتفرغ له، ثم ولع بالفن الموسيقي وبالهندسة. لأول مرة جاء لتونس سنة 1892، هذا التاريخ هذا ذكرته صحيفة لبتيماتا وقت اللي توفى سي البارون ديرلونجي عام 32، قالت رجاء لأول مرة لتونس عام 1892
0: في إطار رحلة استكشافية وقتها.
1: أي جاء يتفقد ساعة أملاك البوه اللي كانت كثيرة في تونس، وزاد يتنزه، ثم زار مصر في أول القرن 1904 حاجة كنهاكا، شاف معناها الحضارة الفرعونية، ثم رجع للاستقرار بتونس نهائيا لأنه عجبته المناخ متاحها المعتدل، وخاصة الجمال هضبة ضحية سيدي بوسعيد عجبته ياسر، واختارها باش تكون مقر السكنة. هو وقتها تزوج وجاب صغاره في سنة قلنا 1914، بينما كان الشيخ الوافي في يدور ويواصل في نشاطه في تعليم الموشحات، في قيادة فرق الإنشاد، مقرات الزوايا، الإشراف على الحفلات الخاصة، كان زي ما قلت أنت المرة الأخرى ينفض الغبار على القطاع العاطشة، يرممها ويلحن منها كما قاضي العشق وكما غيرها، برشا أنه غيرها، يلقى قدامه سي البارون ديرلونجي، يلقى قدامه الشيخ الوافي. في النهار هذاك تبدلت حياته سي البارون ديرلونجي، تغرم، أعجب برشا بالمستوى وبالثقافة الموسيقية الكبيرة اللي عند الشيخ حمد الوافي، ولات بيناتهم علاقة ود واحترام، وتطورت إلى أنه تلازم ولا كل يوم يجي عمله حتى مسكن بحذاه في سيدي بوسعيد، يجي غاديك، وهو يقر نفسه حتى في الكتاب اللي كتبه يقول أنا الشيخ أحمد الوافي هو أول من أطلعني على أسرار الموسيقى العربية التقليدية اللي كانت رايجة وقتها في المجالس التونسية، وهو اللي حبب له سماحة وتذوقها حتى وقع في أسر جمالها، وبدا عاد يحلم باش يعمل مشروع كبير ينهض به بالموسيقى العربية. هنا نأكدوا على دور الشيخ الوافي وحتى المشايخ اللي معاه كما أحمد محمد غانم وغيره، باش دفعوا البارون ديرلونجي باش يتبنى قضية الدفاع عن التراث الغناء العربي الأصيل. هذه القضية اللي بتولي هي القضية المحورية في عند التأسيس الرشيدية، الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي، وإحنا بالنسبة لنا الغناء التونسي اللي هو لا معناها ينتمي طبعا للتراث العربي. نحى كل مشاغله وبدأ يعمل في مسار في البحث التاريخي والموسيقي، درس نقب على الكتب التاريخية جابها لمكتبته، طبعا مكتبته معناها معروفة ياسر، واستدعى المستشرقين اللي يجيوا لتونس مثل بارون كاراديفو هذا معروف ياسر، والأستاذ روبرت شالمان، هذو الزوز شاركوا في المؤتمر الموسيقى العربية بعد عام 32، حتى صادق رزقي اللي حكينا عليه من المؤسسي الرشيدي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية وقتها عنده مخطوط ومكتوب مخطوط هداهولو عن سنة 1917، لكن طو نحكيه عليهم بعد فقط نحكيه على السيد صادق رزقي نشر لاحقا في الاستقلال. هنا نعتقد نعمل استراحة غنائية ونواصل بعد في مع البارون دي رونجي والشيخ الوافي والتطورات الأخرى.
0: مروحة موسيقية الآن مع ليعتني بشد الهوى يا دوجة.
1: إيه.
0: هذه من الأغاني اللي لحنها الشيخ ميسرنان يعني في آخر مسيرة الفنية.
1: هي الأخرانية.
0: وأظن أنا لحنها خصيصا لنعمة.
1: أي.
0: وعرضت على ما أظن في أول دورة
1: لمهرجان صالحة.
0: مهرجان صالحة.
1: سنة 1960. أي.
0: هي أغنية في طبع العراق وأنا يظهر كذلك عبر قريت الشيخ ميسرنان أنه يتناول بعض الطبوع اللي ربما تعتبر عادشة
1: في العراق ما تقوم فماش فما العادة المزموم والسيكة والمحير نسمعها ملي.

0: شكرا سالي. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية في برنامج عبق الرشيدية، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصل رأي البارون دي لونجي وقت اللي تمتن ثقافته في الموسيقى العربية، نشر مقال بالمجلة التونسية سنة 1917 يقول فيه بالخصوص: يعسر علينا اليوم في تونس أن نجد العدد الكافي من العازفين والمنشدين القادرين على تقديم وصلة جيدة من الغناء العربي التقليدي، ونظرا لأهمية الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة العرب يجب علينا دراسة أسباب تلوثها وتأخرها، ونريد تأكيد مدى الحاجة إلى إحيائها في صورها الأصلية. نقف هنا على الكلمة متاع بارون دي لونجي. إحياء الموسيقى العربية الأصلية الأصيلة كان البذرة اللي زرعها بارون دي لونجي بالطبيعة بدفع من أحمد الوافي والفريق
1: كامل
0: الفريق اللي وراه، وتطورت الفكرة حتى وصلت للثلاثينات ولات تمثل تيار كامل، خاصة لما ازداد طغيان الاستوانات وقبل حتى الإذاعة تجي الإذاعة. نواصل سي بارون دي لونجي يقول بعد: لقد أزاحت الملاهي والحانات عرش الزوايا. تشوف كلمة الزوايا اللي قلنا في الماضي
1: حاضنة
0: للتراث التونسي، ولم تعد هناك حفلات المديح، وقل زوار أضرحة الأولياء، وصمتت الأجواق في المقاهي، وأهمل الأمير جوقته ليستمع إلى فرقة نحاسية تخرج أصوات تسمي الأذان. احنا ما حكيناش على الفرق النحاسية، صحيح اللي هو ذي لازم نخصو لها فقرة سيعلي. الفرق النحاسية تكونت في أول القرن العشرين، معناها ما عندهاش في الآلات متاحة المقامات الأربعة الأوهام وهكا
1: أربعة درجات،
0: أربعة درجات اللي مجموعة خارج المزموم، ما نحكيوش على المزموم.
1: انت تذكر يعني الجمعيات،
0: جمعيات كون جمعيات مع موسيقى نحاسية،
1: موسيقى نحاسية، لأن الموسيقى
0: كما النصرية كما الهلالية
1: تاريخيا هو جوقة البي أو الفرق النحاسي البي أو المهتر هو اللي انفرد بهذه الممارسة. ولكن مع أواخر قرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت مؤسسة تعليم الموسيقى النحاسية في إطار جمعيات موسيقية.
0: أيوه، هذا ذر حسب ذر للموسيقى الشرقية التونسية، معناها ذرها. يواصل البارون دي لونجي يقول: إن القصور تنهار والموسيقى تحتضر، ويكمن أملنا في تمكين الأساتذة العرب يوما ما من وسائل نقل فنهم لتلامذتهم، ولن نستطيع بغير ذلك المساهمة في تعليم الموسيقى العربية. إلى جانب هوك عبر عن نيته باش يدرسوا الموسيقى العربية على قواعد صحيحة.
1: هو المؤكد أنه البارون دي لونجي تبنى فكرة المحافظة على التراث، وهذا اللي قادوا إلى إعداد والمساهمة في تأثيث مؤتمر القاهرة 1932
0: كما سنرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. عمل جوقة في سنة 1919، أقدم دي لونجي على بعث جوقة أندلسية قادها على التوالي أحمد الوافي، قعد فيها عامين وتوفى على سنة 1921، وخلفه تلميذه الشيخ محمد غانم اللي بنعطيه سيرته زادها في المستقبل إن شاء الله، اللي كان أحد القلائل الذين تصدوا للدفاع عن الملوك. محمد غانم عام 32 وقت روح من المشرق من مؤتمر الموسيقى العربية استجوبوا محمود بورقيبة الشاعر وقال احنا هذاك الموسيقى الاصليه نتاعنا لحما ودما وباش ندافعوا عليها، لان وقتها حتى الرواد المقاهي نتاع الملوف قلوا في السنوات هذيك. اذا كان قلنا محمد غانم هو من اللي دافعوا الدفاع مستميت عن الملوف، وعبر على ما يختلج في نفوخ شيوخ الفن الكل لما آل اليه وضع موسيقانا الاصليه اصيله من تردي. محمد التريكي يقول في استجواب اخر، يقول: اضحى صالون البارون اثر تعزيزه بالفنان الفذ خميس تنان ملتقى لكبار رواد الفن والموسيقى في عصره. يعتبروا اذا من الناس اللي ساهموا مساهمة كبيرة في تيار الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية. كان معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، هذا معروف ياسر، معناها كان تولد سنة 84 وتقلد خطة عمل وكان مغروم بالتاريخ ما هوش مؤرخ جامعي كما نشوفه توا، لكن تبارك الله عليه معناها وشارك في مؤتمر القاهرة هو اللي ترأس من الوفد التونسي تراو من بعد، كان إذن من الناس اللي معناها في صالون البارون دي لونجي. كان زاد واحد اسمه عمرو البكوش، معروف هذايا عمرو البكوش عضو مجلس كبير وكان زاد يدافع على الموسيقى التونسية، وكان معهم سي مصطفى صفر اللي باش يولي من بعد مؤسس الرشيدية، كان معهم الشاعر محمد السعيد الخلصي اللي حكينا عليه وقت اللي كنا عمل قصيدة على حبيبة مسيكة لما توفيت، كان طبيب متاع الجالية اليهودية اسمه دافيد خياط اللي كان رئيس المجلس الطبي متاع الجالية الإسرائيلية التونسية، وهو عضو المجلس الأقلية اليهودية ومرفق زوجته مدام خياط، وتو نرجعوا لها مدام خياط هذه
1: المعروفة بس مزمرد العلجية،
0: مزمرد العلجية من بعد، وصديقتها مدام سيس، والفنانين محمد الدرويش الشيخ اللي قلنا هذاك السفينة متاع مالوف، الشيخ علي بنواس، أشير مزراحي الفنان التونسي الفلسطيني يعني زاد عنده سيرة زاد هذيك لا بأس بها، كان يجيه زاد معاه المستشرق الفرنسي ويليام مارسي مدير معهد اللغات الشرقية بالعطارين، الكاتب إيف شطلان ومدير المعهد الصادقي. إذن معناها كان هالوجوه هذه المشعة خرجت العمل اللي قم به الجبار اللي قم به البارون دي لونجي للشباب خاصة للصحافة اللي حكيت عليه. لما انقرض بنهاية عقد العشرينيات أو يكاد الجيل السابق لشيوخ الفن العتيق، شكون خذ المشعل؟ هما تلمذتهم حملوا المشعل وواصلوا حفظ وتعليم وتعاطي الفن داخل المجالس الخاصة وداخل المقاهي، وكانوا يدعموهم بالطبع كما قلنا حواشي البيت الحسيني وهواة المالوف والموشحات الشرقية في الأعيان التونسية، ومن أبرزهم شيوخ الطرق الصوفية كانوا يتعهدوا بالتدارس سواء في دكاكينهم كما كان سي محمد اللوردان أستاذهم اللي كان عنده محل في سوق السلاح يسموه سوق زنيدية، أو بمقرات الزوايا وحتى في مساكنهم. نذكر منهم على سبيل المثال محمد درويش كانت عنده معناها دكان في سوق الشواشية، كان يجي خميس ترنان وياخذ من عنده وقت يحب يستشيره في قطعة في برول في بطايحي في توشيا في كذا يمشي له. وكان محمد المبلوغ زادا ما حكيناش عليه زادا كان عنده حانوت في سوق السراجيل، محمد الجيد بسوق البلاغجية، كان عدل الإشهاد رشيد بن جعفر اللي هو من أكبر مؤسسي الرشيدية توفى بعد تأسيسها بثلاث سنين، محمد بن سليمان بسوق العطارين، محمد سليمان الحانوت نتاعو التوى موجودة وكي تدخل سوق العطارين موجودة، الزوايا القدرية حكيت عليهم أنت سي علي المرة الأخرى، والعزوزية سيدي الشالي
1: كان سي عيسوية سيدي الشالي
0: ومنزل سي محمد لصرم في منوبة وغيرهم وغيرهم. مروا الآن إلى مسيرة أحد أكبر الموسيقيين التوانسة اللي طلع في الفترة هذيك هو الفنان الكبير سي خميس ترنان، باش نخصصوله بالطبيعة مش اليوم حصة خاصة به هو وسي محمد التريكي وأعلام الرشيدية كل وحتى الموسيقى التونسية اللي ساهموا في نهضتها في القرن العشرين. هو نعرف تولد سنة 1894 في جو أندلسي معروف من لازم نحكيه عليه، احنا يهمنا توا هو الفترة اللي جاء لتونس عام 1916 وقتل واقع انه استدعوه باش يعدي كما يقولوا بالدارجة العسكر، كانوا باش يهزوه يحارب في الحرب العالمية الأولى في فرنسا، دخلوا الجنرال العيد حسم يحكي سي صالح المهدي الله يرحمه وسمعوا يغني قالوا لا مش ممكن تمشي، ودخل البي وقعد، وهذاك كان في صالح الموسيقى التونسية. رجع عام 1917 وقرر هو كان منها تعلم الموسيقى الشرقية على الاستوانات كيف الناس كل بخلاف اللي يتعلموا مع والده وعمه في المالوف الطرقي في
1: مدينة
0: في مدينة منزرت. سنة 1917 قرر وعمره وقتها 23 سنة أنه يقعد في تونس، وقعد عامين معناها يخلط في المجالس ويغني ويخدم على روحه زادة شوية، وفي سنة 1919 اتفق مع مولى المقهى متاع المرابط وكون جوقة للغناء الأندلسي 1919 سي عليك تثبت شي هي العام اللي البارون دي لونجي كون فيها الجوقة نتاعو
1: الجوقة نتاع
0: والعام اللي خرجت فيها محبيب مسيكا في قاعة الباساج هذيك نتاع سي اللي عمل بن كاملة سي بن كاملة ساعتك الساحة نسيته هنا الفرقة الجوقة نتاع سي خميستين كان فيها الشيخ حمد التويلي التويلي حكينا عليه الضرير هذاك اللي هو متلمذ على الشيخ محمد بن حسين تاع الحبيب بي وكان معاه واحد اخر عازف رباب معروف وشيخ مالوف معروف ياسر احمد بطيخ
1: هو احمد دربال مشهور بطيخ
0: هو اسمه احمد دربال
1: اصيل مدينه بني خيار
0: ايوه مدرسه بني خيار كما كنا نحكيو كان هذا سي احمد دربال شهير بطيخ عازف ممتاز على اله الرباب وعلى اله الكمانجا وخذا عليه الفنان خميس تنان كما قال هو بنفسه قسم كبير من التراث الغنائي العتيق من بعد بشوية بشوية لأنه ما صارش فرد وقت انضم معه صديقه الحميم محمد غانم الشيخ محمد غانم ومن بعد مشدين المشايخ مشدين وكلهم مشدين ومشايخ في المالوف سي خميس العاتي العازف متاع الطار وعلي بن عرفة والصدق الفرجاني كانوا المجموعة هذية تراجع القطاع وتحفظ ويقدموها كل نهار أحد وجمعة في المقهى وخلال السهرات الرمضانية ذيك الله كل ليلة كل ليلة كل ليلة قعد قديش من عام سي خميس تنان يتعلم وبأجر زهيد هاو المقدرة متاعه والصبر متاعه والتضحية متاعه من 1919 حتى لين أغلقت المقهى المرابط سنة 1933 عند فما عندنا زوز روايات اللي يقولوا اللي هي وقفت الناس يقولوا أحمد بطيخ توفى والتويلي توفى واللي هذا ما لقاش سي خميس تنان باش يواصل والناس يقولوا فما خبر طلعته جريدة قالوا راه حتى السقف نتاعها معناها وقتها
1: المكان أصبح متداعي للسقوط
0: متداعي للسقوط كان خرج سي خميس تنان كل ما عنده من طاقة باش يتعلم باش يتعلم من المشايخ هذوكا وربي يعطاه ذاكرة قوية ياسر كان يحفظ فيسع فيسع ويتقن الحفظ ويزيد من عنده حتى استوعب مئات القطاع المكونة لتراث المالوف والمغاني التونسية الأصيلة بما فيها من أشغال ومصدرات وتوشيات وفرغات وفندوات وقصائد هذا كل خرجها من الصمام التراث الحضري أو التراث البدوي وكان يعمل كما أصحابه معناها يمشي لبرا ويسمع كان تبسي كان يعملها الشيخ تبسي كان محمد غانم يخرج لبرا ويخرج من عند الأعراب من عند البادية الأغاني متاعهم كانت معروفة للتقليد هذايا بذلك التكوين المتين اللي كان فريد عصره إضافة لمواهبه الإبداعية أمكن لخميس تنان أن يفجر الطاقة متاعه ولما توفرت له الفرصة مع الرشيدية وأصبح هو الحافظ الأول للتراث الموسيقي التونسي خلال القرن العشرين وكان خير سلف لسلسلة طويلة من المشاهير الفنانين المرموقين ببلادنا كيف يوسف بن فرج وكيف قاسم السراج وبريهم التبسي ومحمد الديان ومحمد الوافي وغيرهم ما هو الشاهد الغنائي الأخير في حصتنا اليوم سي علي
1: الشاهد الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية هي في الأصل أدها الشيخ العفريت بعنوان زعم النار تتفاش في نغمة المحير سيكا ولكن في صيغة إيقاعية تسمى بالسوقة اللي اشتهر بها هو الشيخ العفريت والأغنية هذه أعاد تلحينها أو تهذيبها أو
0: ترميمها
1: ترميمها الشيخ الكبير الشيخ طاهر غرسة على إيقاع البطايحي وانتشرت في بروايتها الثانية ولكن للتذكير أن الأصل الأغنية هي للشيخ العفريت إذن على أنغام زعم النار تتفاش أودع صديقي والسادة المستمعين في لقاء الحلقة 10 من عبق الرشيد وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.

0: أعبق الرشيدية.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: إذاعة تونس الثقافة.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كيما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إدراك
2: إدراك
1: إدراك
3: إدراك. العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك،
2: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
3: إدراك
2: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك
3: إدراك مع وفاء بركة.
2: صباح الخير، مرحبا بكل من يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في حصة جديدة، وموعدكم الأسبوعي في برنامج إدراك اللي ينطلق معكم من التو ويتواصل حتى نص النهار مع أخبارنا والمستجدات العلمية مع الباحثين الطلبة المختصين وحتى أطفالنا وتلامذتنا، لتبسيط وتعريف بالمفاهيم العلمية وأيضا الأبحاث اللي من شأنها أن تجد إجابات وحلول للتحديات الراهنة في عديد المجالات. اليوم حديثنا على شنو باش يكون اليوم في برنامج إدراكي في العادة، نرجع في الساعة الأولى من الحصة على مواكبتنا للندوات والتظاهرات العلمية الثقافية، ونتحدث اليوم على وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية اللي منحته منظمة الألكسو لأول مرة منذ تاريخ نشأتها، ثم ننتقل بكم لتفاصيل لأيام العلمية المتوسطية حول الصحة الواحدة اللي انتظمت بكلية العلوم بتونس، شنو معنى الصحة الواحدة وآخر الأبحاث في هذا الموضوع. وأيضا باش نقدموا لكم برنامج وأهداف المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية اللي انطلق منذ قليل بتونس ويتواصل حتى الغدوة 17 ماي 2026، ومع التتويجات التونسية في مجال العلوم نتحدث على تتويج فرق تلمذية تونسية بالمرتبة الأولى والثانية بالأولمبياد الإفريقي الذكاء الاصطناعي. وأيضا في برنامج إدراك ليوم 16 ماي باش نقدموا لكم برنامج التظاهرة العلمية اللي باش تصير في مدينة العلوم نهار 23 ماي بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. هذا الكل مع أهمية التوعية، توعية أطفالنا وتحسينهم بأهمية الطبيعة والحفاظ على البيئة. في هذا الإطار باش نتحدثوا على يوم الشبل Go Green. إذن مواضيع متنوعة ومستجدات، خليكم معنا. تنجموا تسمعونا على www.radioculturel.tn، زادة تنجموا تابعونا على شان يوتيوب لإذاعة تونس الثقافية، على الفيسبوك والإنستغرام. إذن فريق اليوم معاكم في البرنامج في الجانب التقني كريم المدم، والأمام ميكرو معكم وفي بركة الدردوري. يقولكم خليكم معنا، برشا تفاصيل برشا معلومات تستنى فيكم. نسمعوا جديد شيرين تباعا تباعا، ثم نرجع تفاصيل حصتنا لليوم من إدراك على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا.

0: عشر ثمانية دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، نرجع معاكم مستمعينا مع مواكباتنا ومواعدنا العلمية، والبداية بالحدث الثقافي علمي نهار 3/12 مايو الجاري بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حيث كبنا فعالية منح وسام التميز الثقافي العربي من فئة السامية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد. هذا الوسام تمنحه الألكسو لأول مرة منذ تاريخ نشأتها. أكثر تفاصيل عن هذا الحدث حدثنا معالي الأستاذ الدكتور محمد ود عمر المدير العام لمنظمة أليكسو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تمنح وسام التميز الثقافي لمقام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم سلطان عمان. هذا الوسام الذي تمنحه المنظمة لأول مرة لقائد عربي، الهدف منه هو اعتراف بالجميل الجهود الجبارة التي تقوم بها دولنا العربية ولتقوم بها ملوكنا وقادتنا ورؤسانا في دول عربية. المنظمة اليوم بهذا التكريم وهذا الوسام التميز اليوم المقدم تريد أن ترسل رسالة قوية إلى قادتنا ودولنا العربية أن الجهود المبذولة مقدرة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هي رسالة إعلامية، هي رسالة ثقافية، رسالة ثقافية لكل مبدع عربي عليه أن يبذل جهدا متميزا، لأن دولنا العربية وسياساتها المحفزة والمشجعة للمبدعين العرب. المنظمة تريد أن ترفع اليوم هذه الرسالة لكل مبدع عربي، لكل مثقف عربي على الجهود المبذولة اليوم بهذه الرسالة. أيضا المنظمة تود أن تقول أن الثقافة والتربية والثقافة والعلوم هم المشترك بين دول العربية، علينا كدول عربية أن نهتم بالمشترك، وهو هذه الهوية التي يجب علينا أن نحافظ عليها في ظل تحديات كبيرة اليوم تواجه ثقافتنا العربية وتواجه تعليمنا. التحدي القادم هو تحدي علم، تحدي تربية، تحدي ثقافة وعلوم، تحدي تكنولوجي. اليوم بهذه الرسالة نود أن نقول لكل مدرس، لكل مثقف، لكل عربي أن الثقافة هي الرهان، وعلينا أن نبذل جهدا متميزا من أجل الوصول بشعوبنا العربية للمكان التي تستحق، وهذا لن يكون إلا بجهود من رؤسائنا، من ملوكنا ورؤسائنا وإنفاقاتهم الكبيرة في مجال التربية والتعليم والثقافة والتخطيط في هذه القطاعات من أجل أن نصل إلى ما وصل الآخر، ولنتجاوزه ولن نستطيع أن نتجاوز إلا بالتعليم والبحث العلمي. شكرا لهذا الحدث العربي اليوم بحضور عربي متميز وحضور دولة المقر الجمهورية التونسية التي أحييها من هذا المنبر قيادة وحكومة وشعبا على استضافتها لهذه المنظمة العتيقة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعلى كافة التسهيلات المقدمة لهذه المنظمة لتكون بيتا عربيا ومخبرا عربيا لإنتاج الصفوة في دول عربية.
2: إدراك نافذة على جوهر الأشياء.
0: الثقافة التربية والعلوم هما المشترك بين الدول العربية وعلينا الحفاظ عليها. التحدي القادم هو التحدي ثقافة وعلوم وتكنولوجي للتقدم للارتقاء بشعوبنا، علينا هو الحفاظ ودعم مجالات العلوم والثقافة. في هذا الإطار لتسليط الضوء على الأبحاث العلمية وتقريبها للمجتمع الاقتصادي وأصحاب القرارات وأيضا للباحثين، هناك عدة ندوات وتظاهرات في هذا الموضوع، منها الأيام العلمية اللي كنا وكبنا نهار 4/13 مايو 2026 بكلية العلوم، ندوة علمية متوسطية حول الابتكار التجديد في البيوتكنيك البيوتكنولوجي وأيضا في خدمة الوان هيلث الصحة الواحدة في الدورة الثانية. هذه الأيام العلمية صارت على يومين 12 و13 مايو 2026، تمحورت على عديد المواضيع راهنة اللي تمس الجانب البيئي، الحيوان والإنسان. هذه الأيام من تنظيم مخبر جينيتيك موليكولار إيمونولوجي وبيوتكنولوجي بكلية العلوم. أكثر تفاصيل عن هذه الأيام خليكم معنا نستمعوا البرنامج وأيضا مهام هذا المخبر.
2: إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
3: عسلامة، مرحبا بكم في كلية العلوم بتونس. سلوى زهدي أستاذة في قسم البيولوجيا، أستاذة علم الوراثة ومديرة مخبر علم الوراثة والمناعة والبيوتكنولوجيا في نفس الكلية جامعة تونس المنار. بيان سور مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك. وهنا قداش مهم أنه نحكي على البحث العلمي خاصة كيهم الإنسان والبيئة والحيوان في نفس الوقت، ونحكي على اليوم العلمي حول الصحة الواحدة. وهنا عديد اختصاصات، ومنهم خاصة ركزتوا أيضا على البيوتكنولوجي وأهم وشنو الأبحاث الجديدة في هذا الموضوع. كانت قدمنا الهدف من هذه الندوة العلمية وخاصة المخبر شو قاعد يخدم.
4: صحيح، مرحبا بكم encore une fois. دونك كيما قلت لك، دونك المخبر تاسس عام 99. المخبر كان معناها ديما من نقولوا احنا لاكس بيفو نتاعو سي لانتيراكسيون بلانت انفيرونمون. Bien sûr, احنا comme laboratoire de génétique, donc ديما l'axe central هو الوراثة عند علم الوراثة عند النباتات بعلاقة بالبيئة بالمحيط نتاعهم بالأمراض نتاعهم زيدا. دونك عندنا essentiellement deux axes، معناتها un axe fondamental نقولوا احنا في البحث العلمي، يعني اللي هو يجاوب على أسئلة شوية sur على طول المدى باش نفهموا بها معناها كيفاش تصير الانتراكسيون اتسيتيرا. دونك لاكس هذايا يخدم على ليتود دي جينوم نقولوا احنا، ولا ريشيرش دو ماركور سبيسيفيك اللي هما بعلاقه مع الريزيستانس نتاع النباتات للتوسكي ستريس، نسميهم احنا بيوتيك او ابيوتيك، يعني بيئي والا معناها جاي من الجزيئات الدقيقه، يعني الميكروب لي مالادي الكل. دونك
3: يعني هنا تبحثوا على الجينات الموجوده داخل النباتات بكل اصنافها، وشنو الضغوطات اللي نجم يعني تقاومها، واللي الضغوطات اللي زادت تصير عليها النبته هذه، اسكو نجم تتحول الجينات هذه، كيفاش تتفاعل معها، يعني هذا الكل
4: نوعا ما. معناتها احنا نقولوا مثلا اذا كان انت عندك مثلا بلانت في نفس المحيط، وبلانت مثلا تقاوم الفيروس هذاك ولا الشامبينيون ولا اللي هو، والاخرى ما تقاومش، تقول انت علاش؟ بالك شي عندها بريديسبوزيسيون جينيتيك تخلي هذيك تقاوم هذيك ما تقاوم. احنا نحاولوا نلقاو الاجوبه بعلم الجينات للأسئلة هذه. ولا الفولي الثاني معناتها هو الفولي أبليكي à partir de cette recherche fondamentale. نحاولوا احنا باش نساهموا في تحسين النباتات اللي عندنا باش تكون متأقلمة خير مع المحيط نتاعها ومع لو ستريس هذايا دو ا سي زيليمون لا، كو سو سوا شانجمون كليماتيك، كو سو سوا ستريس اون نو، كو سو سوا لي زورغانيزم هذوما. دونك جلوبالمون هذا هو. دونك الليم هذه احنا عملناها هذه الدورة الثانية، هي مبادرة من أعضاء المخبر باش تكون فرصة للباحثين نتاع المخبر باش هما معناتها يبريزونت لي ريزولتا دو ترافو دو ريشيرش نتاعهم، وزاد باش يسمعوا شنو قاعد يصير في المحيط نتاعنا اللي داير بينا من وزارة البيئة، وزارة الفلاحة، الصحة، بيسكو احنا هوني توا اخترنا التيم نتاع الون هيلث، معناتها يمس بيان ايفيدامون الفلاحة.
3: هذا كيفاش معناها يمس المخبر هذايا ونتائج الأبحاث المخبر هذايا في يعني منظومة أو في مقاربة الصحة الواحدة اليوم نحكي؟
4: بالتأكيد الصحة الواحدة، كل هو كل واحد معناتها هي صحة واحدة صحيح، أما كل واحد لازم باش يكون عنده أن رول أجوي. احنا ان طونك لابوراتوار نخدموا على لي بلانت ولانتيراكسيون بلانت انفيرونمون، نلقاو رواحنا سيستيماتيكمون امبليكي دون سو كونسيبت وان هيلث بطبيعتنا، معناتها باش نكونوا باش نجاوبوا على معناها أسئلة علمية، وباش نحاولوا نعطيو أجوبة ونعطيو معناتها حاجات ابليكي دي سوليسيون ابليكابل نجمو نفيدو بها البيئة، ونجمو نفيدو بها معناتها الفلاحة نتاعنا، وإلا حتى لا ديفيرسيتي معناتها دي بلانت سبونتاني، مش كان راهو النباتات المزروعة، معناتها حتى نباتات السبونتاني اللي موجودة بطبيعتها. دونك هذا هو معناتها هي الفكرة نتاع الأيام هذية، سميناها جورني سيانتيفيك ميديترانيان، اللي كل عملناها واخترنا لها التيم نتاع الشانجمون كليماتيك. السنة اخترنا لها التيم نتاع الون هيلث، هي أنه نحطوا نقربوا لي شيرشور من بعضهم، نقربوا لا ريشيرش شويه زاده من لا سوسيتي، ونقربوها من الطلبه نتاعنا اللي هما حتى ينجموا يكونوا مازالوا ما دخلوش في الموند دو لا ريشيرش، سيتادير نيفو ليسانس. هذاك علاش احنا اخترنا نكونوا في الكليه باش نكونوا قراب لهم، باش معناها مش نكونوا في بلاصة بعيدة اللي ما نجموش يتنقلوا، الطلبة موجودين سور بلاس. ونحب بالمناسبة هذه نشكر الحقيقة زادة معناها العميد اللي هو ديما معناتها إلى بوي لزينيسياتيف متاعنا، سيد رئيس الجامعة سي معز شفرة. ونشكر بيان سور نشكركم أنتم اللي ديما في كل مناسبة تكونوا بحذانا، دونك ديما نشوف حضوركم، وهذا يخلي معناتها لا سيونس ولا ريشيرش اللي هو هكا شويه تاخذ اسم نخبوي فوالا تولي قريبه معناها من المؤرا. واحنا لا ريشيرش اللي كان ما تخدمش المواطن وما تحلش مشاكل المواطن ما معناها ما عندهاش تقعد في كل المخبر وكهو. اما الاضافه وقت اللي البحث العلمي يجيب حلول فعليه للسوسيتي والبيئه اللي هو موجود فيها، وهذا يكون معناها اترافير اون ريشيرش فوندامونتال دو تري او نيفو، باش هي من بعد نجم تعطي اون ريشيرش ابليكي اللي تعطينا حلول فعليه سور لو تيران.
0: نعم شكرا ليك، وهذا معناها تكون نقطه وصل ما بين الابحاث الموجوده، ونعرفوا العلوم هي قاطره المستقبل، وهنا قداش زاد مهم وعي الطالب ايضا ب يعني التغيرات المناخيه بالوعي زاد الحفاظ على البيئة، لأنه هذا راجع على صحته، وهذا مهم زاد هنا دور الباحث ودور الأستاذ والمؤطر في هذا الموضوع لتقريب ولإدراك الوضع باش يكون فما نتائج اللي هي تكون عندها حلول ملموسة على أرض الواقع. تثمين الأبحاث نعم، وهما زوز أنواع الأبحاث هما كل يعني يصب مربوطين ببعضهم، سواء البحث التطبيقي أو البحث النظري، وهذا هو مهم جدا وتثمين هذه الأبحاث. هنا مشكورين أنه معناها اليوم صار اليوم العلمي داخل جامعة تونس المرأة كلية العلوم لتقريب هذه الأبحاث، وخاصة هنا فما مجموعة زادة لبأس بها من المخابر اللي عندها يعني اختصاصات أخرى. هنا نحكي معناها على مشاريع اللي تنجم تلم يعني تجمع اختصاصات مختلفة.
4: نعم تتفي هذا هو دونك طوال غشيخش معاتش une disciplinaire la recherche elle est multidisciplinaire ou تكون موجوده كان بالكولابوراسيون. احنا هذاك علاش معناتها فتحنا المجال باش يكونوا معانا معناها باحثين من عده مؤسسات اخرى، مش كان من كليه العلوم. عندنا كليه العلوم ببنزرت، عندنا ليسبات، عندنا لينغات، عندنا تبارك الله معناها تشوف البرنامج نتاعنا بوكو دانترفونون معناتها حتى دي زانترفونون معناتها دي اترانجي يعطيهم الصحه معناتها دي كونفرنس دو تري
0: مخرجات هذه الندوة العلمية.
4: والله المخرجات هو الفكرة أنه تكون فما معناتها نقاش حول كل واحد شنو هو لو سافوار فير نتاعه، وباش ينجم يساهم باش تكون فما إن شاء الله معناتها تخرج من الملتقى هذايا إن شاء الله مشاريع بحث أخرى دي كونسورسيوم نسميهم احنا دو ريشيرش نشاركوا بهم بور ميتر أون أبليكاسيون إي سورتو معناتها نعملوا أن ريزوتاج ونطبقوا كل واحد بالسافوار فير نتاعو باش نوصلوا الحاجات اللي هي تحل لنا برشا مشاكل. دونك كيما قلت لك احنا مثلا بحكم خبرتنا مع النباتات فما شكون في السيونس فيتيرينير، فما شكون في الصحه، فما شكون في البيئه، هذوما الكل راهو يلزم يخدموا بعضهم بور دي سوليوشن كونكريت معناتها للمحيط نتاعنا. فوالا
0: نعم شكرا ليك يعطيك الصحه وموفقين ان شاء الله.
4: يعيشك بارك الله فيك، ويظهر لي باش نعطيو الكلمه لزميلتي اللي هي مشرفه على الايام هذه. يعيشك نعم. شكرا لك بارك الله فيك ومرحبا بك مره اخرى في كليه العلوم بتونس.
2: إدراك العلم بصوت مسموع.
5: سلمى الغرياني أستاذة في علم الوراثة دونك أون جينيتيك دونك وباحثة في مخبر في كلية العلوم تونس، وندرس في المعهد ليسبات اللي هو المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس.
0: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك، واليوم نحكي على الدورة الثانية لأيام علمية حول الوان هيث أو الصحة الواحدة، وهنا نحكي على عديد الاختصاصات كانت قدمنا هذا اليوم العلمي أهدافه وخاصة المحاور اللي حكيتوا عليها.
5: يعطيك الصحة على التغطية اللي تقوموا بها دونك جو سوي تري اوروز دونك فرحانة برشا. هي أيام علمية متوسطية في النسخة الثانية دونك حبينا نعملوها هوني في كلية العلوم تونس اللي هي الكلية الأم، تجمع ما بين العديد من المؤسسات والمعاهد العليا اللي راجعة بالنظر للجامعة تونس المنار. دونك لوبجيكتيف، الهدف من هذا أن المحاور تكون متركزة على الصحة الواحدة اللي هي One Health، وفي النسخة الثانية اخترنا المحور الرئيسي أنه يكون لينوفاسيون بيوتكنولوجي أو سيرفيس دو One Health. دونك البيوتكنولوجيا الحديثة والطرق الحديثة في الصحة الواحدة. دونك طرقنا الأربع محاور. دونك اليوم الأول كان المحور الأول اللي هو التنوع الجيني الادابتاسيون والفالوريزاسيون دي ريسورس بيولوجيك. المحور الثاني هو لي بيوتكنولوجي انوفانت بور لا سونتي لانفيرونمون. تعرفوا اللي انتم نعرفوا احنا الكل اللي لوان هيلث تربط صحة الإنسان، صحة الحيوان وصحة المحيط. دونك هذاك علاش خممنا في أربع محاور. دونك المحور الثالث هو لا جينوميك دي زاجون باتوجين اي بيو سيرفيلانس سورتو لا بيو ريمودياسيون. دونك اون فا فوار لي انترفاس انفيرونمون انيمال هومان اي جيستيون انتغري دي ريسك. دونك هذه الايام كانت entre deux laboratoires en partenariat اللي هو مخبر علم الوراثه اللي ومخبر في المعهد العالي للعلوم البيولوجيه التطبيقيه اللي هو ليسبات. دونك سي اون بارتناريا كي تري فركتوس. دونك هي تجربه اولى وما نتصوروش ان مانيش باش نعاودوا نعملوا دوتغ بارتناريا entre laboratoires. دونك حاجه اخرى، انا بروفيتي مع ليكول دكتورال ان نشاركوا الطلبه وانه يكون حضورهم مدعم ب 3 كريدي. دونك دونك ليذا دونك لقينا لا ماجوريتي دي ستوديون ان اسيستي ا سي جورني وكان ملتقى تري فركتوو. دونك تري انتريسون اي فركتوو بور لي انسيان لي شيرشور لي ستوديون لي دكتوران.
0: نعم، وهذايا معناها لاحظناه خاصة في التفاعل بعد في كل معناها تقديم مشروع أو محاضرة يعني علمية في هذه الاختصاصات اللي كنا نحكيه فيهم، وفما ديما فما المستجدات في هذا الموضوع. يعني كأستاذة وكباحثة اليوم بين النهار الأولاني والنهار الثاني، شنو أهم الأسئلة اللي طرحت في الحضور عند الطلبة وأهم المستجدات اللي هي تنجم تكون بعد في علاقة مع مشاريع تشاركية؟
5: ولا من أهم لي كيستيون اللي طرقنا عليها وطرقوا لها للحضور أنه الإنسان هو ريسبونسابل pour la protection des grandes cultures, mais quelles que soient des bactéries, des virus, d'autres agents pathogènes, etc. Donc, احنا donc يلزمنا نستحوذوا على البيئة متاعنا، نستحوذوا على صحة الإنسان وخاصة صحة الانفيرونمون اللي هو المحيط.
0: نعم، وهنا ننطلقوا المشاريع من يعني التحديات الموجودة. اليوم نحكيوا على التحديات المناخية، اليوم نشوفوا حكينا على البكتيريا والفيروس اللي موجودين، نشوفوا معناها تواكيم الفيروس اللي موجود من القوارض. يعني نشوفه معناها هنا وين نحكيه على الوان هيلث اللي هو لازم الإنسان أنه يعرف كيفاش يعيش في حياته ويدرك الأشياء ويدرك هالتحديات هذه، وهنا وين تثمين البحث العلمي في إيجاد هذه يعني الإجابة عن الأسئلة اللي نطرحوها. يعني احنا كمواطن عادي، منين جات الفيروس هذه، كيفاش تحولت، علاش تولوا يظهروا هالأمراض هذه.
5: هنا باش يكون من المنبر هذا نداء لي ريسبونسابل دو فالوريزي لي ريزولتا دي ريشيرش. راهو عندنا برشا نتائج بحث اللي هي راقده في الرفوف ا فالوريزي ا اكسبلواتي. دونك منها اللي نجمو نستعملوها لصحه الانسان، دونك دي لي سو برودوي لي برودوي صحه الحيوان وخاصه صحه المحيط.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحه. ميرسي بوكو.
2: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.

0: خطفوني عمرو دياب. توصلنا 10:31 على موجة إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل ما التحق بنا, تحية لزميلنا أنيس الحنيدي في الجانب التقني. ونواصل مع فعاليات الأيام العلمية المتوسطية في دورتها الثانية, ونجتمع نخبة من الباحثين التوانسة دوليين للإجابة على سؤال واحد: كيف نحمي الإنسان الحيوان والبيئة ككيان واحد؟ للإجابة عن هذا السؤال والأسئلة أخرى قابلنا المختصين الباحثين, من بينهم الدكتور محمد جماعة. ماذا نقصد بالصحة الواحدة, وما هي أهم الأبحاث اللي أثرت في انتباهه كباحث؟ نستمع.
1: إدراك, نافذة على جوهر الأشياء.
0: مرحبا بك دكتور محمد جماعة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك.
2: تمام, ليلى يعيشك, شكرا لحضورك معنا اليوم في كلية العلوم بتونس. ديما متألقة, والبرنامج مهم جدا على خاطره يلقي الضوء على تظاهرات هذه العلمية وعلى التبادل المعرفي والعلمي ما بين مختلف الباحثين والطلبة والمدخلين في الميادين العلمية وميادين اللي تهم بلادنا كما الفلاحة والصحة والصناعة ومحافظة على المحيط والبيئة وكل حاجة تذوم المهم.
0: وهذا اليوم اللي نحن حاضرين فيه في كلية العلوم بتونس اللي فيه عديد الاختصاصات, هو يوم علمي متوسطي في دورته الثانية ويهم بالصحة الواحدة. قلوا الصحة الواحدة أكيد اختصاصات تهم الفلاحة, تهم الحيوان أيضا, وبالتالي باش يكون فما نتائج على صحة الإنسان والحفاظ على صحة الإنسان.
2: وكذلك الصحة الواحدة One Health, One Health هو الفكرة الأساسية, هي شنية, هو كيف يبدأ مثلا الحيوان عنده مشكل صحي, دجاج, العلوش, السمك إلى آخره, دوك شنو مش يأثر, مش يأثر أيضا على المحيط نتاعو. يعني كي ناخذوا مثلا تربية الأسماك, كيف يبدأ فما المحيط بتاع التربية ماهوش كونترولي بالكدا, ما فماش يعني مراقبة إلى آخره, نجم يأثر على البحر به والأسماك هذوما مثلا نجموا كذا كانوا يمرضوا. نحكي وإحنا ديما إذا, مش معناها مرض, لا, إذا فما إشكالية تأثر مثلا على حيوان آخر يتناول الأسماك هذه وفي محيط وفي الأخر بشي أثر على الإنسان. لذلك إذا كان نقاومه فتريات بكتيريات تلوث في حاجة رنا في الأخر بكل ديما مش ترجع لنا بالنفع علينا احنا كإنسان وكمستهلك نهائي, خصوصا على الصحة ولا حتى على نوعية الحياة وجودة الحياة. الحاجة اللي لاحظناها, الحاجة اللي لاحظناها هو هالمفهوم هذي متاع One Health في الأعوام الفارطة سيفغيك هي توكا تريندي يعني, لكن ميسالش هي راهو بدأت عندها سنوات في العالم. 2015 ملي بدأوا في مستوى الأمم المتحدة نحكيوا عليها هذه الوان هيلث, احنا في تونس عملية 2025 صححنا الاتفاقيات, دونك لبس ان شاء الله تكون فما يعني عمليات ميدانية في الشيء هذا. اللي لاحظنا انه جوستوم وقت اللي نحكيوا على الصحة الواحدة مع الطب لا كوميونيتي دي ميدسان عندهم هما صحتهم الواحدة وحدهم, كيف نحكيه مع الفيتيرينير الصحة الواحدة متاعهم وحدهم, للشخشوق احنا الصحة متاعنا وحدنا, الفلاحة. لكن يلزمنا الناس هذوم الكل نحطوه مع بعضهم, ممكن هذايا هو اللي ناقص شوية داكو, وممكن هذايا الحاجة الباية في الأيام العلمية هذه أني جابت ناس من الفلاحة, جابت ناس من الكل فيتيرينير يعني من مدرسة البياترة يعني من الباحثين للطلبة. يجب الناس هذه الكل تقعد مع بعضها باش نتناقشوا في المواضيع الهامة على مستوى صحة الإنسان والحيوان والمحيط.
0: معناها ان الصحة ما تقبلش التقسيم, معناها تعدد, يعني هي صحة واحدة تهم الجميع الناس الكل, لكن كل واحد من منظوره من رؤيته كيفاش ينجم يصلح شنو الموجود وشنو زاد التأثرات اللي توا قاعد صايرة يعني من التغيرات المناخية من زاد الملوثات. وإحنا قاعدين نخدمه يعني في تونس, يمكن كل واحد يخدم كما أنت قلت دكتور محمد في جهته في اللابوغاتوار متاعه, لكن ما فماش كل التشبيك والعمل اللي يلم الاختصاصات الكل. وانا قاعدين نحن توا في السنوات هذه أنه نقربوا, نعم نقربوا هالمشاريع هذه ونقربوا هالاختصاصات هذه يعني في عديد الحقيقة التظاهرات العلمية اللي شفتهم واللي وكبتهم اللي هو موجودين هالمشاريع هذه. اليوم أنت دكتور محمد جماعة كن عندك محاضرة إن شاء الله، وزيدة كنت حاضر وتفعلت مع عديد المشاريع اللي كانت موجودة. يا أهم المشاريع اللي شدتك واللي تنجم تكون يعني هو الحقيقة هم كلهم أكيد عندهم نتائج ممتازة، لكن كيفاش التثمين والتطبيق من رأيك كباحث وكأستاذ جامعي في كلية العلوم في تونس؟
2: ما بين البارح واليوم على نهارين هذوما شفت العديد من المشاريع. شفت مثلا تثمين الليزالج يعني الطحالب البحرية، كيفاش هذوما النجم بعد نستعملوهم كمراهم وك يعني دي موليكول ولا ك مشتوى يعني ك ك باش يداوي القرح وباش يداوي كل ما هو انفلاماسيون. دونك نعوضوا دويات وين نلقاوهم البيوموليكول في الطحالب. دونك هذا تثمين وما يكونش عنده تاثيرات على البيئه. دونك حاجه موجوده ديجا. شفت كيف شفت مشاريع خارقه العاده نتاع كيفاش نجموا نستعملوا الميكروبات باش نقاوموا التلوث نتاع الليميتولوغ يعني نتاع الكادميوم. تو فما في العالم فما مشاكل كبيره نتاع اكوبليسيون دو كادميوم في السيريال في الماكله في الخبز اكسيتيرا على خاطر لي زونغري اللي يجيبوا فيهم سورتو من دول شقيقه فيهم نسبه عاليه نتاع كادميوم. دونك وما يصيرش هما التعامل مع الكادميوم. دونك نلقاوهم بعد في البرودوي فينال خبز كيما قلت لك سيريال اكسيتيرا. شفت مشاريع خارقه العاده ممتازه جدا كيفاش زاد نحاولوا بالبكتيريا نقاوموا التلوث بالميكروبلاستيك مثلا. وهذا كيف زاد حاجه قاعدين في قلب العاصفه احنا تاهم تاع الميكروبلاستيك ونانو بلاستيك. تقريبا الناس الكل تاكل وتشرب الميكرو تعرف انه صار دراسه تقريبيه يقول لك في الاسبوع ناكلوا ما تقريبا ما مقداره من كارت بنكير ميكروبلاستيك يعني ما مقدار الكارت بنكير ولا بطاقه الاكل هذيك
0: بطاقه كله حتى بطاقه
2: تعريف احنا في الاسبوع ناكلوها مكسره في الماكله نتاعنا
0: يعني. وهذا هو من الاخطر
2: الاكثر من هكا هو كان
0: ولا نحكي وهنا زاد حتى معناها فما اللي يقول لي نبعد على يعني كل ما هو لحوم نمشي الاسماك. حتى الاسماك في اكتشفوا انه في الشاغ نتاعها فما وجود الميكرو بلاستيك.
2: الحاجه الاشكال وين احنا في البدن نتاعنا فما بارير فما غشاء يفصل بين المخ وباقي الجسم باش ما يوصلش للمخ كل ما هو بكتيريا كل ما هو معناها ديزاجون باتوجين مخلوقين هكيكا ربي يعرف يعمل به. دونك اسمها لا مومبران لا بي بي بي دونك مومبران اون باريير انسيفاليك ما تخليش البكتيريا توصل للمخ. بكتيريا وايضا كل ما هو يعني حاجه باتوجين والميكروبلاستيك زاد ما يوصلش. داكور فما بلايص في البدن كيما البلاسونتا وقت اللي المراه تكون حامل وكيما هالمخ هذا. تويك لقينا انه النانو بلاستيك يعني اصغر بياسر من الميكرو بلاستيك يتعداو الحاجز هذا يوصل المخ ويعملوا ديزانفلاماسيون ويعملوا يعني مشاكل صحيه كبيره. وتقريبا في السنه لاتخوما الانسان يستهلك ما مقدار وقت مغرفه صغيره بلاستيك نحركوا بها القهوه هذيك لازمناش نعملوها خاطر الكل ميكرو بلاستيك الساكوميل دون لو سيرفو. وهذا يعطينا معناها امراض تاع العصر اللي هما الزهايمر والامراض كلهم متعلقين بالـ ديجينيريسونس نورونال يعني الامراض متعلقه بالخلل
0: العصبي.
2: لا دونك كل ما هو الزهايمر كل ما هو الرعشه الباركنسون الانفلاماسيون
0: هما حتى الامراض السرطانيه. دكتور وانت مختص في الامراض السرطانيه يعني هو عالم الحقيقه كبير وبرشا ابحاث يعني في هذا الموضوع.
2: المؤتمر هذايا يقدم لنا حلول عمليه تقول حلول عمليه وخصوصا كما قلت لك من منظور مختلف مش من منظور طبي فقط لك من منظور الباحث البيئه والباحث الفلاحه والباحث في كيفاش نعملوا بعد ما ناخذوا القمح ولا السوغو اللي هو الدرع بعد ما نعملوا لا ريكولت التخزين، التخزين يكون معمول بطريقه ما باش نحولوا شامبينيون، دونك هذوما كلهم يعطيونا فكره انه راهو الكل تما بعضنا نجموا نلقاو حلول عمليه وسريعه باش نحافظوا على صحه الجميع، الحيوان والانسان والطبيعه، سورتو كيما قلت لك الانسان، خاطر الصحه و جودة الحياة. ولا جودة الحياة.
0: نعم. هنا أهمية نرجع دكتور محمد جماعة اللي يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي إطار الوعي الثقافي العلمي، هنا دور الباحث ودور الأبحاث العلمية اللي موجودة إنها تتماشى مع صحة الإنسان ومع الحفاظ على البيئة، خاصة هنا ذي النقطة حبيت نوصلها اللي فما يعني عديد في المواقع التواصل الاجتماعي أنه هناك عديد معلومات يعني مغلوطة كثيرة اللي هي ذات تنجم تهزنا لنتائج وخيمة. هنا شنو تنجم تقولنا؟
2: هذايا هو خليني يقول دور من الأدوار الهامة للبحث، لأنه يلزم يوصل المعلومة مبسطة للغران بوبليك يعني للناس عن طريق الصحافة كما أنتم وتعملوا في عمل كبير ياسر، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق التلفزة، كل ما من شأنه أنه يوصل المعلومة للناس بصفة عامة. وأيضا هذه حاجة مهمة، يلزم يقاوم الفيك نيوز، معناه يلزم هو يكون عنده دور متاع كنترول ومتاع حق الرد، خليني نقول انتر بارونتيز، متاع هالأخبار الزائفة اللي تدور اللي حقيقة قاعدة تعمل في مشاكل كبيرة في المجتمع متاعنا. وجوشت أمثلة بسيطة في ميداني أنا متاع السرطان، يعني نشوفوا ناس يبطلوا ما يمشيوا وش يعملوا العلاجات بالشميو ولا العلاجات الفلانية، خاطر سمعوا أنه كذا كذا كذا،
0: يعوضوا بنظام غذائي بسيط أنه صحي.
2: راي حاجة خطيرة ياسر، أو حاجة خطيرة ياسر، معناها واحد وإحنا كدورنا أنه نوصلوا معلومة صحيحة first، وثانيا نصلحوا المعلومات الغلطة اللي قاعد يجي. دونك راهو الأكلة يلزمها تكون متوازنة، راهو يلزمنا ناكلوا من كل شيء بكميات معقولة، لا إفراط ولا تفريط. علاش يا رسول الله نمشيو البيض؟ لا إفراط ولا تفريط، ما يلزمناش نمشيو هذا لا وهذا اي وهذا راهو.
0: هنا سامحني زاده دكتور، زاده هنا قداش البحث العلمي وحنا قاعدين نطوروا انه ماشيين زاده للطب الدقيق والموجه لكل شخص.
2: كيف زاده داخلين في لا ميديسين بيرسوناليزي، دونك الطب المشخصا والطب الدقيق، يعني كيفاش حسب البروفيل جينيتيك والبروفيل كومبورتمونتال وانفيرونمونتال نتاع الانسان، هذا دو يمشي معاه وهذا ما يمشيش، النظام هذا يمشي معاه ولا ما يمشيش، ولكن ديما استشاره الطبيب واستشاره اهل الذكر، يعيشكم اهل الذكر، راه ما لا يريدون بكم شرا، راهو هذاك دورنا كباحثين ولا كأطباء، فما حتى حد ورانا هكايا فهمت يعطي فينا في فلوس باش نعملوا لكم هكايا، دونك فماشي المؤامره هذه، راهم نفضلكم لا افراط ولا تفريط، واستشيروا اهل الذكر وان شاء الله ربي يحفظنا.
0: امين. شكرا لك، يعطيك الصحه دكتور، وان شاء الله موفق ان شاء الله دائما.
2: يعيشك ومرحبا بك انتم في كليه العلوم بتونس وفي كل كليات تونس، وتعملوا في عمل كبير ياسر de vulgarisation، توصيل المعلومة الصحيحة والأكيدة للتوانسة، وهذه حاجة خارقة العادة، ومرة أخرى نحييكم، شكرا جزيلا، كل التوفيق.
0: العفو، شكرا لك، يعطيك الصحة، موفقين.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.

0: constitue une population vulnérable pour l'hépatite E.
1: L'arad l'hépatite lympho.
0: Alors l'arad, tu ne te عندك حتى عرض du tout, ça va de l'asymptomatique حتى l'arad نتاع les hépatites, c'est-à-dire l'ictère, jaunissement نتاع العينين الصفار والقشره الصفار, la fatigue, تعب, vomissement, وجيعه في الكرش. Donc ça c'est des et قلت لكم ça peut aller jusqu'à même chez les personnes immunodéprimées à la chronicité, معناها الفيروس يقعد لمدة طويلة. Et ça pose vraiment des problèmes sur, sur le plan santé.
1: هنا لازمنا معناها نخدموا على الجانب الوقائي والعلاجي في زاد في نفس الوقت. هنا شنو عامل
0: بون خاطر سي ريلاتيفمون سامبل. الوقائي يلزم معناها النظافة, يلزم الهيجيان, سورتو تطهير الماء, لاكسي على لو بوتابل, لا كونسوماسيون تاع اللحوم لازم تكون معناها اللحم لازم يكون طايب بالباهي. الحليب لازمك تعرف المصدر نتاعو, زيدا معناها ما لازمكش تاخذ حليب ناقة ولا حليب حتى نتاع المعز, وكل ما تاخذوش هكاكا ما غير ما يكون
1: جامبون وكل اللحوم هذيا زيدا
0: لي جامبون بون با فريمون خاطر احنا في بون لي فياند سي سورتو لي فياند روج اي لو فوا الكبده خاطر سي بيان سور سي لورغان برينسيبال. Donc le kibda qui pose une raufie barcha si c'est mal cuit hein, donc pour ceux qui mangent le foie. Voilà.
1: OK, merci yatik saha.
2: Idrak. العلم بصوت مسموع.
3: هذا برنامج إدراك, مازال نتواصل معاكم. كنا في قدمنا يعني مواكبتنا لأيام العلمية المتوسطية حول الصحة الواحدة, قدمنا أهم الأبحاث اللي كانت يعني معروضة واللي كانت في إطار محاضرات علمية بحضور الطلبة والباحثين والمختصين. وهذا الكل نحاول في كل مرة احنا نبسط المعلومة العلمية وتقديم آخر المستجدات والأبحاث العلمية من المختصين وأهل الذكر لإدراك الأشياء بكل التفاصيل. وفي هذا الإطار وفي الجانب البيئي انطلقت اليوم منذ صباح اليوم 16 مايو 2026 المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية فناك, واللي يتواصل حتى الغدوة 17 مايو, وهي ندوة وطنية مخصصة لتعبئة الأطراف غير الحكومية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا سيدان 3.0 في تونس. أكثر تفاصيل تحضر معنا مباشرة السيدة هاجر البجاوي, نائبة رئيس المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية وخبيرة ومهندسة ببلدية نابل. مرحبا بك مباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية.
4: صباح النور, صباح الخير وفاء, وصباح الخير لجميع مستمعينا على إذاعة تونس الثقافية.
3: مرحبا بك. إذن الندوة أو المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية تقريبا بدأ منذ الصباح تقريبا 9 متاع الصباح, يعني كان تقدمنا هذا المنتدى أهدافه, ما هي القيمة المضافة للنسخة CDN 3.0 مقارنة بالالتزامات السابقة لتونس؟
4: كما قلت دونك اليوم ان شاء الله بدينا الملتقى نتاعنا اللي هو الملتقى الوطني للتجنيد الفاعلين الغير حكوميين في مجال تنفيذ سياسة المناخ. كما تعرفوا انتم اللي بلادنا من 2015 كانت امضات الاتفاقية اللي كانت فيها معناها كطرف فاعل للحد من التغيرات المناخية اللي تمس بلادنا, ولو ومن وقتها الحقيقة معناها تونس رسميا حضرت عديد الاستراتيجيات الوطنية آخرها اللي نشرت رسميا في أواخر شهر أبريل 2026 اللي هي استراتيجية المساهمة المحددة وطنيا CDN 3.0 واللي هي الحقيقة تحدد أولويات وسياسة المناخية للحد من انبعاثات انغازات الاحتباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية. وتبرز المساهمة هذه بالتحديد معناها التحديات والتهديدات اللي تمس بلادنا فيما يتعلق بالهشاشة المسجلة اللي نلقاوها في عديد معناها المجالات, منها يتعلق بمواردنا الطبيعية المائية, الأمن الغذائي, الصحة, المناطق الساحلية, مجال العمرانية, لكن غير الحقيقة اللي معناها ولينا نشوفه فيه هذية ونحسوه يوميا معناها من عديد الأطراف. والحقيقة معناها الفرصة باش تكون في النهارين هذوما باش المنتدى الوطني التغيرات المناخية اللي هو يعقد الحقيقة الندوة هذه بمساهمة من عند لانديسي بارتنرشيب وزارة البيئة وبالتحديد وحدة التصرف حسب الأهداف وصندوق العالمي في VVF مع مكتب شمال إفريقيا ومشروع باجيكت بالتعاون الألماني اللي هما الجميع الأطراف اللي معناها مساهمين اليوم بحضور أكثر من 200 مشارك وبش يكون ملتقى وطني تتفاعل فيه جميع الأطراف كنقولوا أطراف غير حكومية معناها عن الجمعيات عن كل ما يتعلق بالجماعات المحلية عن القطاع الخاص عن الصحفيين الإعلام دونك هذم الكل هدف واحد لحقيقة وفاة هو أنه كيفاش نحسنوا من طريقة التأقلم متاعنا مع التغيرات المناخية.
3: نعم في أرقام وفي خطة استراتيجية لتعزيز الصمود المناخي الوطني أعلنتم عن نجاح معناها حملة الانتداب لعام 2026 واللي أسفرت عن انضمام من نخبة من الكفاءات الوطنية واللي ارتفع عدد الأعضاء المنتدى إلى 122 عضو يعني وزاد فما 128 ترشحا من مختلف القطاعات. إذن هذا يعكس زاد وعي وطنيا يعني جديد لإدراك بالوضع الراهن و اللي معناها الأزمة هذه التحديات المناخية. وهنا حبيت زادة معناها نسأل علاش راهنتم يعني في هذه المرحلة على الفاعلين الغير الحكوميين كالمجتمع المدني القطاع الخاص الشباب زادة الناشط في القضايا المناخية وأيضا البلديات زادة مهم جدا لأنه هنا كل يعني منطقة لها خصوصياتها أيضا وتحدياتها.
4: صحيح هو أنفيت احنا كنا سعداء جدا الحقيقة انه عائلة المنتدى الوطني للتغيرات المناخية توسعت وكنا 70 عضو بالشبكة تو حاليا ضموا لنا معناها جزء كبير من المشاركين ولينا في كما قلت 122 عضو. هذايا يأكد مرة أخرى انه المجال تاع التغيرات المناخية يمس كل قطاع ويهم كل شخص في بلادنا وعلى ذلك الحقيقة كانت فما موبيليزاسيون موتيفاسيون كبيرة من عند المشاركين. وانت حكيت توا خطر في الفناك احنا كما كنت نحكي معناها فما القطاع الخاص فما البلديات اللي هما طرف فعل الحقيقة في تنفيذ السياسات الوطنية على مستوى المحلي يعني كل ما ينجم يكون على المستوى الوطني ينعكس مباشرة على المدن متاعنا وعلى ذلك فما دور كبير البلديات في تجسيم الأفكار هذه. ما نحبوش بسديان يكونوا جوست معناها وثيقة نظرية لكن توا جميع المشاريع التي تنجز على مستوى البلديات فما عديد زاد القطاع الخاص اللي هو فاعل رسمي ومشارك للإدارات ومشارك للبلديات في تنفيذ السياسات على المستوى المحلي. ويظهر لي هذا هو الهدف وفاء أنه نقرب أكثر للسياسات المحلية اللي هي تكون عندها علاقة مباشرة وتكون تنفيذ للاستراتيجيات الوطنية تجسم بمقتضى مشاريع ملموسة. وهذا هو اللي جات به الحقيقة سيدين 3.0 اللي هنا كانت تسعى أكثر إلى التنفيذ نتاع المشاريع هذه وأنه احنا أنباست الحقيقة للأكسيون
3: معناها. نعم هذا مهم جدا. إذا باش يكون فما معناها عرض لنماذج مشاريع ناجحة في موضوع تحديات المناخية مع تقديم يعني مقترحات علمية لمساعدة معناها على تصميم مشاريع بنية تحتية هذا نحكيه عليها في الجانب يعني البلديات يعني لمقاومة التغيرات المناخية.
4: صحيح باش يكون فما عنا معناها عروض لتجارب تاع عديد تجارب ناجحة للبلديات كسوا على مستوى تثمين النفايات الخضراء كسوا على مستوى الانتقال الطاقي مشاريع كيف تخص الانتقال إلى الطاقات البديلة دونك تصرف في النفايات هذه على مستوى البلديات دونك باش يكون فما بارتاج نتاع اكسبيريونس الاستفادة منه على مستوى عديد المجالات. الحقيقة هو باش يكون اليوم وغدوة غدا إن شاء الله زادة كيف باش يخصص لإعداد البرنامج على المدى القصير بالنسبة للمنتدى الوطني للملتقى الفورم ناسيونال
3: نعم.
4: تاع التأقلم مع التغيرات المناخية. دونك ان شاء الله ان شاء الله
3: يعني الأولويات اللي طول نجموا معناها نقوموا بتنفيذها هكايا معناها خاصة معناها في الأمن المائي الغذائي كما أنت تفضلت وقلت الانتقال الطاقي نحكي زادة على هنا تقليل البصمة الكربونية للمؤسسات الصناعية الكبرى أيضا هنا زادة فما باش يكون موجود يعني لقاء مع المؤسسات الناشئة في هذا الموضوع وزاد الجانب التمويل
4: اي عنا دي ستارت اب ان شاء الله باش يعرضوا هما التجارب نتاعهم باش يقع تبادل الخبرات وتبادل قصص النجاح والتجارب الملهمه في المجال هذايا من خلال تقديم مقترحات للعمل التشاركي يهدف الى تحقيق انتقال شامل ومستدام وخاصه انتقال نحو اقتصاد مرن اقتصاد منخفض للكربون وهذا هو الهدف يعني باش تكون افكار المشاريع هذه تتعمم والتجارب الحقيقه اللي يقوموا بها كسوة البلديات او المؤسسات الناشئه او غيره يلزم تعميمها للاستفاده منها وباش تكون الاهداف معناها اكبر وتتحقق بطريقه انجع.
3: انجع نعم. اذا مخرجات هذا المنتدى المنتظره وبعد هذا معناها المخرجات فما يعني بلاتفورم تجمع كل معناها المشاريع الموجودة وآخر النقاط اللي باش توصلوا لها إن شاء الله خلال هذا اليومين يوم 16 و17 ماي
4: صحيح. دونك باش تصير فما كابيتاليزاسيون الحقيقة متاع مختلف معناها الأفكار اللي باش تبدلها على مستوى المنتدى هذايا وكيف كيف معناها باش يكون فما بلورات للتوجهات والتوصيات من أجل إعداد خطة عمل ملموسة في الفترة اللي باش تكون بين 2019-2028 وهذه بتبيع خطة العمل هذه باش تكون في تجانس وفي توافق تام مع الأولويات الوطنية لسياسة المناخ وما تنجم تكون كان عندها معناها تأثير واضح وكبير لإثراء السياسة الوطنية لأنه كل ما هو متعلق بالمجال المحلي ولا اللي يقرب أكثر من الشباب ويقرب من الفئات الهشة معناها هو باش يكون الدافع لمزيد تحسين السياسات الوطنية متاعنا إن شاء الله.
3: نعم إن شاء الله. غدوة البرنامج سيدة هاجر معناها على شنو باش تركزوا غدوة إن شاء الله 17 في هذا البرنامج برنامج المنتدى
4: إن شاء الله. غدوة باش يكون يوم مخصص لأعمال المنطقة الوطني للتغيرات المناخية باش نعرضوا فيه العمل متاعنا اللي دام لمدة 5 سنوات شنو الحاجات اللي يعملهم المنتدى شنو الأطراف اللي تفاعل معاهم وسيخصص سادة كيف كيف معناها جزء من الفترة الصباحية لإعادة انتخاب الهيئة التسييرية للمنتدى وإدماج زادة كيف كيف العناصر الجديدة اللي تضمت لعائلة المنتدى الوطني.
3: نعم شكرا لك يعطيك الصحة وإن شاء الله موافقين. سيدة هاجر البجاوي نائبة رئيس المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية فناك وخبيرة ومهندسة ببلدية نابل على كل هذه التفاصيل وإن شاء الله نرجع يعني في حلقات قادمة على كل النقاط والمحاور والمخرجات هذا المنتدى الوطني حول التأقلم مع التغيرات المناخية. وإحنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا بعد شوية نمشيو للتتويجات التونسية وأيضا باش نحكي ومازلنا نحكيه على جانب البيئي والتغيرات زادة المناخية والتعدد البيولوجي بعد شوية مع البرنامج اللي والتظاهرة اللي بتقوم بها مدينة العلوم يوم 23 ماي 2026. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك،
0: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: إدراك،
0: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك.
1: إدراك مع وفاء بركة.
2: مازال مواصلين معكم مستمعينا، بعد شوية باش نقدم لكم برنامج التظاهرة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي اللي باش تصير بمدينة العلوم. التظاهرة في هذا الموضوع يوم 23 ماي، وأيضا باش نقدموا زادا يوم شبل جو جرين. لكن قبل هذا باش نتحدثوا على التتويجات في مجال الذكاء الاصطناعي واستعمالاته، ونتحدثوا عن أولمبياد الإفريقية للذكاء الاصطناعي في تحدي الفرق في دورتها الأولى، وتتويج بالمرتبة الأولى والثانية لفرق تونسية من جمعية أتاست، واللي كانت فما منافسة في هذه المسابقة بين 25 دولة. أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة العلمية التعليمية وأيضا الثقافية يحضر معنا سيد حاتم سليمان، رئيس جمعية أتاست على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بك.
3: مرحبا أخت وفاء، شكرا، يعطيك الصحة على الدعوة، وسعادة ديما أن نكون معكم إن شاء الله.
2: مرحبا بيك، وإحنا سعداء كل مرة أنت تكون معنا، لكن ديما فما جديد، ديما فما تتويجات، وهذا الحقيقة يفرحنا ويخلينا معناها هكا نستشرف المستقبل ويكون عنا الأمل في يعني شبابنا. ألف مبروك مجددا عن هذا التتويج، أكيد ديما نقول يعني وراه دعم وراه خدمة كبيرة، تأطير من قبل يعني جمعية أتاست ورئيس الجمعية حاتم سليمان. إذن كانت تعطينا يعني هذه الدورة الأولى بالنسبة للأولمبياد الإفريقية في الذكاء الاصطناعي، أهميتها والمشاركين.
3: يعطيك الصحة. التحدي المرة هذه كان فيها زوز جوانب، يعني لجانب أنك أنت يلزمك تحضر فريق يكون في المنافسة، حبيت نفكر اللي الدورة الأولى للأولمبياد الإفريقي للذكاء الاصطناعي كانت نظمت في تونس، وفوزنا يعني بشرف تنظيم المسابقة هذه، يعني
2: نعم.
3: بعد تقريبا وقت وإجراءات معناتها كبيرة برشا باش ينجموا يختاروا شكون المنظمة، هي الدولة الإفريقية اللي باش تنظم. والحقيقة مش غريب علينا في تونس أنه احنا نكونوا سابقين نظم الدورة الأولى هي، يعني كان لنا شرف تنظيم المسابقة، كان فما مشاركين 35 فريق من 25 دولة، الاستضافة كانت في مدينة سوسة، والحقيقة المشاركات كانت مهمة وقيمة جدا. بالنسبة لطبيعة الأولمبياد هذا، كما تعرف الأولمبياد الكومبيتيتيف بروغرامينج، يعني ما هيش مسابقة للمشاريع، لا بقدر هي مسابقة ما بين الأشخاص وما بين الفرق. فما زوز مسابقات، في مسابقة الفرق يعني يكونوا مطالبين أنهم يحلوا كفريق أكثر عدد ممكن من الليزبروف براتيك، يعني
2: أيوة.
3: الأشغال التطبيقية أكثر. بالنسبة لتحدي الأشخاص يلزم يحلوا أكبر عدد ممكن من الإشكاليات، الأولانية 6 ساعات، الثانية كيف 6 ساعات.
2: أهم الإشكاليات اللي معناها كانت موجودة ومعروضة في هذا الملتقى العلمي،
3: هي في الأخر ما هيش إشكاليات حياتية، يعني هي إشكاليات كما المعادلات الرياضية، كما حاجات هناك، يعني يعطيهم في البلاتفورم بتاع المسابقة.
2: نعم.
3: فما برشا ديزيبروف يعني يلزم يحلوهم في توقيت قياسي، شكون يقرب أكثر للحل الأوبتيمال.
2: نعم.
3: احنا الحاجة الباهية لهنا اللي تحضير ديزيبروف هذوما الساعة في حد ذاته هو تحدي ساعة كبير باش نجم تحضر ديزيبروف في مستوى عالي، وفرحانين برشا انه ديزيبروف الكل يعني نابعين من عند ابنائنا ومن عند اللي ديفلوبر معناتها المطورين نتاعنا.
2: نعم.
3: احنا لهنا يعني على مستوى التنظيم كان نجاح كبير برشا.
2: نعم.
3: على مستوى النتائج توا، يعني على في تحدي الفرق احنا تونس شاركنا بزوز فرق، وكانت لنا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، يعني مفخرة كبيرة.
2: صحيح.
3: على مستوى الـ الـ الـ الأشخاص كان عنا ثلاثة ميداليات، ميدالية فضية وزوز ميداليات برونزية. المجال هذي قاعد يتطور بسرعة لا شك أنه في مستوى الجامعات المستوى نتاعنا جيد وممتاز. على مستوى المعاهد نخدمه ونطوره، كما تعرف سباقين احنا في في في في, في تطوير المعارف هذه لدى الشباب ولدى التلامذة
2: وحتى الأطفال، يعني حتى الأطفال يعني كانت عندكم تجربة.
3: نحكي على الذكاء الاصطناعي، مش نحكي على استعمال
2: البرمجيات.
3: نعم. الذكاء الاصطناعي نحكي على تطوير حلول وتطوير حاجات في الذكاء
2: مراحل متقدمه. نعم. لكن مهم انه معناها تكون معناها داخل المعاهد، هذا يعني مهم، خاطر هلا التطبيقات هذه كنا نشوفهم كان في الجامعات وفي اختصاصات معينه هندسيه واعلاميه. يعني
3: اي بالضبط. يعني هو ما لازم ديما فما ان بوان دو ديبار، لازم يكون فما نقطه ابتداء بدايه. جربنا الدوره الثالثه على المستوى الوطني، كانت ناجحه جدا. من بعد اللي عملنا استاج في الصيف للوليدات والتلامذه هذوما، والحقيقه الفرق اللي قاعده ترشح على مستوى جيد جدا كسواء على المستوى الوطني ولا الدولي. ديما فما مجال للتطور، ديما فتطمح اذا كان عندك فرصه تحب تكون ذهب، واذا كان عندك ذهب تحب تجي الاول اصلا في ذهب. نقولوا احنا نقطه جيده وليست بجديده على المنظومة في التربوية في تونس، خاطر الحقيقة سباقين برشا في المسابقات.
2: نعم، وخاصة يعني نعم يعني النتائج هذه الحقيقة تعكس يعني النضج، يعني زيادة نجم نقوله منظومة تقريبا الذكاء الاصطناعي لدى الناشئة في تونس.
3: أي قاعدين يتطوروا ما شاء الله عليهم، معناتها التلامذة قاعدين يتطوروا بطريقة كبيرة. اللي قاعد يحب يقدم في استعمال الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة حتى يطور من كفاءاته وحتى يطور من المستوى نتاعه، قاعدين نشوفوا في حاجات ممتازة جدا. وهذا لا ينفي زادة استعمال حتى الذكاء الاصطناعي كتطبيقات، يعني في حد ذاته هو زادة ماهوش حاجة يعني حاجة باهية وجيدة، كما شفنا في مش بعيد برشا تبعت على امواج الاذاعه الثقافيه فوز احد المخرجين التونسيين كأحضر فيلم بالذكاء الاصطناعي. ما كل حاجات مهمه، يعني لازم يكون فما عدد جوانب، الجانب الفني، الجانب العلمي، الجانب التقني في المجالات هذه، حتى نبقاو دائما سباقين ورائدين في المجالات العلميه. خطر على المستوى التكنولوجي حتى حد ما يخفى اللي مستوى الشباب والطلبة التونسيين على مستوى عالي جدا، كسواء في الروبوتيك، كسواء في التطبيقات الذكاء الاصطناعي. نعم. وغيرها، كسواء في المشاريع النوفونت، كسواء في الهاكاتون، كسواء حقيقة مستوانا جيد جدا. وإحنا خممنا أنه علاش لا نبدأ من طوى الكمبيتيتيف بروغرامينج في المجال الانتليجنس ارتيفيسيال باش نمثلوا تونس بالكدا، ويظهر لي حتى طوى نجحنا في تمثيلها كما يجب. وبالأخص أنك تكون المنظم لأول دورة في إفريقيا، هذا بش يعطينا أسبقية كبيرة في أن نكون دائما من السباقين في المجال.
2: نعم، إن شاء الله ديما من السباقين إن شاء الله. وتحية لكم ولكل الجهود اللي قاعدين تقوموا بها، وهذا هو مهم. أنت كما تفضلت وقلت يعني أنه الشباب ونشأة مطلعة على كل المستجدات، لكن هنا كيفية استعمالها، كيفية معناها الفكرة هذه، استغلال الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي. يبقى هنا زاد دور المؤطر لديمومة واستمرارية هذه الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع. وهنا حبيت نرجعنا كيفاش الجمعية حافظت على الاستمرارية بالنوعية هذه للتدريب وتكون جاهزة في كل مرة، رغم نعرفوا أنه فما بعض التحديات اللي تواجه يعني المجتمع المدني أو الجمعيات. يعني
3: شوف احنا كما تعرف يعني بالنسبة لنا احنا فماش سر، يعني انك تؤمن اللي ديما لازمك تتعلم ولازمك ديما تكون مواكب، وتعطي الفرصة للشباب اللي قاعد يكبر قدامك انه هو يكون برمي لفتور ليدر، خاطر يكون رام ساعات مش ساعات ديما، معناتها كيف يتعلم حاجة يكون هو لفتور كوتش، يكون هو لفتور المنظم للمسابقة هذه، يكون هو اللي الناس اللي كتبوا واللي نظموا المسابقة متاع الذكاء الاصطناعي الإفريقي الأول كلهم كانوا من رواد الجمعية وهم صغار، اليوم طلبة ولا مهندسين متخرجين، وانت تتفرج معناتها يعني تواكب معهم التنظيم اللوجستي، لكن علميا كانوا هم تقريبا المشرفين على كل الـ الـ الـ المسابقات هذه، يعني لا كونتينيتي نتاع الاكسيلونس راه موراهاش سر غير انه الغرام لا ميزون ديسبوزيسيون نتاع برشا وقت الحقيقه نتاع انه تعطي فرصه للشباب هذوما وللاطفال اللي هما عادش اطفال الحقيقه ما شاء الله عليهم انهم يكونوا ليدور معناتها وعندهم ما يقولوا يعني في المجال هذا يفون فوز امبرسيوني على شاك فوا دونك تعطيهم الانيشيتيف ما شاء الله عليهم ينجموا ينجحوا دونك ما فماش سر الا الغرام وانك ديما تتعلم تقول احنا ديما مازلنا نتعلموا وديما نقدموا وتعطي الفرصه للجيل الجاي راه شوف جينيراسيون زيد واللي بعدهم الفا راهم سيسون دي جون هايبر كونيكتي معناتها ما شاء الله عليهم توجههم فقط في الطريق الصحيح تخليهم يوريوك نتائج كبيره برشا احنا ديما متفائلين الحقيقه ديما نقولوا ماشيين في الثنية صحيحة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. المواعيد العلمية القادمة للجمعية جمعية أتاست.
3: ربي إن شاء الله. مواعيد علمية.
2: فما مسابقات يعني بعد الامتحانات نخليوها.
3: الحقيقة موصلت التكوين نحاولوا أن نواكب التطورات العلمية والتكنولوجية قد ما نقدروا وإن شاء الله إن شاء الله يعني ديما إلى الأمام وإن شاء الله تكون فما تظاهرات علمية أخرى جاية فما المسابقة المفتوحة للروبوتيك على المستوى الوطني إن شاء الله كيقولوا مفتوحة يعني الناس كل نجم تجي وريت تتويج سنة دراسية كل واحد ما برشا مشاريع كانت حتى في مستوى جهوي ووطني مرحب بهم الكل منهم يوبر باش يعرضوا المشاريع متاعهم ولا روبوت متاعهم يعني باش يكون فما تقريبا تتويج لسنة كاملة من العمل وكيف كيف حتى احنا نحتفلوا معناتها بالانجازات متاع تلامذة اللي منتمين للجمعية ولا غير منتمين للجمعية مش هذا المهم انه الناس كل توري
2: تحصل
3: الانجازات متاعها والناس كل تتعلم من بعضها وهذا هو المهم انه كي تتقابلوا راهم كيف يتقابلوا تولي احنا دورنا ما عادش عندنا تقريبا دور مهم لانه احنا خلينا الصغار والشباب والاطفال هذوما يتقابلوا بعضهم كل واحد بالانجاز نتاعه تولي التكنولوجيا هي اللي تتكلم واحنا فقط ان دورنا تسهيل الى اكثر الاقل.
2: نعم شكرا لك يعطيك الصحه سي حاتم سليمان على كل هذه التفاصيل وكل هذا يعني الجو الايجابي المحفز خاصه بالنسبه للشباب والكل يسمع فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه في برنامج ادراك اللي مازال متواصل معكم حتى نص النهار. شكرا لك وبالتوفيق.
3: شكرا.

0: 11:35 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم في برنامج إدراك حتى نص النهار. وكما قلت لكم منذ البداية باش نقدم لكم برنامج حول الندوة العلمية أو التظاهرة العلمية اللي باش تقوم بها مدينة العلوم نهار السبت 23 مايو 2026 بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي تحت موضوع الطبيعة والصحة، فهم وحماية أنظمتنا البيئية. أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة تحضر معنا كل عادة، وأنا سعيدة بحضورها معنا في استوديو إذاعة تونس الثقافية هالة تومي رئيس مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم. مرحبا بك على موجاتنا.
1: مرحبا بك بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: مرحبا بك مجددا ديما مدام هالة، معها كل ما هو المستجدات في مجال العلوم، خاصة اللي تهم الصحة، تهم الإنسان، وخاصة الوعي والتثقيف الناشئة والشباب وكل زوار مدينة العلوم ومستمعين على وجه إذاعة الثقافية. مرحبا بك مجددا. إذا نقدم يعني هذا اليوم العالمي للتنوع البيولوجي والتظاهرة العلمية، أهم المحاور، أهدافها، وشنو فيكون فيها بالضبط السبت الجاي
1: إن شاء الله. تعرف وفاء لمدينة العلوم بتونس تعتبر معناتها منارة لنشر الثقافة العلمية، وإحنا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي نظم يوم علمي. يوم علمي كما قلت هو تحت عنوان الطبيعة والصحة، لنفهم ونحمي أنظمتنا البيئية. دونك إن شاء الله هذا باش يكون نهار السبت 23 مايو. احنا الحق حبينا اليوم هذا ما يكونش مجرد احتفال، حبينا نكون منصة توعوية، وحبينا زادة معناتها نحسوا وتكون دعوة للعمل المشترك لحماية البيئة متاعنا ولحماية الطبيعة. كما تعرف معناتها الحماية التنوع البيئي هو خط الدفاع الأول ضد الأوبئة.
0: لازمنا
1: نعرفوا اللي راهو سلامة صحتنا مرتبطة بسلامة الطبيعة، والبيئة،
0: وهذا اللي كنا نحكي فيه الحقيقة منذ البداية ومنذ بداية الحصة. يعني كان عنا عديد المواضيع والأبحاث اللي قدمناهم من خلال زادة اليوم الأيام العلمية اللي صارت بمدينة أو بكلية العلوم النهار بين 3 و4 حول الصحة الواحدة. يعني صحتنا يعني مرتبطة بالبيئة، بالحيوانات، بكل يعني المنظومة اللي دايرة بينا، يعني لازمنا هنا الحفاظ عليها.
1: نعم. وهذا احنا في النهار هذا شنو باش نطرقوا ليه، باش زيدا باش نطرقوا للكونسيبت ولا المقاربة صحة واحدة وان هيلث، اللي هو يظهر كونسيبت معناتها بسيط لكنه
0: نعم.
1: حيوي
0: نعم.
1: ومهم جدا. دونك يلزمهم العباد يكونوا واعيين، وانت كي لاحظت وقلت وفاء احنا نعملوا ياسر دي معناتها دي جورني ايام اللي مرتبطة بالبيئة بالتربية البيئية الى غير، وكلها كان فيها المقاربة صحة واحدة وان هيلث.
0: نعم.
1: حتى الإنسان لازم يحس ويكون واعي راهو وقت يضر البيئة متاعه يضر في روحه،
0: ماهوش منعزل جدا. يعني هو ماهوش منعزل على
1: أكيد.
0: كل يعني المنظومة البيئية يعني.
1: هو جزء من المنظومة البيئية.
0: نعم.
1: معناتها جزء لا يتجزأ منها.
0: نعم.
1: هذاك علاش احنا في اليوم هذا باش يكون عندنا عدة مداخلات، باش نحكيوا أول حاجة باش نحكيوا على التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، مهم.
0: نعم.
1: جدا نعرفوا كيفاش التغيرات المناخية تأثر على التنوع البيولوجي، وباش نحكيوا زادة على زونوز معناتها كيفاش زادة عبر المقارنة وان هيلث، كيفاش الأوبئة كي تكون عندك حيوانات معناتها ماهيش بصحة جيدة، كيفاش الأوبئة تنجم تتعدى للإنسان
0: من الحيوان للإنسان.
1: أكيد.
0: نعم.
1: مش نحكيه زيادة على الاستراتيجي ناسيونال متاع الكونسيبت وان هيلث، معناتها الاستراتيجية الوطنية
0: الصحة الواحدة. نعم.
1: الصحة الواحدة مهم ياسر، باش نشوفوا معناتها تونس على مستوى الوزارات كل خاطر ماك تعرف انت الصحة الواحدة.
0: نعم.
1: مقاربة يتدخل فيها عدة وزارات.
0: نعم.
1: عدة أطراف.
0: نشوفوا
1: معناتها شنية استراتيجية اللي حضرتها تونس، خاطر
0: نعم.
1: هي هذه مقاربة مهمة جدا، لازمها تدخل في التربية، لازمها في الصحة.
0: أكيد.
1: في معناتها في جميع المجالات تكون موجودة، هذا باش نشوفوا. وزيدا احنا باش نشوفوا باش نحكيوا معناتها مش كان على التنوع البيولوجي على الأرض معناتها عاليه بسبب باش نشوفوا زاد التنوع البيولوجي في البحر الابيض المتوسط وشنو هو التحديات اللي قدام التنوع البيولوجي في البحر الابيض المتوسط. تعرف
0: فما عديد التغيرات توا
1: يتاثر ياسر بالتغيرات المناخيه وهو قاعد يسخن ب 20% اكثر من البحار الاخرى. دونك نقطه مهمه ياسر
0: ولينا نشوفوا في انواع يعني جديده يعني في البحر الابيض المتوسط.
1: يعني فما انواع ما عادش نلقاو فيها انواع جديده دخلت هذا الكل راه مهم جدا نعرفوه مهم جدا نعرفوا اسبابه هذا الكل
0: باش مع التلوث الموجود البلاستيكي زاد في البحر الابيض المتوسط
1: البلاستيك وزاد عندك الكائنات الغازيه معناتها الكائنات الداخليه اللي هي ماهيش الموت نتاعها البحر الابيض المتوسط اللي هي دخلت البحر الابيض المتوسط واثرت على الكائنات الموجود فيه. هذا الكل باش نشوفوه ان شاء الله في اليوم هذايا مع فما عده بتبيعه مداخلات اخرى اللي هي الكل باش تكون مفشوعه بالنقاش باش يكون عندنا فيلم دوكيومونتير دو 15 مينوت زاد باش يكون مشفوع بالنقاش دا يحكي على التنوع البيولوجي باش تكون عندنا زاد معرض حول الحشرات دونك كيف كيف باش يكون فيه معناتها شكون يفهم هالانواع الحشرات هذيا واهميه نتاعها باش يكون عندنا زاد اتوليه معناتها ورشه لا فريسك دو كليما لا فريسك دو كليما هذه ورشه مهمه جدا دوم ساعتين ونص هي الحق احنا عملناها معناتها بالتسجيل بالانسكريبسيون معناتها في الكومونيكي دو بريس نتاعنا يلقاو رابط العدد
0: محدود. مازال مفتوح التسجيل
1: اي مازال مفتوح العدد محدود واللي يحب يسجل فيها هي سي غراتويت.
0: شنو باش يلقاو فيها الورشه هذه
1: الورشه هذه sont des ateliers أيوة. des jeux كيفاش معناتها باش تفهم من خلالها التغيرات المناخيه
0: فيها الجانب التحسيسي والتوعوي
1: فيها كل ما يتجاوز الجانب العلمي وكل شيء معناتها قلت لك دوم ساعتين ونص والحق احنا باش ناخذوا معناتها عدد 10
0: كل الاعمار
1: لا ابارتير من سن 18
0: نعم
1: معناتها للزادولت أكثر مواجهة نعم. للشباب معناتها اللي بعد سن 18
0: للطلبة يعني
1: للطلبة أكثر نعم. للطلبة وحتى الإنسان العادي
0: نعم نعم نعم
1: اللي يحب نعم. مرحبا بي
0: فوق 18 سنة
1: فما فوق يكون
0: نجم يكون يعني مسجل في هذه الورشة
1: بالتسجيل أنا نحسهم أنهم يدخلوا على الكومنيكيت بريس الموجودة على الباش فيسبوك متاعنا تيلقاو اليان ويسجلوا وكالعادة مجاني دونك إن شاء الله هذا الكل كما شفت البرنامج متنوع احنا كيف المداخلات نتاعنا اللي يكون معناتها بصفه مبسطه ديما نقولها بصفه مبسطه وتكون اكسيسيبل للعباد الكل على خاطر احنا اليوم هذا موجه للباحثين موجه للطلبه موجه للاساتذه لكن موجه للتونسي الانسان التونسي العادي اللي هو مهتم بالبيئه نتاعو حب يفهم خاطر وكان ما نفهموش ما نجموش نحافظوا وما نجموش نقدموا
0: ويشوف يعني نعم ويشوف الابحاث يعني بطريقه ملموسه يعني وكيفاش تاثر انها تكون عندها نتائج ايجابيه وتجد يعني الحلول ديما انا نقول معناها ساعات الاسئله اللي تتطرح اذا عندنا الابحاث المخابر اش بينا ما نشوفوش هذه النتائج لكن موجوده
1: موجوده واحنا دورنا
0: نعم دورنا
1: هلا نكونوا الحلقه بين البحث والباحثين والمواطن العادي هذاك
0: نعم.
1: علاش انا شنو نقول لك توا اللي باش يكونوا حاضرين معنا دكاتره واساتذه كبار مختصين في المجال لكن باش يحكيوا بلهجه وبطريقه تكون فيها المعلومه العلميه الصحيحه من المختص لكن بطريقه اكسيسيبل ومبسطه لجميع الناس معناتها حتى اللي ما عندوش زاد معرفي كبير ينجم يفهم وينجم يتفاعل معنا ويصل الى غير ذلك هذه من خاصيات مدينه العلوم كما تعرف
0: نعم.
1: معناتها
0: نعم.
1: دونك كما شفت انت البرنامج ثري فيه معناتها الفيلم فيه الورشه فيه المداخلات معناتها لي كونفرنس فيه معناتها النقاش اللي هو مهم جدا هذا الكل
0: نعم.
1: باش يكون
0: نعم.
1: موجود خاطر
0: نعم.
1: المهم انك تسال الاسئله نتاعك للمختصين وتاخذ المعلومه الصحيحه
0: وهنا فما زاد تعدد الاختصاصات
1: زاد
0: هنا مدام هلا التومي يعني صحيح كي نحكيو على الصحه الواحده اللي تهم عديد الاختصاصات والابحاث العلميه يعني في الجانب البيئي في الجانب الصحة فلاحة يعني زاد الجانب كما قلنا التربوي حتى وزارة التربية نجم تكون
1: أكيد.
0: موجودة هذايا يعني معناها تكون فما اختصاصات وتكون هنا فما تشبيك ما بين زاد حتى الباحثين بيدهم يعني أهمية هذه التظاهرات توا الحقيقة اللي عندها أثر كبير واللي قاعدة يعني تخلي عندها صدى بين يعني التلامذة وبين الطلبة وبين الباحثين والمختصين وزادة أصحاب القرار اللي هو زادة هنا تثمين الأبحاث العلمية.
1: نعم. تثمين الأبحاث العلمية وكما أنت قلت التشبيك ولا النتوركينج احنا مهم جدا معناتها بالحق معناتها خلف المعلومات العلمية خلف الثقافة العلمية فما التشبيك اللي هو مهم جدا مهم راه مش كان للمحترفين معناتها البروفيسيونيل في الميدان لا لا حتى للطالب نعم. حتى الإنسان العادي مهم عملية التشبيك هذية. إذا إن شاء الله نحب نذكر بشركائنا مهم نعم. جدا في هذا اليوم شريكنا الأساسي هو معهد البحوث من أجل التنمية إيردي اللي باش يكون معانا موجود في الورشات وفي التدخلات والكل باش يكون معانا زادة جمعية نوتخ غون بلو أزرقنا الكبير الجمعية التونسية للحياة البرية اللي هي باش تقدم لنا الفيلم والإكسبوزيسيون تاع لي زانسيكت جمعية أصدقاء البلفيدير وكلية العلوم التونسية نعم. ما عندهم مداخلة نعم. زادة باش يكون معانا زادة الأستاذ سامي زويب باش يكون معانا الدكتور هشمي الوزير باش يكون معانا الأستاذ محمد عزيز درغوث اللي هو سبيسيالتي نعم. تاع فيتيرينير دونك سي امبورطون دونك هذوما الكل إن شاء الله باش يكون معانا زادة عندنا سيسيون تاع باحثين مليار دي اللي هما أربع باحثين وكل واحد باش يجيب أن أوبجي تابع على بيوديفيرسيتي واللي موجودين باش يسألوا لي جون هما يجاوبوا دونك هذيا سي اون اور كاملة مع تا سيسيون مع الباحثين هذوما إذا كيما تشوف متنوع حبينا الزوايا الكل تطرقولها واحنا هنا دورة نحن زبور إذي لا كوريوزيتي معناتها باش نخليه نعطيك البذور ونخلي هو يبحث
0: نعم. يحضر
1: معنا كل في انه يلقى المعلومة الشافية والضافية لكن زادة معناتها هذا يحثوا انه يبحث ان شاء الله هذي نهار السبت 23 ماي احنا نبداو نستقبلوا الزوار من 8:30 الصباح مدرج الخوارزمي مدينة العلوم نبداو الانشطة نتاعنا 9:30 نتاع الصباح الدخول مجاني لهذه التظاهرات كيما عودنا معناتها زوار مدينة العلوم احنا ديمقراطية العلوم في مدينة العلوم هذاك نعم. علاش نسعى انه معناتها تكون حاجات كيما هكا مجانية باش العباد الكل نجم تحضر لها
0: نعم وتابعهم زادا على الموقع زادا يكون زادا مباشر على موقع مدينة العلوم
1: نعم. يكون موجود وانا نحب معناتها بتدخ نخدم نقول راهو حماية الطبيعة هي في الحقيقة حماية لأنفسنا ولأجيالنا القادمة
0: أكيد.
1: مهم ياسر نحمي الطبيعة كان نحب ونعيش معناتها من ناحية صحية سالمين وزادا الأجيال القادمة يلقى
0: أنا باش نركز مع الأجيال القادمة شكرا ليك على كل ساعة التفاصيل اللي قدمتها وإن شاء الله يكونوا حاضرين نهار السبت 23 ماي بمدينة العلوم ونشوفوا هذه يعني كل الأبحاث العلمية والوعي الجانب البيئي أيضا مهم جدا إذا أنا الجيل القادم أنا مش نستضيفه الآن يعني في الجانب يعني الكشافة التونسية مش نحكيه على يوم الشبل Go Green من تنظيم مفوضية قسم الأشبال بجهة بن عروس باش تصير غدوة 17 ماي. شنو الهدف من هذا اليوم البرنامج الحفاظ كما قلنا على الأرض الطبيعة يحضر معنا قائد أنس دربال على موجات إذاعة تونس الثقافية مرحبا بيك
2: مرحبا يا أختي مرحبا بكم بشكل مستمع
0: مرحبا بيك مرحبا بك مباشرة في برنامج إدراك يعني الحقيقة هي المواضيع الكل يعني تتوجه اليوم في نفس يعني التوجه حول الحماية والحفاظ على بيئتنا على كوكب الأرض ومهم هنا زاد دور الطفل والناشئة في توعية يعني ما هو التحديات الموجودة والتغيرات المناخية يوم الشبل Go Green شنو هو بالضبط الهدف منه؟
2: الهدف هو توعية الأفراد وحثهم على النظافة على البيئة كيف المرة هذه دخلنا ورشات جديدة ما كناش نعملوها قبل كيما فرز النفايات كيما الطاقة البديلة اللي هي المرة هذه باش نخدموا على الطاقة الشمسية دونك فما برشا أنواع من الورشات اللي اخترناهم الهدف منه هو تنمية الوعي نتاعنا لدى الأشبال اللي معانا وتنسيق سلوكيات إيجابية باش نحافظوا على البيئة والمحيط نتاعنا
0: نعم هنا كيفاش باش يكون هذا اليوم قائد أنس دربال وكيفاش يكون يعني التأطير والتكوين يعني يوم كامل يعني من الصباح الورشات فين تكون بالضبط. يعني جهة بن عروس الحقيقة جميلة جدا، فما الأجبال النباتات وين يعني بتتوجهوا بالضبط؟
2: يعطيك الصحة. هو هي الفكرة انبثقت من مفوضية قسم الأجبال ببن عروس، وكان في برنامجنا السنوي باش يكون لما جميله بين مختلف قيادات بن عروس انه قيادات الاشبال بالطبيعه. دونك اخترنا المره هذه، احنا كل عام نعملوها في بلاصه، السنه اخترنا باش نعملوها ان شاء الله في رادس في دار الشباب المغاربيه برادس، اللي نشكروا السيد مدير دار الشباب على احتضان الصداره هذه.
0: نعم،
2: باش تكون هي ان شاء الله في اطار ورشات. احنا الهدف نتاعنا كما نقولوا تنميه الناشئه نتاعنا. الورشات هذوما باش يتقسموا، عندنا خمسه ورشات فعليه وخمسه العاب، خاطر احنا الجبال صغار، دونك منه يلعب ومنه يتعلم.
0: نعم، مهم جدا.
2: المره هذه باش نحكيوا على حاجات اللي يستحقهم الشبل في مخيماته، اللي نهار اخر كي يكبر ويلي قايد والا حتى مازال في اطار الجواله ولا في الكشافه يستحقها كل حاجات، يمشي للبلاصه ما يلقاش ضوء، كيفاش يستغل
0: كيفاش يتصرف. نعم،
2: يمشي يلقى اثار نتاع حيوانات، يتبع الاثار هذوك يعرفهم.
0: فهمت؟ يعني بطريقة علمية واعية، يعني يكون عنده ثقافة علمية وبيئية.
2: يعطيك الصحة، بالضبط بالضبط، باش نهار اخر ينجم يعمل على روحه، حتى كي تنحي علينا الانترنت
0: والواحد نبعدوا على التكنولوجيا.
2: يعطيك الصحه، نبعدوا شويه على التكنولوجيا، شيخ روحه وما يحلش،
0: يرجع للطبيعه.
2: يعطيك الصحه، يرجع للطبيعه وكيفاش يخرج ما عنده فك الطبيعه هذيك. بالطبيعه فما جانب الالعاب اللي باش يكون فيه ترفيه، معناتها هو يوم توعوي ترفيهي للصغيرات الكل. ان شاء الله باش يكونوا حاضرين فوق ال 120 شبل من مختلف مناطق ولاية بن عروس. دونك عندنا 12 فرقة مشاركة. ان شاء الله يوم يتعدى بالكدا، وان شاء الله تحصل الافاده للجميع
0: اكيد، وهذا مهم مثل هذه الايام والحقيقه التظاهرات اللي من شانها ان تخلي هكا طابع عند الاطفال والاشبال كما تقولوا قائد انس دربيل. يعطيك الصحه، ان شاء الله موافقين، وهنا خاصه يعني الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الأرض، هنا الطبيعة الخضراء، زادة كيفاش هنا زادة فما الجانب الماء، تنظيف الماء، يعني هذا كل في إطار
2: الماء باش يكون حاضر زادة في ورشة. لكن الورشة زي كما قلت لك أنا ترشيح المياه، كيفاش أنه ينجم يكون هو في غابة في البرة، كيفاش يصفي الماء هذاك وينجم يستعملوا للشربان باش ينجم يعيش به في المنطقه هذيك ولا في البلاصه هذيك.
0: نعم،
2: دونك علاش قلت لك اخترنا الجوانب الكل، الماء، النفايات، تخفي الاثار، الطاقه الشمسيه. دونك براتيكمون عملنا اون بتيت تورني على كل شيء، هما معلومات هما ورشات ينجموا يعاونوه نهار اخر ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: بشي خير
0: بالنسبه نعم تفضل تفضل سيونس.
2: جست حبيت نقول راهو هذاك هو الهدف نتاعنا، انه الناشئه هذه انها تكون واعيه وفاعله في المجتمع نتاعنا.
0: اكيد بالنسبه اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه، ممكن الالتحاق غدا يعني مع كامل الفريق.
2: نعم، مرحبا بالجميع باش يكونوا معنا في رادس، مرحبا بالناس الكل، انهم غدوه ان شاء الله انطلاقا من 9 صباحا. دونك باش تكون تحيه العلم على الطريقه الكشفيه، ونقدر ربي في الورشات والالعاب حتى يكشي ان شاء الله الماضي ساعه في رد. مرحبا بالناس كل، مرحبا بالجميع يكونوا معنا، يكونوا حاضرين، حتى ما يشاركوش في مواه، يحضروا ويشوفوا الكشافه ويشوفوا الاشبال هذوكم شنو يطلع منه.
0: شكرا لك قائد انس دربيل على كل هذه التفاصيل وموافقين. نعم،
2: نشكر جميع القاده، بارك الله فيك. حبيت نشكر جميع القاده من قياده قسم الاشبال، من قياده جهه بن عروس الى فوج رادس، وكافه القاده اللي خدموا معنا في هذا الملتقى الجهوي. كيف كيف هو الحق مانيش انا قائد، هو قائد حسين زنديت من المروج، هو قائد الملتقى هذا. كيف كيف الاعضاء الفريق المفوضيه كل الشباب يعطيهم الصحة، وإن شاء الله غدوة نتم التتويج هذايا بيوم رائع وجميل.
0: نعم
2: مرحبا بكم أنتم سادة بحذانا غدوة كان تحبوا
0: إن شاء الله. شكرا لك يعطيك صحة. موافقين سيد أنس دربال على كل هذه التفاصيل. احنا هكا وصلنا نهاية حصتنا من برنامج إدراك. زادا نحيي مرة أخرى سيدة هالة التومي رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم تونس. قداش مهم معناها هنا التأطير مدام هالة، خاصة مازلنا كي كنا نحكي في الجانب البيئي وكيفاش نجموا نوصلوا معناها كل واحد من جيته.
1: أنا نجم نعم. حاجة باش نعم. نعقب على الشباب وصغار. احنا في مدينة العلوم كما تعرف عندنا ورشات في البيئة موجهة للأطفال. نعم. وجديد انه نحن مزنك صححنا اتفاقيه مع جي زيد ان شاء الله باش يكون عندنا معناتها فضاء خاص دائم معناتها بيرمانون.

0: الله موافقين.
1: شكرا.
0: وبالنجاح إن شاء الله. احنا وصلنا نهاية حصتنا من برنامج إدراك، تحية لكامل الفريق، ما بقى لي كنقول لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، مع تحيات في الجانب التقني أنيس الحميدي، ومن أمام الميكرو وفي بركة الدردولي تقول لكم إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
6: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
7: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
8: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسات بيك كل شيء.
9: أنا زوفونيت، بلادي قرطاج، عيش فيها أمين.

0: نقاوموا العدو مادام عندنا قوة، ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
1: وكالشوشرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد
2: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كتيرة وملاش أي معنى.
3: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
4: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
5: حديث السينما مع وصال الكسرى.
6: أهلا وسهلا مستمعينا الأوفياء أينما كنتم، أينما يصلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعد جديد من برنامج حديث السينما. نحكي اليوم في حصتنا على الزيتون وأجواء جمع الزيتون من خلال السينما. بعد قليل نستضيف المخرجة هادية بن عايشة للحديث عن تفاصيل العمل متاحة اللي بيش يتم عرضه قريبا في سوسة. إذن التفاصيل تكتشفوها بعد الفاصل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنيكم جديد متواصلين معكم في برنامج حديث السينما. تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا استقبلوا ضيفتنا، موجودة بحثنا في استوديو المخرجة هدية بن عايشة. مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. ليلى نورتنا، مرحبا.
1: سي توجور ان بليزير شني بحذاك في الاذاعه الثقافيه ونحكيو سينما بيان سور احسن حاجه نجم نحكي فيها.
0: مرحبا بيك، وانتوما انت والمخرجين الشغوفين اللي تحبوا برشا السينما خليتوني نتغرب بالسينما ووليت نتبع في كل معدة الاحداث والمهرجانات والتظاهرات، وان شاء الله ربي يكثر منها
1: ان شاء الله
0: لانها بالحق حاجه مهمه جدا، خاصه للشباب والمراهقين اللي تثقفهم وتوعيهم تبدل لهم افكارهم وتحميهم من برشا مخاطر على مستوى الفكر والوعي ومن برشا انحرافات السينما. السينما تعلم الكتابه، السينما تعلم التفكير، السينما تعلم برشا حاجات جيده. المهم مرحبا بك يا ليلى، انا استدعيتك اليوم باش نحكيو على الشريط الوثائقي قلعه الزيتون. لو كان تعطينا فكره عليه تو نحكيو الكونتكست من بعد شويه اللي هو باش يتم عرضه معناتها قريبا، ولكن هالعمل هذايا كيفاش بديت الرحله، كيفاش معناتها انجزته، قديش تعبت باش انجز، لانه العمل السينمائي مضني ومضني جدا، الاعتمادات زاده مش سهل معناتها توفيرها، والعمل ياخذ برشا وقت باش يخرج للناس.
1: اوكي، قلعة الزيتونة سي تري نوستالجيك، عمل خدمته بغرام عام 2017 في الخريف نتاع 2017. البداية نتاع الفكرة كانت انه فما تواصل صار بيني وبين مهرجان الزيتونة في القلعة الكبرى، لاني انا بنت القلعة الكبرى. وقتها ادارة المهرجان قالوا لي هادي نجموش نعمل وثائقي مع بعضنا. بعدين كيف دخلت بديت نكتب في الفكرة والكل وعطيتهم الدوفي قالوا لي هذا غالي برشا ما نقدروش عليه، لكن أنا حصلت بديت نكتب دونك ترميت هكا في المغامرة. والعام هذاك معناتها من حسن الحظ أنه العام هذاك صارت صابة كبيرة ياسر التوى ما تعودتش.
0: أيوة.
1: عام 2017 كانت صابة زيتون في جمهورية التونسية كل لحد الآن ما تعودتش الصابة هذيك.
0: هو الحقيقة رأى 2025 صابة قياسية زاد.
1: لا لا 2017 أكثر،
0: رأوا أكثر من 500 ألف تورنات معناتها صابة قياسية.
1: حسب ما أنا نتبع يبدو أنه 2017 أكثر، لأنه عام 2017 خرجوا الخبراء قالوا عنا 50 سنة على القليلة ما جاتناش صابة في القيمة هذه. وقتها يا أخي أنا قلت صفا، البلاد الكل شيخة والدنيا زاهية والصابة والدنيا وكل، ترميت ما عندي حتى بيجي. مشيت ترميت، أمي بعد شوية خضارة حسيله صارت حكايات. معناها قررت باش نخدم دارنا، قالوا لي عندك شنو علاش باش تصور؟ قلت مش نصور المهرجان الزيتونة، انتم هكا عاونوني
0: فيش باش عاونو
1: في كل جي معناها زعما مش ما نقولهمش راني جايه من غير بيدجي. وجماعه مهرجان زيتون قلت لهم انا عندي بيدجي نتاعي، انتم جوج تعاونوني. والقلعه الكل ستي
0: جندت
1: مش هكاك، خاطر هو عام صعبه والناس شيخين وسمعوا اول مره باش يتصور فيلم على القلعه الكبيره.
0: أيوة.
1: وبنت القلعه باش تصور، وصدقني ويرحم والديهم القلعه كل وقفوا معايا. ما نحكي لكش أصحابي، ورغم اللي أنا معناها عندي 25 سنة في تونس بعيد شوية عليهم، أكل عودة بتاعي أنا وجبت إكيب باهرة وجبت إكيب كبيرة بروفيسيونيل والدنيا والكل دوبل كاميرا حسيلو رجال الأعمال عاونوني اللي بالكرهبة واللي بالليبرجمون في الأوتيل
0: للستاف
1: ودارنا إحنا يطيبوا حسيروا الماكلة كلها خبز طابونة صباح وزيت زيتونة وكل كل يوم أكل كسكسي بالقصعة واللحم هكا والدنيا والخيرات معناها
0: والغنايات
1: وش نحكي لك على الليمويان اللي تحطت من عند العائلة والناس كل وقفت معايا.
0: الناس كل جندت باش تخدم العمل،
1: كل يوم تجيك تليفونات انا استاذ جامعي في كذا كذا نحب نعاونك. انا عندي دارنا عربي وفيها كل جرار والزيت ودرشو كنت تحب تصور هاي موجوده. الاخر يقول لك هاو عندي كذا. الاخر قال لي انا كان حاجتك بالحصان والقيتون والكريطه والدنيا هاني قلت له هاي حسيله وصدقني ستي ماجيك. ستي ماجيك ماجيك.
0: قديش من يوم؟
1: أنا صورت على 3 مراحل.
0: إيه؟
1: المرحلة الأولى 12 يوم متواصلين،
0: مهم.
1: ومن بعد رجعت، خاطر في الدوكيومونتير باهي إنك تصب ماتير نتاعك، تشوف ش عندك وتقول ناقصة يزي ما يكفيش، مش كيما الفيكسيون.
0: إيه؟
1: الفيكسيون تكتب سيناريو تسكره تخدم كل شيء فيه دي راكور ودي بيرسوناج مربوطين ببعضهم وتا تا تا تا تا. في الدوكيومونتير لا، في الدوكيومونتير من الأحسن حتى كي تكتب حاجة تبقى فيما حاجات متاع تفاعل. خاطر أنا بنيت شخصيات، طب باش ندخلك شوية في الشخصيات. الشخصية الرئيسية هي محمد علي شوري قلعي والجيلية نقرا في الليسي متاعي، أصغر مني تشيشة. الشخصية الثانية معناها هما برش شخصيات، معناها الشخصية الثانية اللي هو الفلاح العصري اللي هو عنده لي مويا، اللي هو سي المزوغي، سي شادي المزوغي اللي هو بروبريتير متاع عنده معصرة زيتون عصرية وفلاح أب عن جد، ويخدم افيك لي غران مويا، معناها كلها حقول كبيرة وكذا. ومحمد علي شوري أكل الفلاح الفلاح اللي باقي على التقليدي، اللي عندهم شغل دوليفي مش كبير برشا، ولكن يمشيوا اون فامي بطبيعة الحال من أجل التصوير. مشاو بالكريتة وجاب الحصان وتعب ومسكين باش ودبر الجيتون وعملنا كشيك اللي أنا الصور اللي أنا نعرفها وأنا صغيرة في نهاية السبعينات. هذيك عاد لي هك الشيء هذيك الكل. وقت طيب على الحطب وعلى الزحافة وكل محمسة الحارة بتاع الصباح بكري، وأكل الأجواء هذيك الكل يعطيه الصحة.
0: هذيك نتمنى نحضرها نهار،
1: هي
0: لأني ما عشتهاش وما شفتهاش، أما نتصور ونتخيل الجمالية متاعها.
1: احنا شو نقولك، أنا بنت القلعة، احنا القلعة عشناها في طفولتنا.
0: أيه هو الساحل الكل.
1: احنا والدينا من نوع اللي يدخلوا الصغار باش يوصلوا لك الحب نتاع الارض، انهم يهزوك وقت العطله نتاع الشتاء، يهزوا الصغار الكل وكل واحد يلم ويلقط ويلم ويعمل كدس ويبيعوا، والفلوس هذيك يشري بها صبات، يشري بها سبادري، يشري بها تبديل تسبور، يشري بها اللي يحب.
0: اي معناتها كك هديه للروح.
1: دونك سي تان انجاجمون، كي تولي انت تخدم باش تلم باش كذا. واحنا بعد عطله الشتاء التلامذه بتاع الليسي الكل نرجع بتبادل جدد، معناها نعملوا ان دوزيام رونتري سكولير. رونتري سكولير الاولانية في الخريف لابسين دباش خفيف، في الرونتري سكولير الثانية اللي نجيبوا دباش جديد.
0: عيد معناها عيد،
1: صدقني كيما العيد الصغير، تبديلة جديدة من سيسو الراسو. والصغير تلقاه كل واحد، أنا لميت 50 دينار. تخيل أنت 50 دينار راه في السبعينات ولا في الثمانينات، راه ياك تقول 50 دينار معناها 500 ألف فلوس توا، فهمت ولا أكثر؟ فهمت؟ تسوى أكثر، 500 ألف شو بتجيب لك. نحكي لك إحنا أنا هذيك عشته. وإحنا عنا كنت عنا 3 قطعات زيتون تتباع، وزوز قطعتنا واحدة بتاع بابا الله يرحمه. دونك نمشيو عنا زوز قطعات اللي بالجيتون، باتوا بالجيتون وبتبيع نطيبوا على الزحافة على الحطب وعلى كل شيء، نباتوا في الجيتون. أكل الحصيرة التعتكة وعلى العواد الحطب، العواد العتق متاع الزيتون، وفما فيها خدمة باش تتقد وما يدخلش البرد وتبات فيه وما يصارك حتر في الشتاء. جماعة الزيتون تبدأ من نوفمبر برا، حتى كي تبدأ عام صابة نوصلوا لمارس.
0: أيوة.
1: جمعة طيب أنا عشت هذيك. وعنا القطعة اللي قعدتنا بتاع بابا الله يرحمه، هذيك عنا فيها بيت تسمى أسي كونفورتابل بالنسبة للظروف نتاع الزيتون، والتطيب سور بلاس، وكل الجماعة برشا وإكيب كبيرة متاع رجال، واللقطات نسيجي ونسيلم يسكنوا في الريف قراب للزيتون يعاونوا ويخدموا، وإحنا الصغار تلقانا نجري ونلعب ونأكل ونشرب وشيخين. هذيك عنا إحنا أقوى فيستيفال
0: عيد.
1: دونك احنا وفيه برشا حريه نبعدوا على الحيوط، مش كيما في الديار. بون رغم ديارنا كبار، احنا مش كيما البورتمانات بتاع تونس، ديارنا واسعين اما الزيتون اوسع. وفي الزيتون غادي كيف في الطبيعه وحاسيل حاجه. انا الفيلم حبيت نرجع فيه نحط فيه الروح هذيك اللي انا نعرفها. دونك فكان انه خدمت لو باراليل انتر الفلاحه التقليديه العائليه الصغيره من خلال شخصيه محمد علي الشوري وعائلته
0: يعطيهم الصحه،
1: والفلاحه العصريه اللي هي الاغراند ايشيل كيما مثلا سيلم زغي وغيره كثيرون اللي معناها. وخدمت على الماكينه العصريه نتاع جامعة نزيد نتاع يعني المعصرة العصرية، وحتى الماكينة العربي اللي مازالت برحال، الحجر الكبيرة هذيك واللي والبريس هذيك البريزة، لا مش باليد، ليه ماكينة مش بتاع دار، ليه ماكينة زيتون معناها بالخدامة والفيتورة والشي معناها ماكينة مش منيش نحكي على الرحال العائلية أكل تحطها المرأة الكبيرة وتدور هكا، لا يعني هذيك المعصرة التقليدية معناها بالرحال الكبيرة الحجرة الكبيرة المدور كبير ولا شي تسمى. حسيلو أنا خدمت على الباراليل هذايا وعلى تعلق الناس بالأرض والقلاعة كيفاش يراو حياتهم، كيفاش إنها الزيتونة هي محور حياة القلعي وهي مقياس الثروة وهي مقياس القيمة. يعني الناس كل عندها زيتون في القلعة، وما مش كما واحد عنده 2000 و3000 وكذا، كما حتى اللي ما عندوش ورث 20 ميسادش يتشبث بهم، خاطر بالنسبة له هذيك كما ليدانتيتي
0: نوع من الهوية
1: على الأخر. يعني القلعة كل يتشبث به، وان باراليل دو سا احنا في صورنا تخلق مهرجان الزيتونة بالقلعة الكبرى اللي هو إيفينمون ثقافي. بالنسبة للقلعة كبيرة مجتمع محافظ هو مغلق تماما، وعام 81 وقت تعملها المهرجان هذا كان متنفس للمدينة. وأول مرة جينا المسرح تعملت وقتها دار ثقافة جديدة في الثمانينات، ثقافة جديدة مازلت كي تبنيت يظهر لي، دونك كي تعملت تعمل المهرجان ولا تجي عروض ويجيبونا معرض الكتاب والمعرض التجاري، عملت حركية وحيوية في البلاد مش نورمال. وعنا زاد اليوم السياحي، هذا كل احنا تفتحت عينينا عليه واكتشفنا المسرح، وطلع جيل متاع مبدعين إقلاعة اللي هو كاتب سيناريو كيما مثلا كاتب سيناريو متاع مسرحيات سي محمد علي بن عامر، كيما مثلا نخبة من الشباب اللي مثلوا وطلعوا كيما محمد علي سعيد، نجيب زقام، وبرشة من جيلي أنا هما ديليسيان في الوقت هذاك وتعلموا التمثيل يعني هذا أنا حبيت نحطه وحطيته أون فالور في الفيلم. حاجة أخرى في الفيلم حبيت نحكي حتى على العرس القلعي وكيفاش انه الزيتون يعاون العائلات باش تبني حياتها، خاطر تجيب جيك صاب زيتون كان عندك مرمى باش تكملها، كان عندك عازب تعرس له ما تنجم تتعاونوا، خاطر كانت الصيب عندها قيمه
0: طبعا،
1: تجي صابه الواحد، خاطر الدنيا كانت شغاله وما كناش نصرفوا ياسر، ما نصرفوا شيء في الشارع،
0: برشا شروط وتكاليف.
1: لا هي الشروط موجودة، ولكن احنا عنا برشا قسبياج في حياتنا اليومية، اليوم ناكله في الشارع وكل شيء من الشارع، القلاعة بتاع قبل ليه كل شيء في الدار،
0: كيما تونس كل عولة كل شيء عوله
1: وكل شيء في الدار ما ناكله شيء في الشارع،
0: أي كل شيء عوله، كل شيء الفحات الكسكسي الفلفل كل شيء يتعول، كل شيء
1: دونك تجي الصابة يستحفظوا عليها يبنيوا بها يعرسوا بها يزهزوا بها يعملوا كل شيء، دونك هذا حطيته اون فالور. وعملنا ميزانسين تاع عرس قلعي تاع السبعينات وجبت طفلة أنا وعمل لبسناها عروسة وعملنا حنة العروس وعملنا حنة العروس
0: وعملت الجو الكل تاع العرس،
1: عملنا وطيبنا الكسكسي وسربينا وفطرنا والكل، هذاك كل عملناه في الفيلم معناها ستي هو الفيلم عرس في وسط العرس معناها. دونك حاجة أخرى في الفيلم حبيت نخدم عليها اللي هي لا ميوزيك. انا في المهرجان في العام هذاك 2017 في ديسمبر 2017 انا بديت نصور، من حسن حظي ليلة افتتاح مهرجان زيتونة جابوا فنان قلعي انا ما نعرفوش وقتها، هو جان بالكدا، سيف الدين معيوف اللي هو استاذ موسيقى ويغني وعنده صوت ما شاء الله، ويبحث يبحث في الموسيقى، يبحث ويعمل الارشيفاج ويسجل ويجرب، معنى مش يغني وكاو، يبحث
0: ويكمبوزي.
1: قاعد كيف ريته يغني بالساكسفون، شفته يعزف في أغنية علاء محمد وهي تراث قلعي قديم جدا، كانت الدغة معناها اللي هي الماشتات كانوا يغنيوا في العروسات، الدغة واحدة بالدربوكة واحدة بالتار، كانوا يجيبوهم للعروسات وللحنة الصغيرة نقولوا احنا، خاطر الحنة الكبيرة يجيبوا الحضرة متاع سوسة احنا في الساحل. دونك كي سمعتها نحس في قلبي هكا رفرف معاها، دو ما كمل الغنيات نتاعو طلعت له نجري اسمع، قلت له انا باش نهزك للزيتون باش لبسك كرد قشبيه
0: ونصورك
1: وشاشيه وش تعزفها لي هذه الجينيريك فان تاع الفيلم. ده جيت كتبت في مخي في لحظتها جينيريك فان كتبته. قال لي مرحبا بك شكون معايا؟ تو هادي ابن عايشة راني مخرجة وجيت توا انا جيت باش نصور الفيلم وراه تورناج الجمعة الجاية وباش نبرمجك كذا كذا كذا كذا كذا كذا. حسيت له اللي تي تري
0: انت تحكي وتخمم هكا وتجيك الافكار في وسط العجة نتاع الفيلم
1: جي.
0: وانت داخله داخله العمل مع الضخم من غير امكانيات والحاجات يجيوك صدفة معناتها قدام
1: فما برشا
0: والأشياء معناتها وكأنه كل شيء يتهيأ باش أنت تخدم الخدمة هذه
1: كي تخدم في بلادك تصير هكا
0: وكأنه كل شيء جاي معاك
1: تخرج من القلعة سي أوتر شوز
0: صعيبة
1: سي أوتر شوز
0: إي أما أنت وتحكي وتسرد في الأحداث
1: مع حبي
0: وكأنه كل شيء
1: مع حبي واحترامي لكل ذرة تراب من تراب تونس
0: طبعا
1: نرجع لك الموسيقى
0: إيه؟
1: أشربنا قهوة أنا وسيف الدين قال لي انا راني نبحث في التراث نتاع القلعه وقاعد نمشي لنسي الكبار ونسجل نقولها غني لي الاغنيات نتاع قبل ويسجلها وبعد يبحث فيها ويسجلها من جديد قلت له ريت هذا انا نحب موسيقى الفيلم كامل انا هاني باش نصور شو نصور الزيتون والجميعه والزبيره والحريثه والتراكتور والكريته والدنيا الكل باش نصوروا هذاك دو اجوس كازيت وكيف نمنتج الفيلم نعمل لو بوتابو ولا لا كوبي دو ترافاي باش وقتها نعيط لك ونخدموا مع بعضنا اما نحبها الكل انسبيري من التراث القلعي ويعطي الصح يعني انت ان شاء الله نحب نسدعك نحب
0: ان شاء الله طبعا
1: فيلم.
0: مش نكون موجوده
1: معناها خدمنا خدم لي خدمه مزيانه انا اقنعتني وعجبتني معناها حاجه اخرى بالنسبه للقلاع الكبار القلاع الكبار في الوقت هذيك اللي سمع فما فيلم قاعد يتصور صدق أو لا تصادق ناس كل وقفت معايا
0: طبعا
1: ناس الكل ناس الكل ناس الكل تخيل أنت يجيك أنا مدفعي قولك إيش تحب ما تصدقش نفسك
0: ليه تصدق علاش ما تصدقش بالرغم أنت تتسمى عندك تجربة وتنجم تتجاوز الصعوبات ما لاش يقولوا معناتها اللي مازالوا في أول الطريق اللي مازالوا في أول الطريق بالحق ربي معاهم
1: السينما
0: صعيبة
1: السينما عمل خدمة مكلفة برشا خدمة مكلفة برشا وحتى كي تبدأ عندك فيلم سيفونسيوني خاطر الدولة شتعطيك تعطيك أقل من الأنتير بشوية يحسبوها هما بالماتيماتيك وإذا كان أنت ما نجمتش تكمل البيدجي نتاع الفيلم خاطرك باش تقعد تدور على ليفون وتبدا تكتب وتبعث وتستنى وتكتب ويتعدوا عام اثنين ثلاثة أربعة خمسة
0: بعد مطالبة خمسة انك الخمسة اللي خذيتها سوبونسيون تحاسب به
1: والروح نتاعك تطلع وليفون كيفاش ليفون واحد يقول لك اعطيني سينوبسيس في اون باج والتريتمون في تروا باج ولا درا شنو كذا والاخر يقول لك نحبها 200 مو والاخر يقول لك 400 مو وانت كل مره تعاود
0: كما في كل الميادين
1: باهي سيدي انا في حياتي عملت ان كور ميتراج في بدايتي ان كور ميتراج دانيماسيون صلصال جربته 2006 الحقيقه شريته من عندي وزاره الثقافه بعد سنوات قداش عطوني فيه 3000 دينار 3 ملايين 3 ملايين باش تخلص
0: قداش صرفت عليه انت
1: يعني ممكن تكلفليش 8000 دينار خاطر فيه ميوزيك اوريجينال وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه, وفيه. مش مشكل قلت يا بداية طيبة خلي الناس تعرفني ما خممت في حتى شفحت قلت خلي الوزارة تعرفني خلي نحطوا الفيلم هذا تخدم نحطوا أنا ونشوف روحي أخرى. أنا نكمل في الانيماسيون لما نكملش صعيبة الانيماسيون في الوقت ذاك ثاني مرة تعاملت مع وزارة الثقافة وحطيت دوتر بروجي بيان سور ما خذيتش فيهم خدمنا دوكيومونتير أمة الكتاب إخراج محمد البراق أنا جيتي على برودكسيون دونك هذاك 2009، صورناه 2009، خرج في دوكا تونيس وبعثناه لمصر وتعدى منه ومغادي وكذا وكذا. هذاك شريته مني وزارة الثقافة في 2012 ب 15 ألف دينار. فرحت، وزارة الثقافة استعرفت بيا، يا فرحت فرحت فرحت. بعد سنوات خدمت حاجة أخرى، بون ما كانت شايلة. قلعة الزيتونة خدمت بإمكانياتي، خاطر فما سنوات ضيعتها، خدمت في تلافس وخدمت في حاجات أخرى وضيعت برشا وقت هكاكا، ما قتلهتش بالسينما، ولأنه السينما مكلفة وما نجمش ندخل لوحدي من غير سيفونسيون. وقتاش قلعة الزيتونة لو ميتراج طوله اون اور سات مينوت، قداش شريته مني وزارة الثقافة؟
0: قداش؟
1: 20 ألف دينار حق كور ميتراج. وسكت فرحت، قلت يا باهي خير من بلاش، انا ما نحبش مشاكل ما نحبش نتكلم، وخذوه هو سافا ما كان، خذوه سي بون. فهمت؟ اول مره ناخذ دعم على فيلم على برودكسيون هو على لون ميتراج، ومازال ما خرجش، قريب يحضر ان شاء الله.
0: وقتاش يكون حاضر ان شاء الله؟
1: ان شاء الله جي سي سي ان شاء الله،
0: ان شاء الله باذن الله. سواء
1: كان
0: ولا
1: سواء كان في الكومبيتيشن ولا اور كومبيتيشن ان شاء الله يخش فيه
0: ان شاء الله،
1: لا تو نحكي فيه في وقت الحصيل. ورغم ذلك انا انا راضيه
0: غرام
1: ومكتفيه
0: غرام. ولكن مدام هاديه ما تنساش انه انت مش معترف بك عند الدوله فقط من خلال وزاره الثقافه، انت معترف بك في المهرجانات، انت تشد في لجان تحكيم، انت عندك قيمه معنويه وقيمه كمخرجه مهمه معناتها في السيكتور، معترف بك، وان بلوس انت تقري، انت معناتها
1: نخدم ما عنديش مشكل. انا نحب السينما، انا كي نقري كور دو سينما نبدا شيخ،
0: ومكش كان انت ماكش استثناء معناتها.
1: انا كي نمشي لجنة التحكيم
0: لازمها تضحيات،
1: نخدم في لجنة التحكيم تاع فيستيفال نبدا فرحانة وشيخة، نشوفوا في الافلام ونقيموا ونعطيو في النوت. بالنسبة لي
0: غرا
1: جو
0: غرا،
1: فهمت؟ انا نحب هالخدمة هذه، سواء كان في الكتابة في الانتاج في الوقفة في التصوير في المونتاج في كل المراح، انا نحب من كل الجهات. ولكن الانتاج ماهوش سهل
0: طبعا،
1: بقطع النظر العلاقات وغير العلاقات هي صعبه، حتى لو سيستيم نحكي الاكبر من تونس، لو سيستيم في العالم كومون سا سباس سي تري ديفيسيل. يعني لي كريتير في المهرجانات حتى باش تعبر باش تسجل في ميكفيو في مهرجان، الريح نتاعك الشيح، هذوما يطلبوا كذا وهذوما يطلبوا كذا، ما فماش دي كريتير تقول انت ستاندار انا حضرت الملف نتاعي نتاع الفيلم
0: في
1: وندخل فيه صح فيه نسجلوا. لا لا لا لا، لازمك تعاود تكتب
0: كل مهرجان ومقاييس وشروط
1: في كل انسكريبسيون، تعاود النوت دانتونسيون تكتبها وتعاود السينوبسيس تكتبه وتعاود التريتمون تكتبه، خاطر هذوما يحبوا الطول هذا وهذوما يحبوا الطول هذا وهذوما كذا وهذوما كذا، وهذوما يحبوا السيره الذاتيه للمنتج ويحبوا درشنيه ويحبوا السيره الذاتيه للمنتج في 10 أسطر، والاخر يحبها في الصفحه، والاخر يحبها في كذا. يعني يوميا كي تجي انت تعمل انسكريبسيون، علاش قلت لك سي ديفيسيل؟ مش سي ديفيسيل ما تنجمش تعملها، اما تستهلك لك وقتك وجهدك. صحيت وما فماش علاش
0: الغرام يخليك تعاود وتعاود،
1: ما فماش علاش لي فيستيفال، لي فيستيفال نحكي اون جينيرال برا من خارج تونس، نحكي اون جينيرال، ما فماش علاش ما فماش دي كريتير مشترك، ما فماش علاش تاكلونا طاقتنا وجهدنا وقتنا للدرجه هذه، ما فماش علاش. انت باش تسجل في فيستيفال واحد تضرب 3 جور، 3 جور هذوكم باش تخدم فيهم ما تخدم راه.
0: هو راهو تقريبا أغلبية اللي جاوا حذايا في الحديث السينما تقريبا لولا الشغف وحب هالحاجة هذية راهم بطلوا لأنه الصعوبات اللي يعيشوها والمصاريف اللي يصرفوها والعائدات الأقل برشا من المصاريف والتعب النفسي والجسدي، صدقني كلهم يقولك لولا الشغف وحب، وكل مرة يقولك خدمت فيلم نقولك توبة ما عادش نعاود سنة
1: وهذاك علاش
0: نعاود بعد عام يعاود فيلم آخر.
1: احنا مثلا البروموسيون اللي أنا قريتها البروموسيون اللي انا قريت فيها في الاي ام سي من 94 ل 97 اول بروموسيون تعملت في الجمهوريه التونسيه، احنا معناتها سيتي في البريفي الدفعه الاولى في الاي ام سي، احنا كنا في الكلاس 25. قداش توا موجودين في الساحه؟ قعدنا قداش تارو قداش قعد أنيس الأسود قعد
0: أي؟
1: في الدومين.
0: تحية ليه أنيس.
1: أنيس
0: أي؟
1: هذا كالو
0: خدام أي؟
1: هو أكثر واحد شد صحيح وما انقطعش ما انقطعش قعد يخدم
0: واختار الكرينو نتاع الشباب والمراهقين والأطفال
1: ويعرف عنده وجهة نظر وكذا. العابدو لله عندك سمير حرباوي عندك كمال العريضي ذري هاجر عندك سفيان الفاني هاجر عندك غانم غوار ما عادش فما ما نعرف شوين عنده سنين ذاب صديقي عزيز عليا برشا برشا يعني وين هم البروموسيون تاعنا وين اكاو الاخرين بعدنا قبل شقشم بعدنا احنا فدوى الهدف بعدنا هي سكريبت هذوما اللي قعدوا في
0: المشهد
1: هذوما اللي قعدوا في التكنيك اون جينيرال في السينما البروموسيون تاعي يعني فيها محمد الحاذق في التلفزة عندكم فهمت هذاك من الاول دخل
0: نحاولوش نشجعوكم هذاك اللي نقدروا عليه نشجعوكم احضروا تفرجوا في في اللوميتراج عفوا نتاع الفيلم الجديد اللي باش تعرض معناتها نهار 20 ماي
1: لا هو الفيلم اللي نحكيوا عليه ماهوش جديد قلعة الزيتونة قلت لك
0: كنا 2017 معناتها تخدمتوا
1: كملناه في 2019 دونك هو باش يتعرض ان شاء الله نهار 20 ماي في سنتر في الانستيتيو فرونسي دو سوس ان شاء الله يبدا نهار 4 نهار 20 السيت اب تاع العشيه دونك الاحبابنا واصحابنا في القلعه وسوسه يتفضلوا بحذانا والساحل الكل مرحبا بكم لونتري غراتويت وفما نقاش على خاطر اللي برمج الحصه هذه سي حمادي قديدي صديقي ناقد وانسان مغروم بالسينما على الاخر على الاخر ودينامو في الساحل اصلا يعني تبارك الله عليه دونك هو اللي برمج لي واتفق مع الانستيتو فرونسي للعرض هذا
0: إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله تكون معناتها حصة ممتازة ونقاش يكون رائق وإن شاء الله يحضروا من البلايس الكل ونتمنى لك إن شاء الله تكمل على قريب وتخلط إن شاء الله للجي سي سي في العمل الجديد
1: إن شاء الله
0: وتكون بحذنا زيدة ضيفة ونحكيوا عليه
1: إن شاء الله, الله
0: ونعطيه حقه ونعطيه معناتها كل ما يستحقه هذا العمل لأنك امرأة خدامة وضحي ضحي من أجل هذا العمل ومن أجل هالمهنة هذه صعيبة مش سهلة هذيك هو الأعمال فما أعمال فيها مواهب وفيها طاقة وفيها شغف لازمها شوية تضحية مش سهلة برشا برشا مهنرة وهكيكا مش كان السينما
1: فقط
0: حتى مهنتنا تشبه شوية لمهنتكم
1: الإعلام كله صعيب
0: وتعبك السمع البصري كله صعيب
1: الإعلام كله صعيب
0: صعيب ان شاء الله بالتوفيق للا هادية
1: يعيشك
0: ان شاء الله
1: ديما الاستضافة
0: وناجحة ونشوفوك ان شاء الله في كل التظاهرات في لجان التحكيم الكل ان شاء الله متألقة وبنفس الشغف ونفس المحبة لهذه المهنة
1: يعيشك
0: نعطيك كلمة الختام
1: كلمة الختام باش نستدعى أصدقائي في الساحل في سوسة في القلعة الكبيرة يجيوا تفرجوا على قلعة الزيتونة إن شاء الله نهار 20 ماي في الانستيتو فرونسي دو سوس فيلم نوستالجيك فيه برشا موسيقى حنين متاع طفولتنا ومتاع قديمة يعني متاع تراثنا فيه صور من تراثنا ومن هويتنا باش تلقاو فيها ارواحكم ان شاء الله
0: أيوة.
1: فيلم مخدوم برشا محبه وتشيخ فيه من الاول للاخر ديجا هما كيف يقولوا شبيه في وفا في ساعه
0: اي ما
1: فيش تفرجوا تقولوا شبيه وفا في ساعه حسيلو مرحبا بكم
0: شكرا لك.

0: في حضرة الفن السابع.
1: رجعناكم جديد، تحية لكم مستمعينا، تحية لكل من التحق بنا توا، متواصلين معاكم في برنامج حديث السينما. نستقبل في حضرة الفن السابع سيمولدي خليفي، مخرج وممثل هاوي. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. مرحبا بك. بيه نحكيو على الغربال هكا حمري هكا. بيه شنو القصة نتاع هذا الفيلم اللي تحصلتوا بيه على جوائز؟
2: بالنسبة للغربال الحمري، هو حكاية نتاع مجموعة عاملة تحت الأرض في الدموس، بريك عليهم الدموس، توفوا كل منع هذا اللي هو عامر، وبقى يتواصل مع الشجرة، بقت آخر شجرة بقت فوق الجبل، الشجرة اللي خدمنا عليها، حتى الشجرة التي أنجبت الجبل، أو عندنا حكاية معه. وبقى يتواصل، توقف عنده زمان، بقى يتواصل مع أصدقائه، يتواصل مع خضرته هذه ومع أصدقائه، فهمت؟ هو حتى دفينة قام هلهم في الدموس وين توفوا. وصديقه العياشي هذا عنده بنته صبية يزهز فيها، يا أخي بركة عليهم الدموس، هو بطبيعة يزم يكذب عليها، صعيبة باش يعلمها اللي بيها توفى. تقعد هي كل يوم مرة تلحق له الكسكروت اللي عاشوهم ماتنا، يلحق له بيتهم الكسكروت
1: وهو متوفي،
2: وهو متوفي يقول له حبيبة بري روحي، ماني قلت لك توي روح. في الاخر تصور عليه تقول له لا باي مات وانت تغطي في
1: احساسها
2: يصور هو يقول له لا العياشي ما ماتش، العياشي ما زال حي، وهاكم تشوف فيها الناس الكل، نحن اليوم قررنا باش ندخلوا في قريب، اللي يحب يجي معنا يتفضل، واللي ما يحبش يطلع يكمل يحفر الجبل. ابي القاسم الهادي سليمان نزي جيست فلاش صغير، كانكم عم شي مورين والمانع القواد والخبزة بيدرب على الأقل، ذرينا ما خلينش لهم ورثة، نخلو لهم رجولية، فهمتي؟
1: من والداموس وين المكان متاعه بالضبط؟
2: داموس منجم جريسة اللي ساهم في
1: ولاية الكيف،
2: ولاية الكيف اللي ساهم حتى في بناء اللي زاعوا التلفزة هذه اللي نسجلوا فيها، وساهم في التوريفيل، التوريفيل يقولوا رموا به، وساهم في البنية التحتية في مارسي، وساهم في وتلة لهنا حلق الواد تبنى
1: معناتها فيه جبدوا منه كميات كبيرة من الحديد،
2: الحديد تبيع في فرنسا لبريطانيا، يعني معروف منجم جريسة،
1: فهمتي؟
2: ومن خي الحمد لله أول تجربة لي، ما نكذبش عليك، هزيت الكومبيتيسيون أنا مارجن دولي سينما الهويت، اللجنة فيها مدام زهير بن عمار وسيمون ربعزيز، وحضرت نايري
1: مهرجان العودة زادة تو نحكيو عليه،
2: هذا أول تتويج، وحطيته وحضرت النهارين الويلة، عملنا ورشات كل شيء، وقصدت ربي روح على الكيف، أنا داخل الكيف وضرب التليفون، طلب لي مدير المهرجان، السين مدير بكرة واحد، قلت له هونو عندكم معليش أنت باش تسألني خاطر بتقول لي وعليش عخاطر فما مخرجة جت أبوها تونسي وامها من الأطريش، وقت الحالة البيسي وريتني الإمكانيات الرهيبة اللي صورت بها وأنا مصور
1: بورتابل، قلت أنت ما عنديش حظوظ فك علي
2: نمشي باش نبك، فهمتني؟ وانا مش نفهمها لي كومبيتيسيون كيفاش تصير لي نوت، يا اخي مدام زهير بن عمار قالت لهم تطلعوا تهبطوا تنقزوا الغربال الحامي
1: يتوج هذا
2: يتوج بالاولى، وبعد كي بعثوا لي التقرير فهمت علاش حتى الامكانيات البسيطه يعطوك عليها نوت، فهمتي؟ وكان لي الشرف انه سيمون ربعزيز يقرق بمولدي الخليفي بالله يا سي المولدي ابعث لي كوبي باش نصلح لك صوتي تراش، يعني مظهر برشا
1: عندك الزهر.
2: وقتها كبشت بديت نصدق روحي اني ممثل، فهمتي؟ جت بعد تجربه مع لامين نهدي في سير عرجيت قبل 2010. بالنسبه لي انا لامين راني ما عملتش معاه كونترا تاع خدمه، عملت معاه استاج
1: تربص.
2: للامانه الرجل عنده تجربه كبيره برشا،
1: طبعا
2: تعلمنا منه فن الممثل
1: في الكيف
2: في منزاسيس
1: في تونس العاصمه،
2: وروحت غادي نلقى وليداتي الصغيرين في قاعه سينما من عام 1917 بنيته فرنسا، يعملوا في شويه مسرح، خدموا الدموس واحد دموس اثنين، عودنا على بدا ارض العطش. خممت من بعدين قلت علاش خليت شيف اكثر العمل، علاش يقبر في قاعه السينما، فهمتي؟ حبينا نخدموا السينما اكثر، فهمتي؟ مشيت في البوسير، البوسير بما انهم هم صغيرات خدمت السين مونولوج، فهمت؟ وظفت معايا بنوته واحده، فهمت؟ وتوكلت على ربي، خدمني بامكانيات بسيطه، بعثني المهرجان سينما العودة الدولي بغزة والحمد لله توجت أفضل ممثل مناصفة مع سيدة المسرح العربي السيدة سميحة أيوب ربي يرحمها. معنا في اللي مثل الأخرانية يعني الفيلم تاعها دخل الكومبيتيشن وهي توفت بعد تتويج بجمعة
1: الكرة. هنا عندك لجنة التحكيم تاع مهرجان العودة السينمائي الدولي في الدورة 9 لشعارها انتظار العودة عودة المنعقد في 15 مايو 2025 عام نيول في دولة فلسطين. منحتكم جائزة مفتاح العودة لأفضل معنتها ممثلة، منحة الممثلة المصرية هي سميحة أيوب في فيلم سيدة المسرح العربي، وانتم كنتم متوجين في هذا اللقاء بالعمل متاعكم.
2: ورد بالك هما راهم المسار ودخلين ب 41 فيلم
1: هي
2: مولد الخليفي داخل باسم الدولة التونسية فيلم.
1: أيوة.
2: إذا كان نجيب لك تيتر كي من هاك كان شوف أنت في قاعة لوبيراك النجوم اللي جايبينها أنا والله ماشي في بالي أنهم بش يفرحوا بيا ويلموا لي شوية نجوم متوينسة ويفرحوا بيا كومي فهمت جايب تتويج به. تفاجأت أني هبطت في الباج مع أخياني معمول به ما سهلوش اسكو الكونتونين بعد هاي الدورة الكوبيتا والدورة ما نكذبش عليك بعت باش المهم الدولة التونسية ما تتحرمش بالمشارك وبعت ويد العطش صورته على امكانيات يعني ما سامش متابعه
1: فهمتك
2: اي وينك سي المولدي هاي واش عندك جديد كنت قادر باش نخدم مي ريت فيلم مي كورميتراج في مي كنت ندخل به الكومبيتيسيون مش ندخل نزين المحفل فهمتي انا قناعتي كيكراو كي ندخل الكومبيتيسيون ما ندخلش نزين المحفل
1: ما تحبش المشاركه لمجرد المشاركه
2: نفك.
1: اي تحب تمثل معناتها بلادك وتحب تنجح.
2: سامحني وتحيه لسي محمد بن سعودي صديقنا اللي للاسف معناها وعكه صحيه ريت اول ما يحط القلم ويبدا يكتب يبدا يبني في الحكايه ونعسوا عروحنا على الامكانيات في الوقت اللي سامى ناس
1: هو السيناريست مثلا
2: السيناريست ايش خليني انا نخدم فيلم تاع نص ساعه ستيل مونولوج ونوصف معايا بنو تبارك خاطر الامكانيات فهمتي بينما سمى ناس تأخذ فيه فلوس راه رو يرصدك 500 مليون 600 مليون انا خدمه بمليون ونص وقالب الكاميرامين وقالب تاع المونتاج وقال
1: ايه باش تخلصهم ولا ماكش مخلص
2: ليه وليهم ربي كان خلصتنا وزاره الثقافه مخلصه
1: سامحينكم ولا ما مش
2: والله للامانه مساكن ربي
1: مغشينا.
2: ربي معاهم ليه ويزيد يجي يقول لك لا والله الفيلم الصيني عجبني يقرا السيناريو يا اخي عمل لنا طلامس يقولوا لي اخي نخدموا معاك هاك شفت سي محمد مسكين زرس وما كتبت وتعب ومسحيه
1: كان يمشي يدخل
2: معاه اخر وقت معناها كان يمشي يدخل ومشكلته يقول لي الغير باش نعمل
1: ويعاود يخدم معاك ومش خالص
2: صحيح وراو لي الشرف
1: ما الغرام هذا بالسينما اللي يخليكم معناتها ما تخلصوش وتعاودوا تخدموا
2: وراو لي الشرف كبير اني نخدم مع ناس كيما سي محمد اللي ساهم في كتابه مسلسل ظفائر وتفرجنا فيه الناس الكل بما انه ولد مين تجريسه التاش نتاع المناجم خدمه هو فهمتي مع سي عبد الحكيم العليمي وتجربه حلوه فهمتي والفضل بطبيع سي عبد الحكيم العليمي اللي على الاقل خلى سنين باش نكملوا نحن نخدموا عليه.
1: خلنا نرجع معك شويه ما بين مخرج وممثل تو انت عندك زوز معناتها ادوار تلعب فيهم كيفاش البدايه ساعة كيفاش بديت تتمثل وشكون اقترح عليك ومنين جاتك الفكره وشو اللي خليك تولي مخرج اصلا وانت تعرف معناتها اللي المجال هذا لازمو امكانيات واعتمادات وساعات احيانا لازمو علاقات زاده باش تقدم ملف هكا كبير باش تاخذ به دعم وتنتج به.
2: نحن الغرام بدا من صال السينما الغرام بدا من الشياب اللي حليت عيني عليهم يقول لك رانا باش نمشيو نتفرجوا راهم فرانسيس ساحتونا رانا نشدوهم بالبلوك بالحجر يسمهم من حقنا قالك باش تفرجوا في السينما نحكي لك راهو 1943
1: قبل الاستقلال
2: تو ما عندنا ما عندنا السينما عندنا صال السينما يعني نورمالمون وزاره الثقافه تو معناها في العشرينات نتفرجوا في السينما عندنا ثقافه السينما في جريس تو ما عندناش مثلا الغرام بدا من غادي بدا مع عيسى زاد عيسى حراس نقول له
1: تحيه
2: عيسى كي يعرزني نقول له
1: ممثل رائع
2: وانا صغير نقول واش خرجوا من التلفزيون فهمتي وعمي عيسى ومان
1: ويجيكم ويحكي معاكم
2: اي متواضع عيسى ويقول لي نقول له كلم لي مخرج نحب تي لسقني برك حفي يقول لي مش سهله كانت صعيبه الوقت هذا
1: هي حتى التو مش سهله
2: اكيد اكيد واش خلينا نحن نخدم واحد شديت جبل اسمه مين تجريسة سين حطيت فيه بنوتة ديكوري موجود جاني سيمون ربو عزيز خاطر ما ذكرنيش المهرجان الدولي للسينما المناجم اللي من خلال التتويج هذاك تأسس فكرة مهرجان الدولي للسينما المناجم ومشكور سيمون ربو عزيز وجاء وتعب ورأس اللجنة غادي وتوج في فيلم إيراني كانت الأول وحكينا بخصوص الديكور قال لي مولدي انتم عندكم مدينة منجمية دي عندك هوليوود انت تتفرج فيه
1: في حد
2: عندك هوليوود وعليش قلت كروسي من
1: أنا قلت لك ديكور معك في حد ذاته
2: صحيح رو قام
1: مش كان نجري سارة وكنت جيت تشوف تونس كل
2: هي
1: رو وين تمشي تلقى مناظر طبيعية تهبل وين تمشي تلقى البني القديم والحاجات اللي تنجم تخدم بيهم والديكورات الحاضرة
2: الحاضرة
1: لا توقع تصنع
2: هم خمسة سيناريوهات من بين آخر سيناريو تون كتبوا فيه نتاع ساكدود في الجنوب في قبصة الطريق التاريخي اللي مر بها رومل القائد العسكري
1: ثعلب الصحراء
2: صحيح ثعلب الصحراء عندنا حكاية نخدموا فيها تو غادي كي دخلت اللوجة على الديكوري غادي نلقى سيلجا ونلقى برشة بلايس
1: أنا قلت لك أنا تونس الكلها تونس الكلها ديكورات نجم تستغلها في السينما وفي السمع البصري عموما على أحسن ما يجب وتنجم توجه مع تتروج الوجهات السياحية في العالم وتنجم تخدم على المشاهد وعلى العمق متاع الطرح وتخدم على الجمالية متاع المشاهد تخدم على كل شيء
2: لا بش نلعب
1: وعندنا كل شيء
2: كلمة عندنا
1: عندنا كل شيء عندنا المناظر الطبيعية اللي عند ربي هذيك وعندنا العقارات والحاجات المخزون والموروث والتراث وعندنا الممثلين الممتازين عندنا كل شيء
2: هي سمعنا
1: عندنا المخرجين زي
2: هذا باش نجاوبك على في نفس السياق ديجا فيلم سقدود اللي هي زارت الزيب هو
1: ليه شو معنى سقدود
2: سقدود هي المكان قرية صغيرة مر منها الألمان مر منها رومان فهمتي وسقدود فيها يعيش فيها عامر اللي بيرسوناج باش نخدمها هنا
1: تخدمها كممثل
2: كممثل
1: والاخراج اخراج شكون مخرج وممثل
2: والسيناريست محمد
1: هل انه اخترت باش تكون مخرج وممثل غرام بالتمثيل
2: والا
1: تنقص في المصاريف ولا الزوز
2: نقص المصاريف ولا ومالي ايدي برشا باصدقائي كيما سيمون ربو عزيز عن بعد كنت بلوك قاعد نخدم عن بعد سي محمد زاد راهو سيناريست وعنده بالإخراج فهمتي هنا بالنسبة للبرسوناج هذي متاع اللي باش نخدم عليها أنا هو شخصية كاهن يربي في العسل عنده حبيبته يطلع الجبل يلم في قفصة غادي يلم العسل عنده بروجين متاع عرس فجأة تفجر عليه لغم متاع الألمان حرب العالمية الثانية حبيب تعطوها لواحد اخر خاطر وسي ولا مقعد اختار الانزواء خذا واحد صغيره وقعد في سقدود غادي شكون اللي تواصل معاه صديق الزيب صديق الزيب هو شاب من شباب قبصة مسكن يهبط ويخدم في المرمى في سويقس ليلة حلم وقف عليه السيد والابرق قال له أذبح معزة مرنقته بيضة مرنقته باللكحل تو توريستي تو دولار تتقرع وتعطيك خيره والتوريستي يعودوا جو هي المنطقة ذيك الجوهرة جون فرانسيس وطلاين والأمريكان والألمان باش تزيد طبلة هذيك اللي حفيدة المحارب المحارب الألماني باش تسرق الكنز
1: ايوا
2: فهمتي فيها هو موضوع حلو اما طويل شويه ومن خلاله باش نلعبوا على نبينوا انه الارض هذيك ماهيش ارض عطش الارض هذيك ارض فوسفات الارض هذيك ارض ماء الأرض هذيك أرض فلاحة، يعني قادرة باش تكون قطب سياحي وثقافي وفلاحي. أنت تصوروا أنت في بالك، أنا كي ندخل غادي ونشوف فيديوهات متاع الفرنسيس والأمريكان والطليان كيفاش يدخلوا يجوا ويأخذوا الطيارة ويدخلوا بكرهبهم ويهبطوا للقفصة ويوسقوا غروب الشمس يوسقوا. دانيال مون سمعنا بالفيلم حرب النجوم اللي تصور غادي، تصور منه جزء في جكروا في ميديس.
1: اي
2: معنى عندنا تيرانيت؟
1: طبعا
2: عندنا تيرانيت.
1: باهي، لو كان نختم معاك سي المولدي، شنو الرسائل اللي توجهها للمغرومين للهواة؟ شنو ربما الرسائل اللي توصلها زادة اذا كان فما شكون قاعدين يسمعوا فينا من وزارة الثقافة لتشجيع الناس الموهوبة واللي مغرومة بالسينما؟
2: والله سهل، نعطيك سيتياسيون تاعي انا تفهم كل شيء. ريت التجربه هذه يا خويا، ما حدش بحال شيء. عندك مندوب ثقافه، عندك مندوب ثقافه، مندوب ثقافه يشتغلوا معاه قرب تحت كل ولايه باش تلقى فيها 11 12 دور ثقافه. انت كمدير مدير دار ثقافه، انت كيفاش تعادل كاشي 400 دينار وشي يوم كاشي 400 دينار؟ راه تعرف معناها تتنقل وتصرف واحده باش توزن 200 دينار باش تكذب بهم على نتاع المونتاج نتاع هذيك هي
1: والكاميرا
2: ما تخلصهم تقلبهم. هو اما هما لا، هما شيختهم وين يقولك اخويا اعطيني 10000 نتبنن هذه نتاع تعب نتاع فيلم.
1: حتى هما مغرومين،
2: مغرومين صحيح، ما حسنيش.
1: اما نتصور فما معناتها حاجه اخرى تخدموا فيها تنجموا تعيشوا بها،
2: هي
1: حاجه متعيش
2: لا بالكل. لا اكيد متعيش. متعيش ايه معليش، تعطيني حقي تينا نجيب لك كدولة تونسية، نجيب لك
1: تتويجات
2: تينا جيبت لك ورو مش بالسهل. تعرف قسما بالله الكليب ما تعاركش وقت يصب السلج، تعرف السلج كي يصب سما سيكونس باش نربط الدفين الداخل باش يدخل الدموس مع البر تحت كيف مراندي جبل. نركح الكاميرا وريح وسلج ونرجع نمسح بالبابي مشوار ايدي يبست بس صبيتك السيكونس هذيك. يعني منها مخرج منها واحد
1: منك ممثل
2: وصبيت واحد معناها ما تحسنيش
1: معناها فما تضحيات
2: برشا
1: وف برشا تعب
2: برشا برشا
1: حتى التتويج زادا نصور ويبسح هكا التعب
2: يمسح كل شيء أما برشا إلى متى
1: إن شاء الله يا سيدي ربي يوفقكم. إن شاء الله نشوفوك في أعمال أخرى وتتويجات إن شاء الله على الأعمال اللي قاعدة تقوم بها. شنو قلت لي عندك 4 أو 5 سيناريوات تاع شنو الأعمال اللي
2: خاصة حتى بور أنفون قاعدين نخدم عليها على التنمر على لا سي محمد مثلا هاوجينا سي محمد يقول لي منذ خير نكتب رني محلول القرع راك تحل الشيء نبدا نستوزيه فهمتي. ومن بعد يقول لي تفكر في الوقت واللي يوجعك أنك تقدم في سينما ملتزمة وتجيب بها في تترويح وتدخل ساعات من بدون ذكر اللسان
1: ما نذكروش أسنى.
2: صحيح عندك السوق
1: أنواع وأشكال
2: صدقيني نقعد بها أخي. أنت خطر الزكوك نجوم هوليوود باش تولي بروباغاندا وتاع مكي
1: هذاك هو
2: أخي قدرنا يزكينا ما وراء البحار. رانا ولاد الارزازي ومبدعين وسام مبدعين
1: هذا اكيد هذا متفاهمين فيه معناتها. شنو باش نقول لك انا باش نقول لك كاين معناتها كمل في اللي تعمل فيه ان شاء الله ربي يوفقك. دار هذه دارك مفتوحه الابواب امامك وقت اللي تحب تجي مرحبا بيك احنا على ذمتك. البرنامج هذا حديث السينما وسي محمد ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله يكون ضيفنا ان شاء الله اما بالتليفون ولا يجي بحذنا مرحبا بيه والباب مفتوح ان شاء الله. شكرا لك سي المولد يعطيك الصحه يعطيك الصحه على اللي افدتنا به ان شاء الله زاد تكون لقاءات اخرى ان شاء الله. وهكا حاولنا اليوم انه ما نخدموش على المركزيه، حاولنا انه نتوجه للجهات وبالتحديد الجريسه اليوم كانت الضيفه نتاعنا وحكينا شويه على الديموس وعلى فيلم اللي هو براتيكما ولا فما حتى مهرجان سينما المناجم معناتها
2: مهرجان دولي سينما المناجم.
1: دونك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. تحب تحكي عليه كلمتين قبل ما نختمو
2: بالنسبه للمهرجان؟ المهرجان انا قلت لك الفيرسيون هذه ما سمعتش وصلنا سما كوبي جبنا جو اجانب وقصوا على جيوبهم يعني ريت الامل اللي حكيت عليه انت بنيناه البني من لا شيء. الفيرسيون الاولى صدقيني نفذناها بزوج ملايين بالكريتي الحم كرديناه والاقامه وزيو بجو بالحق وشيخ عراقيين قال لي خويا اعطيني العجوز هذيك طيب لي شويه كسكسي شويه واحده فهمتي مو لاباس يزني لوتيلي قال
1: والله ما نعرف
2: قال خليني نقايل في الداموس للبروده
1: صح والله
2: شيخ علاه
1: صح صح صح ان شاء الله بالتوفيق سيمودي. شكرا ليك يعطيك الصحه. نكون وصلنا لختام حصتنا لليوم. شكرا لكم. شكرا سونيا هديوي في الاخراج، ويصال كسراوي مقدم ميكرو في الاعداد والتقديم. الى اللقاء في حديث السينما الاسبوع القادم.
3: حديث السينما.
4: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
5: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
6: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسات بيك كل شيء.
7: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
8: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد
9: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وما لاش هاي معنى
10: وما ننساش بأن

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الغربة ملها الصباح، أيام الغربة طويلة وليلها ملهو الصباح. تبكي عينيا من الفرقة ومن ضيق المطرح، وموجة تودي وتجيب فيا وعايش فيها سواح. وعشان أبقى في غربتي أتناسى الجراح، مجرحي في بعد منكم ما يدويه أي جراح. الغربة ملها الصباح، مكتوب أطوي أحزاني وافتكر يا قلبي الأفراح. أكتم همومي جوايا وجوايا مش مرتاح. غربة في الوشوش وغربة في المطراح، غربة في اللهجة وغربة في البراح. يا سجني مسجون فيما ينور كي مصباح.

0: الغربة من هالصباح، يا غربة صاحبت القمر وبقيت ليه مداح، قلت يهون علي زاد البكا نواح. أعمل إيه يا غربتي ما الصبر مني راح، بحلم مني راجع وفارد بالخير الجناح، واصحى من حلمي ألقاه مهووس الغربة من هالصباح.
1: أنغام من كل مكان.
2: شاب بسيط بيحلم انه يبقى حاجة من منطقة شعبية فيها ناس كتير محتاجة، زمان قبل ما نعرف التمييز والطبقية، زمان قبل تفريق الناس طبقات بعنصرية. مش هقارن ما بين زماننا والحال ايامه، دلوقتي قيمة الشخص بفلوسه مش باحترامه. سافر الولد برا البلد عشان يأمن مستقبله واتقى ربنا في شغله ورزقه من اوله، عدت سنتين واتجوز احلى بنت شافتها عنيه، من اول مرة شافها دعا ربنا تبقى ليه، وبدأوا بيت صغير طوبة طوبة، واحدة واحدة كانت هي سندوا في برد الغربة والوحدة، وأوام ربنا رزقهم بأحلى بنت في البنات، والرزق زاد بعدها بثلاث إخوات ولاد، والبيت كبر ودفي، والغريب نسي غربته بقى في وطنه حضنهم وفلقاهم فرحته. غلطته إنه نسي إن الفرحة مش بتدوم، المرض عرف طريقهم بقى بيزورهم كل يوم، الموت قرر يختار أكبر ولد من ولاده، ما بيتأخرش عمره بيجي في وقته وفي ميعاده، ويدوب قدروا يفوقوا من الصدمة اللي كانوا فيها، والموت خطف الصغير في الزيارة اللي بعديها، والحرب قامت في الخليج سنة 90، راجعين بكفاية نعيش متغربين.

اسمها ناصر، صحرا واسعة وشوية مساكن، نحاول وعافر دور بس الفرصة مش متاحة، ماليش مكان في بلدي قالها لنفسه بصراحة، اتغرب تاني وساب حبيبته والأولاد، في كل سبت كانت مكالمة طويلة في الميعاد، يطمنهم عليه ويحكي ازاي بيوحشوه، ويرد عليه ولاده يقولوا نفسهم يشوفوه، الغربة مش اختيار لما يكون مفيش حلول، عمر الفراق ما بيقصر دايما بيزيد يطول، وبنفتكر الهدايا راح تعوض الحبايب، مين قال الهدايا تحل محل اللي غايب، مرة جواب في صورة مرة رشيد في قصة، كل ده مش كفاية أصلك وحشهم لسه، والعمر بيجري طاير زي جري حبيبه وابنه، ورا تاكسي رايح على المطار زي التاكسي اللي قبله، كان كل مرة يبكي لما أبوي يروح يسافر وينام في حضنه لما يرجع، أيوة أنا لسه فاكر، أنا فاكر كل كلمة كل تفصيلة وثانية، أصلي دي حكاية أبويا مش أي حكاية تانية، تشبه في الحكاوي ياما ناس كتير متغربين، اللي سافروا من شهور واللي هاجروا من سنين، والقصة مش بتخلص أصل الغربة في دمنا، جيل بيسلم جيل وأكيد هنسلم اللي بعدنا.

0: لنا ومننا. ياما حلموا ناس كتير، حلموا بأرض خضرة واسعة وخير في الكون مالوش مثيل، ولما صحيوا من منامهم لقيوا كل الأرض بور، فتحوا عينيهم في ظلمة، ظلمة العقول اللي في الصخور يكسر، واللي منهم قال يقصر اللي قصر أم مسافر، واللي حاول بعضه حصل في النهاية. دي رسالة كلها تقدير لوالدي، عاش حياته بيفني عمره عشان أقول عندي وعندي.
1: سنين عمرك هتفرض تحت عقب الباب، وتصحى فجأة فتلاقي ان شعرك شاب، هتحن الزمان فايت، طعم الفرح مهما بيحلى في الغربة طبيخ بايت، ووجع الغربة زي الدبش. يا واد اللي مدكش الغربة ما تأدبش، أنا الهربان من الخولي ومن غفري، أنا اللي بنام على عرقي وعلى عفري، غريب ومعاه جواز سفري ومش عاجبه.

أقصى ما قيل عن الغربة ما قاله إيفان بونين للكاتب الروسي قسطنطين سيمونوف الذي دعاه إلى مغادرة فرنسا والعودة إلى روسيا. أرجو أن تفهمني، من الصعب علي أن أعود إلى وطني شيخا هرما، فكل أصدقائي وكل أهلي يرقدون الآن في قبورهم، وسأسير هناك وكأنني أعبر مقبرة ليرد غسان كنفاني. العودة إلى الوطن بعد غياب طويل تشبه قراءة كتاب قديم عزيز تجد فيه كل الذكريات، لكنك تدرك أن كثيرا من أبطاله قد رحلوا.

0: أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني ولكني تعبت من الصف.
1: أنغام من كل مكان.

0: حزن يقول: دوستويفسكي، إنني أخشى العودة إلى وطن لم يعد يعرفني، إلى وجوه لم تعد تنتظرني. لينهي مارتن هايدغر: الغربة ليست مجرد بعد جغرافي، بل هي انقطاع وجودي عن من نحب، وعندما نعود نجد أنفسنا غرباء في وطن كنا ننتمي إليه ذات يوم.
1: أنغام من كل مكان.

ونمشي ويحملنا ظلنا ويجرحنا الورد في كل أرض تهب علينا رحيلاً.

شوارع وين الأحباب؟ وين اللي يوقفون بأجوبة أبشرك سلموني بحلق الأديان. نسوا أنا كنت في يوم خلهم ما ظل لي أهل حتى أرجع لهم. أنا أحباب قلبي رحلوا كلهم بالغربة وعلي يدروح صح. رحلت مدري أفلهم أشدهم مدري أفلهم. ما ظل لي أهل ما ظلوا أحباب. وعز الناس ناموا جوا الزخم بقى بس الجرح والجرح ما طار. وين اللي يوقفوا لي ووقف لهم؟ ما ظل لي أهل حتى أرجع لهم. ما ظل لي أهل حتى

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
5: أحباء الحكمة.
4: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
6: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة في الهندسة التقنية، زميلتنا إيمان سليماني في تقديم مختلف أركان هذه الحصة، سفيان العرفاوي. سنحاول أن نلخص بعض الأفكار التي قدمها واستفاض فيها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة، وسنحاول أن نعبر إلى أفاق فلسفية فكرية أخرى يقترحها علينا في هذه الحصة من برنامجه أحباء الحكمة، حيث أننا عندما اقترحنا على المستمعات والمستمعين تقسيم الفكر البشري تحديدا إلى لحظتين كبيرتين، لحظة ما قبل الحداثة ولحظة الحداثة، فإننا لم نرد من ذلك مجرد التبسيط، بل بنى معد هذه الحصة هذا المقترح على أساسين تقاسمتهما البشرية في المجال الجغرافي الممتد بين بحر الغرب والمحيط الهندي المحيط الأطلسي، مرورا بجانبي البحر الأبيض المتوسط إفريقيا وعربيا. ذكر معد هذه الحصة أن ذلك المجال الشاسع مجال تبلورت فيه ثقافة واحدة بصرف النظر عما يمكن أن يقوم فيها من فويرقات لا تفسد نسيج الوحدة. ذكر دكتور حمادي بن جبلة أن تلك الثقافة المشتركة عبرت عن نفسها بلغتين أساسيتين، اليونانية والعربية، وانضافت لاحقا اللغة اللاتينية لتحاول استيعاب الفكر اليوناني العربي، أو بالأحرى التأليفية الفكرية البابلية المصرية اليونانية العربية. ولاحظنا أن اللغة اللاتينية سابقة عن العربية كلغة، ولكنها لم تدرب على استيعاب الفكر اليوناني إلا عن طريق العرب بداية من القرن 12 ميلادي، أي مع بداية الحروب الصليبية أو حروب الفرنجة. أما بقية اللغات الأوروبية فإنها لم تلتحق بالركب، الإيطالية مع غاليلي، والفرنسية مع ديكارت، والإنجليزية مع هوبس، والألمانية مع كانت. ولاحظنا أن العلم بقي مقصورا على قدماء المصريين وقدماء العراقيين واليونانيين والعرب حتى الثورة العلمية الحديثة. لذلك لم يوجد عالم روماني واحد في مستوى اليونانيين أو العرب.

0: ولم يوجد عالم تركي واحد على مر تاريخ الإمبراطورية العثمانية. ثم أننا بينا أن من علامات تلك الوحدة الثقافية أن اللحظتين اللتين اقترحنا تقسيم التاريخ الفكري بينهما، أي ما قبل الحداثة والحداثة، يقومان على مبادئ نظرية وعملية واحدة. فاللحظة الأولى تقوم على مركزية الأرض وسكونها وسط العالم علميا، أو قل نظريا، على عقيدة الخلافة أو الحاكمية الإلهية عمليا، أي أخلاقيا وسياسيا. أما اللحظة الثانية تقوم على مركزية الشمس وسكونها وسط العالم، أي المنظومة الشمسية نظريا أي علميا، وعلى حرية الإنسان عمليا أي أخلاقيا وسياسيا. ذلك ما سبق لمعد هذه الحصة دكتور حمادي بن جبلة أن بينه بالنظر في الإرث السياسي الفرعوني، خاصة عند تنصيب رمسيس الثاني حكيما على مصر، وما وقفنا عليه من خلال تأمل افتتاحية قانون حمورابي. في الحالتين يصطفي الإله المصري والبابلي إنسانا يعتبره الإله أهلا للحكم لأنه إنسان تقي، وفي كلتا الحالتين يوصي الحاكم بأمر الله أن يحكم أو أن يحكم الناس بالحق أي بالعدل. فالعدل أساس العمران لأنه ينشر السلم بين الناس ويؤهلهم لتحقيق الازدهار. وفي كلتا الحالتين يعتبر الحاكم المتوج ظل الله على الأرض، ويدعى إلى نشر العدل في جميع أنحاء الأرض، لأن ظل الله أو العدل الإلهي جعل للبشرية جمعاء. لذلك قلنا دون أن نتوقف طويلا عند نتائج فكرة الحاكمية الإلهية أنها تفضي عاجلا أو آجلا إلى ما سيسمى لاحقا الإمبريالية، أي إرادة السيطرة على البشر بدعوى تبليغ حكم الإله. وقد ورثت اليهودية ثم المسيحية ثم بعض طوائف المسلمين هذه النظرية الفرعونية البابلية، غير أن الحداثة لم تسلم باستقامة فكرة العدل ما لم تستوفي شروطها أي المساواة والحرية. فما يمكن أن تكون العلاقة بين الثورة الكوبرنيكية التي بدلت نظام العالم والتجديد النظري والعملي الذي قام عليه العصر الحديث؟ لماذا كان كوبرنيك أصلا في التغيير النظري في شكليه الأساسيين العلمي والفلسفي؟ ويجب النظر الشيء ذاته فيما يخص عصر ما قبل الحداثة. لماذا وإلى أي حد كانت نظرية مركزية الأرض وسكونها وسط العالم نظريا من محددات الحاكمية الإلهية عمليا أي أخلاقيا وسياسيا؟ ثم إننا ادعينا أن عصر ما قبل الحداثة قام على ادعاء الحاكمية الإلهية باعتبارها إقامة العدل بين الناس، فهل كان ثمة عدل سواء عند الفراعنة أو البابليين أو اليونانيين أو اليهود أو المسلمين والمسيحيين؟ وهل سادت فكرة الحرية بما تفترضه من مساواة في العصر الحديث؟ هذه بعض الأفكار حاولنا أن نلخصها بشكل موجز ومقتضب، ولكن أكيد أن من تابعنا في الحصة السابقة والتي تسبقها يدرك مدى وأهمية وعمق الأفكار التي تفضل بتحليلها معد هذه الحصة أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة. وأكيد أنه في هذه الحصة سنذهب إلى الأمام وسنحاول أن نستفيد أكثر في هذه الدروب، مع واجب الشكر المتجدد والامتنان لهذا المجهود الذي يرتقي بالإذاعة الثقافية من خلال هذه الحصة برنامج أحب الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة. مرحبا بك سي حمادي، ومرحبا بنا في حصتك من برنامج أحباء الحكمة.
1: بارك الله فيك سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن دائما نحاول أن نفيد قدر المستطاع، وربما قل لك عن في الإسلام وفي التقاليد الإسلامية في الأخلاقيات الإسلامية، قل جاز الله خير من أهدى إلينا أخطاءنا أو خطايانا، اللي يقول لك معناها ماذا بك تصلح ماذا بك كذا، وكثير ما يقع الاتصال به سواء مباشرة أو عبر أدوات التواصل الاجتماعي لتوضيح بعض الأراء، لتوضيح أشياء من هذا النوع. معناها يعني فعلا أنت بارك الله فيك، معناها ربما اللي يسمعك يقول هذه خطأ في النطق، مثلا تقول يعني لما نصب الإله المصري رمسيس الثاني حكيما على مصر، هو فعلا يعني مش تعرف أو فرعونا على مصر، لأن كلمة فرعون تعني في اللغة القديمة الإنسان الحكيم، مش الإنسان الظالم. الإنسان الظالم هذاك تسربت إلينا من خلال الثقافة اليهودية التي غزتنا عن طريق بعض الفقهاء غفر الله لهم. يعني في شك منها ما كل فرعون يعني هو ظالم، ربما وجد هذا الفرعون الذي جاءت قصته في القرآن مع موسى، ولكن حتى هذا الفرعون الذي جاءت قصته مع موسى فينا من يعتبره أو من بيننا نحن معشر المسلمين من يعتبره إنسانا كتبت له الجنة. لماذا؟ لأنه في آخر لحظة قال آمنت برب موسى وهارون. منها تلم شغرق وكذا، يعني فيها حوار. هذا مثلا ابن عربي يقول لك في شك ولو في آخر لحظة، المهم قبل ما يموت أنه يعني رجع إلى الشهادة، رجع ووحد الله، ثم آمن بإله موسى وفرعون فإنه تاب، ومن تاب فقد عفى الله عما سبق بصرف النظر عن هذا. كل حال هي نظرية بس ما نبالغوش. ثم الفرعون هذا هو ربما من القلائل الذين تغوا في البلاد، وقال أنا ربكم الأعلى، يعني في نهاية الأمر هو يقول أنا ربكم الأعلى، يعني ربكم أنا حاكمكم صاحب السلطة العليا، أما الملك أو الرئيس أو كما يقول القرآن عزيز مصر، يعني العزيز. والعزيز هي لغة أيضا مصرية قديمة تعني الحاكم أو تعني الفرعون. الفرعون هو العزيز والفرعون هو الحكيم، حيث لما نصب الإله، ايش عندك فيه شكون الإله؟ عندك عقائد مش تدخل فيها. إله مصر القديم وليكن توت أو غير توت من هؤلاء، يعني نصبه حاكما على مصر، يعني وأوصاه بأن يحكم بالعدل بين الناس، يعني وهذا الحكم بالعدل بين الناس لم تخلو منه ثقافة إنسانية، يعني كشعار قولوا جيد كشعار لا كممارسة. هذا ربما تنأتي بحيث يعني كثير من الناس يقول جاء الإسلام وجاء بالعدل، صحيح، لكن جاء بالعدل مثل بقية الثقافة الإنسانية، سواء تعلق الأمر بالأديان، فأديان هو دين واحد والدين الإبراهيمي، سواء تعلق الأمر بالدين الإبراهيمي أو بالأديان الوثنية. ليس ثم ثقافة على حد علمي وثنية أو سماوية أو يعني مستوحاة من السماء، يعني قامت على أن العدل ليس شيئا، أن العدل شيء منكر، بالعكس يعني جميع الثقافات قامت على فكرة العدل. بقي أن نرى أن نلمس ما إذا كان ذلك مجرد شعار أو أنه ممارسة تاريخية. ولذا يعني هذا مختص أيضا، تشوف ليس بالفراعنة فحسب ولا بل امتد إلى اليونانيين. أنت تشوف وقت اللي تأخذ مثلا الجمهورية أفلاطون، الجمهورية اسم الجمهورية راس بوبليكا كما يقول اللاتيني، أو عنده عنوان فرعي اسمها في العدل، يعني نظرية الدولة وبالتالي نظرية الحضارة عند أفلاطون هي نظرية في العدل، وهي نظرية في علم النفس ونظرية في المدينة إلى آخره، بحيث العدل قوام الحضارة الإنسانية، قوام الاجتماع البشري، يعني عند الفراعنة كما هو عند اليونانيين. وانت تعرف مثلا انه معناها تقريبا معناها نقول العدل في شك نختلف فيه ربما وفي تفاصيله، ولكن كفكرة عليا هي فكرة مشتركة بين البشرية جمعاء. ذاك علاش عندما نقول الإسلام جاء بالعدل نحن صادقون، ولكن هذا لا يميزنا عن غيرنا بقدر ما يحملنا مسؤولية إنجاز العدل. هذا القضية. احنا هل في حضارتنا فعلا حكم عادل؟ هل وجد حكم عادل؟ احنا شو اللي عن اختاني من فترة الخلفاء الراشدين، فترة محزنة حزينة حقيقة، حزينة يعني فيها الأموات وفيها بالعشرات بالآلاف، يعني مش بالعشرات الآلاف أموات وخصومات آخره، لكن عندما استتب الأمر لبني أمية ثم استتب الأمر لبني العباس ثم استتب الأمر للعثمانيين، أي من هؤلاء الخلفاء يمكن أن تقول فيه كان عادلا؟ كان يحترم الناس، كان يحترم شعبه. أنت خذ مثلا أكبر من ما أقول مش أكبر أشهر حكامنا، شو اسمه أنا اللي في بغداد ولا منا، يعني أبو الأمين والمأمون منا، يعني كانت زوجته المحبذة إليه زبيدة أو اسمه هكذا، معليش، وكانت من الأرستقراطية. دعنا نقول ما يسالش الحياة في الدين، اشتهاها يوما فاشترطت عليه أن لا تلبي طلبه إلا إذا مر قبل هذا، لعب الشطرنج فغلبها ثم غلبته، وعندما غلبته يعني الشرط أن يغلب الأخر هو الذي يشترط على، هو اشترط عليها، هو غلب مرة شرط شنو؟ أن تتعرى وقلت حيا ما يهمش عبرته زوجته داره ما مش هذا، فرفضت أو قل أصرت على القل قتل خذ ما شئت إلا هذه، فأصر هو على طلبه. طيب فاستجابت طلبه، هذا حسب ما يقول. ثم هو لما غلبته في شك ألور قتل لن كذا إلا أن تمر مع الجارية من جاريتي أخماني أنا، واختارت له يعني تقريبا أقل يعني الجاريات تاعها هي معناها جمالا وربما يعني حتى وجهها موعش وكذا، فتوسل إليه بكل وسائل أن تعفيه من هذا، فأصرت على ذلك. قال لها هذا يعنيني، وفي كتب التاريخ تجده، تو نفرض أن كتب التاريخ غالطة تكذب أو أنها صادقة، وتو نشوفه الاثنين. قال لها أعطيك خراج العراق، أعطيك خراج مصر، أعطيك خراج كذا، هي متعبوه هو باش يعطيها. هذه لازمنا نفهموها. والغريب في الأمر تو حتى نفرض أنه غلط وحتى نفرض أنه أسطورة مش صحيح، هذا كملك الشعب، ملك نقولوا احنا ملك في اللغة هذيك نقولوا ملك بيت المسلمين، وبالتالي أنت لا حق لك في أن تتصرف فيه أو أن تعطيه لزوجتك إرضاء لها. حيث الغريب في الأمر أننا لا نستنكر ذلك، أن المؤرخ الذي يقص ذلك الأمر سواء كان صحيحا أو خاطئا لا يستنكر ذلك، لا يعجب له، وكأنما هو أمر طبيعي، وكأنه من خصال أمير المؤمنين أو ندرشكونه أن يتصرف في أموال الدولة وكأنها ملك خاص له، وبالتالي أن يعطيها لهذه أو ذلك. هذا يشحم نقول يعني من المؤسف حقا، ومع النش إلى اليوم نقول ما نقولش الشجاعة لا، أما ربما زيد لم نشعر بعده بالضرورة، أقول ربما لم نشعر بعده بالضرورة، لأن سهام النقد يعني تتوافد علينا يعني تطعننا من كل جانب، مش نزيدوا ما احنا ما تولي ياسر علينا. هذاك علاش كان قلنا ما هو موجود في كتب التاريخ صادق، فاننا نكون امام ولاة، امام قضاة، امام امراء، امام خلفاء لا خلاق لهم، وبالتالي لا يعتبرون اذا كانوا صادق. واذا قلنا انهم مخطئون فاننا نكون امة بلا تاريخ، يعني كان المؤرخين بتاعنا يخطئون على هذا النوع ويكذبون على خلفائنا هذا النوع من الكذب. يعني دعك من هذا، قد تشوف يزيد وتشوف يعني حاجات حقيقة يندى لها الجبين. هذا يعني نقول نحن هو فعلا المثل المثل الأعلى الذي يعني نقوله احنا سطر الخط، خط السياسة الفعل السياسي في العصر قبل الحديث هو العدالة، ولكنها يعني بقيت عدالة بترة، أولا لما كنت أذكر، ثم ثانيا لوجود الرق، لأنه لا يمكن أن تتحدث عن عدالة في مجتمع انبنى على الرق وعلى العبودية إلى آخره. حيث هذا قلت أن المجتمعات التي وجدت فيها العبودية مهما كان شكله وسنرى ذلك لا يمكن أن تعتبر مجتمعات عادلة، لأن العبودية هي إهانة للكرامة البشرية، يعني مقبولة وربما خاصة مش نقول في الحضارة الإغريقية ثم عند اليهود وعند المسيحيين وعند المسلمين، إلا في الحضارتين أو مش نجيبك في الحضارتين، أولا في الحضارة المصرية تقريبا، ونأكد كتابت شوية باش معناها المؤرخون لم يشكوا في وجود العبودية في العصور القديمة إلا في الحضارة المصرية، واختلفوا اختلافا كثيرا هل وجدت عبودية في مصر أم لم توجد، هل الأهرام أنت ما تعرف وقت اللي جاء مناحين بيجين أمت ولا ألا غالب معليش ما مورت عدات المصر يعني ما يقول وينظر للأهرام يقول هذه بناها أجدادي عبيدا، ما همش أجدادك بنوها عبيدا، ما كانوش مصر ما فيهاش عبودية، مش اللي يقول فيها أنا مش تعمل لعام 50 ولا من القرن 19، الخلاف بين المؤرخين موجود هل الكلمات التي يدل بها على العامل يعني كل واحد عامل معنا أجير، عامل يومي، موظف، يندرى دالة أيضا على العبيد أم لا. مثلا يعني ثم يعني ثم واحد اسمه أوبير، يعني 1888، يعني باش نحيو بيجينو وإسرائيل، عامل يعني كتاب لكونديسيون ديز اسكلاف، معناها في الحضارة المصرية، يعني ظروف المشكلة دي. ويقول أنه الشك جاء للمؤرخين في القرن 19 وامتد حتى اليوم، يعني راهو جاي من كيف نترجم الكلمات الفلانية، ويعطيهم الكلمات مثلا يقول إيميتي باللغة الفرعونية القديمة، يندرى دالة على الخدام وإلا دالة على الخدام، أي خدام معنا لا، وإلا دالة على عبد. كلمة دراشنية مثلا إيراني بليدور، مجموعة من الكلمات المعجمية متاعها، المعاني المعجمية متاعها، مرة تدل على كذا، مرة تدل على كذا، لست تدري يندرى الجميع عبيد أو أن الجميع أحرار لكن يعملون بعرق جبينهم. اثنين، يعني هناك قائمات طويلة عريضة في تعرف كما نحن ما فيش مشكلة، تلقاك عندك كبران تاع شانتي، والكبران هذاك تعطيه الفلوس 100 دينار باش يخلص الخدامة، وتلقى عنده ورقة فلان خدم من نهارين، فلان خدم من ثلاثة، خدام نعرفه في الفلاحة نتاعنا، خدام وقبل الجمعة نهار الخميس تعطيهم فلوس باش يرتاحوا نهار الجمعة. شفت كيف هما هكاك، يعني ثم قائمات مكتوبة على الحجر تاع الناس قداش خدمت وقداش كذا، معناها هل ذلك يعني جميع، وهذه القائمات ليست بالقليلة، ربما فيها اللي ضاع، فيها اللي مازال القوش، ولكن انها موجوده دليل على وانه ثم العمل المأجور. ثم حوجه اخرى ماذا بينا، انا اتحسس وجودها من القران، هو دبر القران، لكن وسع رايك، وسع بالك، انا حط القران في مجموع. وقت اللي جاء سيدنا موسى مع الفراعنه مع السحره في فرعون، تو سيدنا موسى ما يعرفه، تو عايش معاه، أنا عايش معهم، نوكي يعرفهم مش فهمه وش فهمهش. وبالتالي قالهم يجاوني حوشتين يوم الظحن، توني يوم كما نقولوا عطلة ظحن، يوم عطلة يندره هي عطلة أسبوعية عامة، خاطر سيجمع الناس إليه، ما قالش سيجمع الأحرار وإلا العبيد، الناس الكل بجيوا يشهدوا كيف الخصام بين موسى والفاسحر، بين موسى وال، قال ايتوني ضحن يوم العيد، ايتوني ضحن. وضحن علاش؟ علاش يوم العيد؟ يعني يدرى هل هناك عطلة أسبوعية في مصر قديمة؟ وهذاك تسبق مصر أي بلد في العالم في آسيا كان هذه، إذا كان وجد كل حال هذا أنا يعني ايتوني كذا يوم، يعني مش يوم العيد، ثم الكلمة الأخرى في القرآن ضحن. وضحن علاش؟ نمني علاش مش الصباح بكري ولا العشية مخر ولا علاش ضحن؟ الضحى في اللغة العربية عندك 24 ساعة في النهار، كل ساعة عندها اسم. الضحى هو وقت بداية ظهور الحرارة، حرارة الشمس، ما في شك، في شك، مصر صحراوية، التسعة الشمس تولي والعياذ بالله. تقول أنت الواه مني، يعني هذا الإشكال. و خذ الزمخشري باش تبع شويه، موكش وحدك، فهمتني؟ الزمخشري شو يقول لك؟ هي حكايه الحنوسه والفاع والدرا شنو؟ قال لك راه هي خدعه، وموسى يعرف لانه هو عايش معه، تربي معه بتوجيهها بعد شهاده البيبل والقران، فهمتني؟ يعرفها ان هي خدعه، ويعرفها ان هي حاجات مليانه بالزئبق، يعني كما نقولوا كما العصير كما كذا، حاجات طويله كما مليانه بالزئبق. فعندما ثم تبدأ الحرارة، معنى حرارة الشمس، يبدأ الزئبق يمتد، فتبدو تلك الشسمه هي الأشياء الملقاة وكأنها بدأت تتحرك، وهي عندها ويزينوها عندها روس حناش وروس كذا، فهمت ولا؟ هذيك هي الحكاية كلها، معنى يعني يتون يوم كذا ظحن. هذا علاش نقول الزمخشري راهي حيلة لانتهى القضية، خاطر ما ثمش، هو القرآن ما يقولش يعني ثم سحر، ما يقولش معنى يعني بل خيل إليهم أو شبه إليهم أو شيء من هذا القبيل، يعني بتاع يعني كما بكري احنا في الليسي جابوا لنا واحد والله ما نعرف اسمه، ابني هكا يعمل لنا التلامس وكذا، والواحد واللي يخزر أشياء مش موجودة، حيث هذه هي كل الحكاية. فتقول يعني مصر ليس فيها هذا النوع من من العبيد. ثم حاجة تقريبا يجمع عليها المؤرخون، أنه لا وجود في العصور القديمة لنظام عدالة أعدل من النظام المصري. يعني هذا في الممارسة، وكيفاش نظام العدالة بتاعه هذوم اللي عملوهم أنا، يعني خاصة شو اسمه هو هذاك الفرنساوي أنا حقيقة أنا جيني شامبوليون رائع معناها، وإلا الناس أخرين اللي كتبوا يعني في الأمور هذه معناها، يقول لك العدالة كيفاش تقوم، يسميها العدالة الصامتة. علاش العدالة الصامتة؟ لأنه الشاكي والمشتكى به لا يعرفهما أحد، يحرران لائحة في المظالم ويحرر الآخر لائحة في البراءة، أنا أقول أنا خاطين والآخر كذا، ثم يجتمع الحكام للجيش وعددهم 30 يجتمعون ولا برئاسة أحدهم، والثلاثين هذوك منتخبون جميعا من كل جهة في مصر، ينتخب معناها واحد منهم، ثم هم 30 اللي يولي منهم رئيس يولي أرقى منهم، إذا كان من الولاية الفلانية يعاود ينتخب واحد آخر من الولاية هذيك باش يدخل معناها في بحيث ديما 30 ورئيسهم، ثم يصدر الحكم وما يعرفوش لفائدة من وما يعرفوش من صاحبه. هذا علاش نقول العدالة صامتة. حاجة أخرى اختاني من الخراف هذا كله، لأنه فرضوا خراف، أما هذا كل حال تحقيق المؤرخين في الأوراق في الحيط مكتوب، نمتني معناها في سيدنا يوسف وقت اللي اتهمته يعني زوجة العزيز امرأة العزيز بالخيانة، إني وما كان معناها التقي الرجل معناها العزيز مصر في الباب، قالت من أراد بأهلك سوء، اتهمته مباشرة، قالت له راهو تعدى عليا ابن ولا في شك منها، هي راودته عن نفسه، قال لا إنه ربي أحسن مثواي، ربي معناها عرفي معناها سيدي، مش ربي معناها خلقني، ما ثماش فكرة الإله المصري شو اسمه هو الحاكم المصري ربي يخلق، مش موجود هذه بكل، هما يدعون الربوبية على الطريقة المسيحية كتب، أي أن الإله الحاكم هو ابن الله يعني. وبل مثلا رمسيس دو عنده شرعيتان سالش منها نفهمها، شرعية أنه ابن الله وأن الإله اختاره واصطفاه إلى آخره، ثم شرعية أنه ابنه الأرض ملك، ابنه أبوه في السماء يعني إله وأبوه في الأرض ملك، وبالتالي عنده شرعية إلهية وشرعية، هذاك علاش أعظم يعني معناه ملوك مصر كان حتى الإنجازات إلى آخره، ما يهمش معناها صحيح غلط، مش هذا القضية بيصير خراف المعنى الله أعلم عليه دونك، لكن القضية هو في اللي ثم قلت لي قالت ما شادش السيف وقتل يوسف رغم اللي عبد معنا يوسف وقت عبد موش حاجة أخرى، قال جيبوا حاكم بيناتكم، التجأ إلى الحاكم، الحاكم من حاكم من أهلها لأنه هو ما عندوش أهل، هو غريب ما عندوش أهل، حاكم من أهلها قال إن كان قميصه قد من قبول إلى كذا، إذا كان قميصه قد من دبور كذا، ما واضح كانوا من التالي قميص متاعه يعني مزقة فهو هارب وهي كذا، وإن كان قميصه من أمام قد من أمام فهو يعني يهاجم عليها وهي تدافع عن نفسها، فلما كان قميصه قد من دبور إذا المناق إش قال لها في القرآن إش عندك فيها تولى إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يعني قدام الملأ عزيز مصر يتهم امرأته الملكة بالكذب ويتهمها بكذا، ويلتفت إلى موسى إلى يوسف قل له يوسف أعرض عن هذا، يعني تقول أنت forget it يعني انساها الحكاية، يعني كأنما هو يستعطفه حتى لربما لا يكبر الأمر، أو حتى معناها أنت كي تشوف تقرأ هذا تقول تفسر تفسير آخر سورة يوسف، تفسير آخر تماما معناه. شفت أنا مثلا الفاضل شو اسمه الشيخ بن عاشور الله يرحمه شو اسمه كيفاش يفسره، لأنه ناقص هذا المبدأ التاريخي الذي هو قائم على هذه الفكرة العادل. ولكن هذا في مصر، في غير مصر تأخذ مثلا ناخذ بابل، أنا ذوك اللي يعني نرى هذوك المنطلق البشري. شوف سيدنا أنا عندي شهادة واحد يعني مؤرخ هذا اللي قلت لك عليه هنا مؤرخ معناها اللي عامل على الرق في بلاد الرافدين. شوف يقول في النص بتاعه، هذه من نشر الأكاديمية الفرنسية في القرن 19، معناها يقول راهو معناها قال ce qui nous surprend c'est l'extrême liberté si j'ose m'exprimer ainsi dont jouissaient ces esclaves. الحرية التامة التي يتمتع بها الرق العبد في الحضارة البابلية، يعني في مصر مشكوك في وجوده، في بلد الرافدين لو عندها أهمية بعد ما سيسمى للديسبوتيزم أورينتال نسأل عليها مونتسكيو بعد ماركس شكون سبب فيه؟ ها هو سيدي لوريان. ما ايش يقول هنا؟ يعني يقول لك في هذا الواحد يقول يعني انه العبد لهنا يتمتع بحرية وبحقوق لم يعطها نابليون للمرأة الفرنسية. انت تشوف يعني العبد في شو اسمه بابل يعني اكثر حرية من المرأة في فرنسا، وبقي اكثر حرية من المرأة في فرنسا حتى القرن العشرين، حتى الحرب العالمية الثانية. باش من تهيب له معنى هذا اراه فرنساوي كات وشي الاكاديمي فرنساز اللي نشرت، مش انا معناها والا عربي دافع على العراقيين ولا لا مش هذا ما يقولوا هو بدا. الى جانب انه مثلا كي تاخذ هيغل يعني يقول لك يعني هو رمز انا قلت مصر العداله صامته، هي العداله سميها صامت ان جوستيس سيلونسيوز، لانها يضيف بل مكبله العينين لا تسمع لا ترى. انت تشوف رمز العداله الى اليوم هو الرمز المصري، هي امراه سيده معناها بيدها سيف لتنفيذ القانون لتنفيذ الحكم، وبيدها الاخرى ميزان معناها ولا تخسر الميزان، يعني اللي هو يعني دليل على العدل، وعينها معصبتان ما تشوفش شكون قدامها وشكون مشتاق، ما تقول واحنا في الدرجه بتاعنا بس خسرت الوجوه تفرق اللحم، لا يعني تعمل يعني واجبها في بتعال كامل عن الظروف المحيطه وعن الاشخاص وكذا بحيث تصبح حضاره قيم. انت شوف كيف سيرث اليونانيون هذا، سيرث اليونانيون كما قلت منذ حين أن إفلاطون سيكسب الجمهورية، نظرية الدولة نظرية الحضارة باعتبارها في نهاية الأمر نظرية في العدل، وأنه بلا عدل لا يستقيم شيء، وهو ما سيردده ابن خلدون فيما بعد. فما حتى أشكال معنا يعني أنا لنا يعني مش نبقاو في ثقافة إنسانية واحدة، هذه الثقافة الإنسانية الواحدة لن تعد يعني يعني يعني ترضي العصر الحديث. مش العدالة، العدالة طيبة، ولكن قل لك شروط العدالة تتطلب إلغاء الرق. لا يمكن لحضارة أن يعني تدعي عدلا بين الناس وهي تقوم على اللا عدل على الرق. وماذا بي لهنا اللح، واللح مرة أخرى أعتقد إن شاء الله ينلقى شكون يصلحني أن من أضر بالإسلام هم الفقهاء، فقهاء الإسلام أكثر من المستشرقين والمدرسوا. تو شوف السيد الفقهاء، شوف مثلا خذ كتاب الطحاوي، هذا كتاب في الفقه كبير معنا وقت لي في المملوك وكذا والعبد إلى آخره. طيب إذا كان يجيك يقول لك هكا حالة، يعني حالة من الحالات، يقول لك يجيك واحد يقول سرق غلامي، هذا غلامي ما تعرفش عليه أنت أنا حر وإلا عبد، ومن سرقه هذا الشخص هذا؟ طيب لازم يحكم. أول سؤال يسأله هل الغلام حر أم عبد؟ ولو كان عليه حلي، أنت تشوف وهذه مليح معنا، يعني حتى لو كان عليه سلسلة ذهب معنا بما ساوي الملايين مهمش، إن درى الولد هذاك اللي تدعي أنه سرقه هل تصح عليه كلمة سرقة؟ يعني هنا نقول احنا توصيف القضية هل هي سرقة أم ربما اعتداء آخر؟ إن كان السرقة السؤال يطرح كم ثمنه؟ شفت سنة. إذا كان ثمنه يتجاوز قول واحنا قوت يوم هكا يقدروا تيزوا ينفض وحده أمني يوم أو قوت جمعة ولا قوت شهر وجب فيه القص، قصته إيده. إذا لم يكن ذلك لا قص فيه، وجب التعزير. أما إذا كان حر وجب التعزير دون قص مهما كانت الأمور. شفت كيف يعني على خاطره عبد قصته إيده على خاطره كذا معنى شو؟ هذا يعليش الفقه الإسلامي ليس مستمدا من الإسلام بل من القوانين الرومانية من القوانين البيزنطية. في بيزنطة كان الأمر كذلك، في القانون الروماني كان الأمر كذلك. يعني العبد لم يكن شخصا يعني une personne c'était une race يعني شيء أو قل بضاعة. وكذلك كان الأمر في بعض نرجع مرة أخرى للقرآن. قلت لي سيدنا يوسف معليش مطلوب ليش برشا الصورة نحبها ياسر ذلك دير الآية هذه مش قولها لك والله من حشتي لقيت أول مرة على البد ببكيت وما ليش فهم عليش دير التو هذاك معناها عاد قلت لي بعثوا واحد يسقي لهم معناها ولا قال برج من الماء بالبير هذاك ولا حتى الواحد بتاعه قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. سيارة يعني قافلة متعدية مش سيارة كات باشية سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام. في بالهم يطلع الماش ويلقى ولد إني شفت يا بشرى هذه حقيقة أنا بكيت فيها دابا من اللي علي المد بقى كمان. أما معليش يعني يقول وأسروه بضاعة اعتبروه بضاعة وثم يتباع في السوق كأنما هو بضاعة. بالضبط هذا القانون الروماني القانون اللي موجود عند وقال القانون اللي موجود عند هؤلاء والله عليم بما يعملون. مش عارفين هو مشكون الولد ذا اللي كذا وندرى شنو ابن ولا مش عارفين. المهم انه واسروه يعني خبوه بضاعة يعني باعتباره بضاعة فقط معناه مش حاجة اخرى. واسروه بضاعة هذه تلقاها في سورة سيدنا يوسف مرة اخرى ابن ولا لا. حقيقة رائعة السورة هذه رائعة فيها ياسر اشياء قد نتأملها شوية من بين التاريخ وبين كذا معنا أشياء كبيرة وتقارن بين لبيب اللوهية وش فما حتى عند كتب المؤرخين إلى آخره. يعني دائما تلقى يعني العبد ما كانش لا في الحضارة اليونانية ولا في الحضارة الرومانية ولا عند فقهاء الإسلام ما نقولش في الإسلام لا الإسلام ولا شيء يدل في القرآن الكريم على أن العبد معناها بضاعة. بل شوف شيخنا ابن رشد من عامل كتاب فقه مو كان فقيه يعني يجمع يحكم بين الناس ما هوش مش يلعب ولا مش يجتهد عاد يقتل يجي الباب هذا يقول يسميه اسمه تشوف الشارع الى الحريه. ايش معناه يعني تقريبا هكا معناه اغتنم اي فرصه لتسريح العبد تشوف حنين النظر البعيد النظر العميق إلى الحرية. لا تنظر إلى إبقاء العبودية عليه ولكن انظر إلى ربما ما ينبغي أن يؤول إليه أمره من الحرية. تشوف الشارع هذا الشيخ ابن رشد معنا في كتابه هذا بتاع الفقه بحيث هذه الحاجة الثانية اللي باش نقوله أنه كيف أن العصور القديمة بحق قامت على مبدأ العدل ولكنه بقي مبدأ شكلانيا فورمال دون أن ينفذ إلى الوجود التاريخي دون أن ينفذ إلى الوجود الاجتماعي لا بحكم الدين ولا بحكم كذا ولكن خاصة عندنا نحن أو على الأقل عندنا نحن بحكم الفقهاء. كان يمكن للفقه أن يتصرف تصرفا آخر هذا ثم هذا الحقيقة كان من دروسي اللي عملتها في الزيتونة وحتى في الأزهر أنا كيف يمكن أن أنا تتصرف يعني في المعطى القرآني في الآيات القرآنية بحيث تكون تشوفك إلى الأصل في الوجود البشري وهو الحرية. أما هذا قصة أخرى مش نأتيها. ثم أنت تشوف سيدي سفيان معناها هو بضاعة. علاش معناها بضاعة؟ يعني لأنه قابل للبيع قابل للشراء قابل للهبة وقابل للإرث. يعني تقريبا كما بسكلات كما الجي كما حمار كما حصان. شوف كيف اللي نتوار ربما نزيد نتأكد منها، أنا ما مش نقولها لك برا، معنا ابني معناها في القانون البابلي كي يجي عبد سموه احنا المكاتبة، يجي يقول أنا فديت منك عارف ما عش نحب، ما عندوش حق يقول لا، يقول لك جيب لي حقك ومشي روحك هو يكاتبه، لكن نجم يقول لك الشعر فيك بلف، يقول لا ثمن العبدي. هذوما أقولها دون أن أكون لأني قرأتها في كتاب واحد ربما ما يكفيش، يعني بين حصان وحمار، بين ثمن حصار، حصان يعني وهو أغلى، وثمن حمار وهو الأدنى. ما جيش تقول لي لا مليون جيب لي، لا مش مليون، يعني هو نقول واحد العرف الجاري أن تأمر بالمعروف، المعروف أي الشيء السائد بين الناس، سائد بين الناس لا تزيد عليه لا تنقص، عندك حق تقول لا معناها حصاء، ولكن ما عندكش حق بس تقول لا معناها ولا لا فيل ولا حاجة ثمن فيل، شفت كيفاه؟ يعني ثم أشياء معقولة. العراقي البابلي العبد يبيع ويشري ويعمل حتى دي كونترا من غير ما يشاور عرفه، فنجي معك انت هو عبد ويخدم مع عرفه يؤدي واجبه، لك امام تان في ذات الوقت نجم يكون عنده حقوق اخرى. هذا كان نشوفه حاجة اخرى ربما نقولها، يعني بنشوفه احنا كيف تبلورت فكرة الحرية في التاريخ البشري. يعني تشوف مثلا من الفصول على ما أذكر 35 حتى 46-47 اللي أنا نسميه مجلة أحوال الشخصية العراقية، حقيقة الفقه العربي لم يصل كعبية حتى اليوم، ولم تتجاوزها إلا تونس في شك. يعني تلقى فيها مثلا وقت اللي تشوف حتى في قصة سيدنا إبراهيم، أنا يعني وقت اللي تجي المرأة ما تولدش، هو ما يعرفوش يا الرجل ما يولدش، يعني مش قال المرأة ما تولدش، هذا كان معناه جهل تاع الناس كل منا. لا يلامون عليه. فالسيدة الأولى ترخص لزوجها في أمه، وأحيانا هي اللي تعطي، يعني كما مع سارة أعطت أمنا هاجر سيدنا إبراهيم بجابت سيدنا إسماعيل، وبعد من مش عارف كان المعجزة كنت منصب عليهم الحقيقة، مش هذا من فدلك وبرا من مش عارف كيفاش هو في الثمانين ولدت مشى هو غاب ورجع لقاه ولدت، ما يهمش ما يش مشكلة. كل حال احنا امنا صحيح مرأة معنا زوالية فقيرة عبد امه، ولكنها ام ثابتة معنا، اما انت برا لو جعل امك شكوني، حيث انت تشوف من قبيل المزاح برا معنا، يعني تقول انت يعني القضية هذه بتاع اللي المرأة اللي ثم حتى اذا كان تزوج عليها مرأة ثانية برخصة من زوجته الاولى، فان السيدة الاولى تبقى هي سيدة المنزل، فما حتى اشكال معنا، مش تولي هكا تركنا، هي اللي تحكم، هي اللي توزع، هي اللي تحمل كل شيء، ما تبقى هي دائما السيدة الأولى. يعني تشوف الأخلاقيات في القانون الموجود طيب في الممارسة كاكا ولا ما نعرفش، هذا يلزم بحث آخر تاع مؤرخ مختص، مش كما أنا معنا نقرأ النصوص الأصلية فقط. هذا أشياء كثيرة لابد لنا من أن نعود إليها لنفهم معنى القيام النظام قبل الحديث عمليا أخلاقيا و سياسيا على الحاكمية الإلهية وما يتفرع عنها وما تشترطه من أصل هو العدالة أو العدل بين الناس. هذا الوحدة الأولى. الوحدة الثانية اللي ماذا بيها هكا نلاحظ عليها، يعني في تاريخ البشرية قول أنت علاش العرب مثلا يعلمون أن كل حكامهم ظلمة من مستوى معناها تو الله أعلم عليه، ربما مهما كانت الحالة خير من قبل اختانا من يعني بلاش تزي مهما كانت الحال، اليوم على أقل تقدير يخافوا من بدل أجنبي، يخاف شو اسمه مش كل كان حد يخاف، من خاف حتى من حد في العالم الكل تحت ساقه، وبالتالي يعمل ايش يحب، يعطي الزبيدة ايش يحب وياخذ منها ايش تحب إلى آخره، ما هيش مشكلة معنا. بحيث قولوا احنا أنا القضية اللي لابد لنا من أن نتدبرها أيضا هي أن ساعات شعوب في تاريخها الطويل تخير الظلم على الفوضى. نذكر مرة أخرى مثال هذا الموضوع اللي أنا حدثت به البكالوريا ونجحت فيه، يعني الموضوع كان je préfère une injustice à un désordre، ما عارفش كون قالها حقيقة هذا كش نعرف أنا عملت هذه ونجحت به. على كل حال يعني الإنسان يفضل الظلم على الفوضى. يعني على الأقل يقولك في نظام ظالم تعرف شكون ظلمك، أما في نظام فوضي يظلمك تعرف شحال شكون ظلمك إلى آخره. يعني أشياء كثيرة من هذا النوع، من يظهر لي قلت وهذه نتاعها يظهر لي هك. إحنا شو نقولوا يعني ثم توكفيل عامل دولة ديمقراسية أمريكا، يعني فاك ما تعرف. قول المهم أن يكون الظلم جيد القسمة بين الناس، معناها أنه أن تكون هناك عدالة في الظلم، لا أن تظلم هذا وتعدل الآخر وتعدل الآخر. إذا ظلمت فظلم الأجمعين وبنفس الدرجة، عندها يصبح الظلم يعني معناها قابلا للاحتمال، مش يحتمل إلى جيد. لا الظلم ظلم أنا ودار الظالمين خراب، هذا لا ريب فيه، ولكن من حكمة الشعوب أنها تصبر على الظلم خير من مغامرة الفوضى معناها إلى آخره. حيث هذا علاش توكفيل دولة ديمقراطية أمريكا عمل شابيتر خارق العادة اللي نجم نلخصوه احنا في الحكمة الشعبية نتاعنا، يعني نقول شنقة مع الجماعة خلاعة، شنقة واحدة مش باهية، يعني مش تشقني أنا برك وتخلي الأخرين وإحنا عملنا نفس الشيء ما يجيش، أما كي عملنا نفس الفعلة مش تشنق الأخرين وتشنق لي معهم مقبول. هذا يعني نقول يعني ليس معناه أنه الظلم طيب أو الظلم مقبول، لكن ثم حاجة أكبر من الظلم ربما أولى منه، هي العدالة حتى في الظلم. وثم العدالة نفسها لا تستقيم في نهاية الأمر، لأن العدالة نجد تكون حتى في الظلم، بينما العدالة مع الحرية لا تكون إلا في الحق. كيف نفسر أن فشل العصور قبل الحديث في إنجاز العدالة لا يقل ظلما ولا يقل مأساوية عن عجز العصر الحديث في إنجاز الحرية؟ طيب العصر الحديث قال أنا نحل العدالة، أما مش نحل العدالة، لا هو لا ينكر العدالة، العدالة من شروطها أكذا والحرية إلى آخره، والحرية تصبح هي القيمة الأسمى. لكن هل شرع، هل نجح العصر الحديث في معناها إنجاز الحرية، أم أنه وقع فيما وقعت فيه العصور القديمة بالنسبة إلى عجز يشبه العجز الذي وقعت فيه العصور القديمة فيما يخص إنجاز العدالة بين الناس؟ ولعل يعني من أكبر المظالم التي يعني تنفي يعني تقول احنا يعني تصرخ بمحدودية العصر الحديث في علاقته بالحرية مثلا الاستعمار، القضية الفلسطينية، نقعد من هنا الغدوة وحنا نتحدث فيها، حيث قولوا احنا كيف نفسر مش قارنوا توا. هذاك علاش لا معنى لقولا يا حسرة زمان عاد الفلان، لم يكن أي عصر مهما كانت مصاعبنا اليوم أي عصر أفضل من عصرنا هذا على مصاعبه وعلى ما فيه من نكد وعلى ما فيه من حقيقة أشياء مؤلمة ومؤسفة.
0: هكذا نأتي لنهاية هذا اللقاء الشيق معك أستاذنا العزيز الدكتور حمدي بن جبلة معد حصة أحباء الحكمة. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس التوقيت، وتعاد هذه الحصة في نفس اليوم يوم السبت الساعة 8 ليلا إلى 9، مع تجديد الشكر لكم والامتنان للأستاذ العزيز الدكتور حمدي بن جبلة معد هذه الحصة ولي الزميلة العزيزة إيمان سليماني. إلى اللقاء.

أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. الفنون هي مرآة تكشف لنا حال المجتمع في أي مكان، ونرصد من خلالها تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليه. وقد شهد المجتمع العربي وخاصة المصري في القرنين الماضيين تغيرات في شتى مناحي الحياة، ولا شك أن مصر قد شهدت تحولا كبيرا في الحياة الموسيقية منذ نهاية القرن 19، وخاصة مع ميلاد فنون جديدة بدأت بالمسرح ثم السينما والإذاعة والتلفزيون. نستمع لموسيقى فيلم عمارة يعقوبيان للمؤلف الموسيقي المصري خالد حماد كالعادة على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

من المؤكد أن السينما كانت لها بصمة كبيرة فيما نشهده من تحولات بسبب التطور المذهل في تقنياتها وأدوات صناعتها. على الرغم من حداثة نشأتها إذ ما قورنت بباقي الفنون، الموسيقى والمسرح والرقص، فطبيعة العمل السينمائي أثرت بشكل واضح على تقاليد الموسيقى المرتبطة به، وتغيرت معه كثير من خصائص الأداء الموسيقية.

كنا في الاستماع لموسيقى فيلم السفارة في العمارة الموسيقار عمر خيرت على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. يتسم هذا المجال الذي يجمع بين السينما والموسيقى بالاتساع الشديد، وخاصة مع غزارة الانتاج السينمائي العربي خلال القرن العشرين في بعض البلدان العربية. لذا سنركز في حصة اليوم على تناول التجربة المصرية التي كان لها السبق والريادة في ظهور وازدهار السينما العربية، خاصة أن هذه التجربة في مراحلها الأولى قد احتضنت كثيرا من الرواد من مختلف البلاد العربية والغربية. نستمع لموسيقى فيلم الهروب للمؤلف الموسيقي المصري مودي الإمام دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

0: تشاركت الموسيقى في العالم العربي في بعض الخصائص المتوارثة والتي تشكلت بدرجات متفاوتة من ظروف تاريخية سياسية واجتماعية. ففي دول المشرق العربي اتسم التراث الموسيقي بكونه تراثا شفهيا الصدارة فيه للغناء الفردي، ويعتمد في صلب تكوينه على ألحان مفردة مزخرفة تتسم بثراء مقامي وإيقاعي وتقاليد أدائية تمثلت بأشكال غنائية متنوعة كالموشح، القصيد، الدور إلى آخره. نستمع لموشح يا غريب الدار، أداء فرقة رضا للفنون الشعبية، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.
1: يا غريب الدار بأفكاري كم تهطر ليلا ونهار، أدعوك لتأتي بأسحاري بجمال فاق الأقمار. الثغر يغني ويمني والطرف كحيل بستار، والقلب أسير هيمان ما بين بحور الأشعار.

يسود تقاليد الأداء حالة اتصال وجداني تجاوبي بين المغني والمستمعين التي يطلق عليها التطريب السلطنة، وتعتمد في الأساس على قدرات المغني الصوتية وخياله الإبداعي في الارتجال والتصرف اللحني فيما يغنيه. ويرتبط فن الوصلة الغنائية في مصر أساسا بما أطلق عليه فن القصور أو ما كان يقدم للنخبة. أما عامة الشعب فإلى جانب ما يمكن أن يقدم كشبيه للوصلة الغنائية في المقاهي والساحات، فهناك الطقطوقة الغنائية التي تقدم في الأفراح والمناسبات وتتسم بلغة فنية ونصية بسيطة وسلسة، ولا ننسى في هذا الجانب الديني المتمثل في حلقات الذكر والمناسبات الدينية التي تقدم فيها التوشيح الدينية والابتهالات، إلى جانب ما تميزت به المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، الأمر الذي ترك أثرا كبيرا على كثير من الملحنين والمغنيين مثل سلامة حجازي وأبو العلاء محمد وسيد درويش وزكريا أحمد وغيرهم. نستمع ولأول مرة في برنامج لغة العالم لتلاوة نادرة للشيخ المنشاوي لآيات بينات من سورة الإسراء.

لا شك أن الحركة المسرحية النشطة التي ظهرت وازدهرت في مصر منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى العقد الثالث من القرن العشرين كانت نقطة انطلاق مهمة للتحول الذي طرأ على تقاليد ممارسة الموسيقى في مصر، حيث تنوعت الموضوعات التي ارتبط بها الغناء المسرحي ليرتبط بشكل أكثر واقعية بالمجتمع ويعبر عن أطيافه، وتحولت الفقرات الغنائية المسرحية من سيطرة الغناء الفردي إلى تعدد المؤديين، بحيث ظهرت الفقرات الثنائية والجماعية والحوارية الغنائية التي تشارك فيها أبطال العمل المسرحي.

نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لمشهد اليوم يومك يا جنوب من المسرحية الغنائية شهرزاد لموسيقار الشرق سيد درويش. اعتدنا في مصر أن نرى مصطلح الموسيقى التصويرية في البداية الاستهلالية، أي الجينيريك لكل عمل درامي، أو بين أسماء صناع العمل الدرامي في المعلقة الأفيش، يعني ليكتب أسفله اسم مبدع الموسيقى المرتبطة بالدراما سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون، على أساس أن الموسيقى تلعب دورا رئيسيا في كل هذه الفنون في تصوير الدراما وتجسيد تطورها وإضفاء البعد الوجداني واستثارة حاسة السمع لتوصيل رسالة العمل للجمهور. نستمع لموسيقى فيلم كيت كات للمؤلف المصري راجح داود، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

ظهر الفيلم السينمائي في مصر في تاريخ يقرب من تاريخ أول عرض سينمائي تجاري في العالم. فالمعروف أن أول عرض سينمائي تجاري في العالم قدم في باريس في ديسمبر 1895، وكان فيلم صامتا للأخوين لوميير. وبعد هذا التاريخ بأشهر قليلة وفي نوفمبر 1896 قدم الأخوين لوميير أول عرض سينمائي في مصر في مقهى زواني بمدينة الإسكندرية، وتبعه بيومين أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في سينما سانتي. وقد مر إبداع الموسيقى في الفيلم في مصر في الفترة من 1896 إلى 1950 بثلاث مراحل ارتبطت بتطور صناعة السينما نفسها وزيادة الإنتاج السينمائي وتنوعه.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم.
3: نلتقي في هذه الحصة
2: بناقد باحث مسرحي في مجال المسرح، ولكن تتجاوز شواغله أو شواغله المسرح إلى ما وراء المسرح، ما قبله وما بعده، الثقافة والبنية الثقافية، سواء في ما تقوم عليه كينونة، ولكن خاصة المؤسسات التي لابد منها لفهم وتنظيم الحياة الثقافية في هذا العصر وقبله، لكن في هذا العصر بشكل خاص. أقصد بهذا الباحث الذي أقصده هو صديقي، إذن هو الباحث ولكنه صديقي كذلك، الدكتور عز الدين بونيت. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا صديقي محمد.
2: لي عز الدين بونيت كثير من الأعمال انطلق من الأدب كما قلت ومن المؤسسات الثقافية إلى أن يرقق شواغله في المسرح وداخل المسرح وحول المسرح، وحول خاصة البناء التي قام عليه المسرح. و

0: لقائبه الذي دفعني إليه بشكل خاص وكتابه إصداره الأخير الموسوم بنسيج الأخيلة، والعنوان الثاني أو المفسر المسرح على أعتاب الثقافة العربية. وكما تلاحظون حضرة السادة والسيدات أن العنوان في ذاته موحن وداع إلى التساؤل، في نفس الوقت راسم لبعض الانتظارات، على الأقل الانتظارات بالنسبة إلي. سنرى فحوى الكتاب وهذا العنوان، وطبعا سأبدأ بالعنوان. صديقي الأستاذ عز الدين بونيت تكلم عن النسيج ثم جمع الأخيلة. نحن أمام إذن أخيلة متعددة عددا وخاصة نوعا، لأن العدد لا يمكن أن نقف عنده إلا بالاختلاف الذي يجعله عددا آخر إن شاء الله. فهناك التعدد من ناحية، ثم النسيج، والنسيج طبعا هو تركيب عجيب، وأن تنسج الخيوط فهناك على الأقل مستويين من التقاطع بين الخيوط، من أسفل ومن أعلى، من اليمين واليسار. إذن فنحن أمام نسيج، والنسيج عندما نقول نسيج نقول كذلك منظومة، سيستم، نقول تركيب. فهذا العنوان إذن هذا الكتاب يغري بأنك صديقي عز الدين وضعت لنفسك برنامج ومشروع وخضت فيه وبدأته بالمسرح على أعتاب الثقافة العربية. والعنوان الثاني يوحي كذلك بموقف يكاد يكون صريحا، إذن على الأعتاب، إذن المسرح على الأعتاب الثقافة العربية. فكأني بك تقول إن المسرح في جوهره لم يصل بعد ليصبح عنصرا مكونا للثقافة العربية، أكثر من ذلك هو على أعتابها، لم يدخلها. على الأقل هذا ما يوحي به هذا العنوان، عنوان هذا الكتاب الصادر سنة 25 و2000 عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير. ويعني وراءه طبعا هذه المؤسسة العتيدة وراءه هذا البعض. إذن ما رأيك فيما فهمته على الأقل في البداية في عنوان كتابك؟
1: شكرا صديقي على هذا الاستقبال الكريم. وأرخبيل الثقافة هو في حد ذاته شيء مما أوحى إلي بهذا العنوان أيضا. لماذا؟ لأن الأخيلة التي ستتناولها أو سيتناولها هذا المشروع كما ذكرت، هناك المسرح الآن على أعتاب الثقافة العربية، والمسرح هو مجال لهندسة التخيل ولتناول الخيال من مختلف الآفاق، في الثقافة العربية، في الثقافات المجاورة، في الثقافات المتداخلة معها، في الثقافات البعيدة عنها أو التي تتقاطع معها على الأقل من الناحية التاريخية. فإذن من هذه الزاوية المسرح الذي تناوله في هذا الكتاب هو جزء من هذه البنى التخيلية الموجودة في كل الثقافات، والتي للثقافة العربية نصيب منها. أنا في السنوات الأخيرة بدأت أعرف ما أقوم به كعمل بحثي، ليس كنقد مسرحي ولا بل كنوع من تحليل الظواهر الثقافية. أريد أن أفهم كيف تتخذ هذه الظاهرة التي هي المسرح في حالتنا شكلها وصيغتها في الثقافة العربية المعاصرة. لماذا تكون في المغرب على صيغة معينة، وتكون في تونس بصيغة وخصائص معينة، وتكون في الأردن بصيغة وخصائص معينة، وتكون في الهند أو في إسبانيا أو في الولايات المتحدة بصيغة وخصائص معينة؟ وأفترض فيما أفترض بأن كل ثقافة من الثقافات التي ذكرت أمثلة منها تجعل مسرحها ينطبع بطابعها، ليس من حيث المضمون ولكن حتى من حيث البعد المؤسسي، لأنني أنطلق حتما من أن المسرح لا تقوم له قائمة إلا على أساس مؤسسة ليس المسرح هو فقط ذلك الفن المجرد عن صيغته المؤسسية، لا بد من حضور المؤسسة لينشأ المسرح في أي بلد، في أي يعني في أي وضعية تاريخية قديما وحديثا. وقد وضحت في الكتاب على سبيل المثال أن المسرح اليوناني لم يكن نتاج الفلاسفة اليونانيين والشعراء اليونانيين، بل هو نتاج موقف الدولة في المدن اليونانية من أن تكرس جهدا كبيرا لإقامة المنشآت المسرحية التي ما زالت شاهدة على وجودها إلى الآن.
0: إذن أنت تأخذ المؤسسة بمفهومها ليس الفكري فحسب، وإنما بمفهومها الإداري.
1: الإداري والمادي.
0: والمادي، عندما نقول مؤسسة نقول مؤسسة إدارية، إدارية بالمفهوم واسع، دائما يدير شيء، ينظمه، يبنيه، ولكن كذلك حتى البناء، يعني المسرح، وكذلك التمويل. فأنت صحيح. تدخل هذه العناصر، وكيف إذن بالنسبة إليك تلح على هذا الأمر؟ وأعلم أنك في قد اشتغلت لأسباب كثيرة، منها بجانب مهني، وكذلك التفكير حول المؤسسات الثقافية والتنشيط الثقافي، وكتبت ما كتبت كذلك. فإنك الآن تلح على بعد أساسي في المسرح، هو البعد المؤسساتي إن شاء الله.
1: صحيح صحيح.
0: هذا بين. لكن عندما أقرأ الكتاب أرى أنه متعدد الإحالات المتعلقة بما يمكن أن يقوم عليه المسرح، لكن أنا أرى شيء آخر في كتابك، تتكلم عن المؤسسة بمفهومه الآخر، المؤسسة بمفهوم مثلا بنية فنية، جنس فني. وعندما نقول جنس فني عندما يتعلق الأمر بالمسرح، فلا يمكن أن لا يأتي إلى ذهننا أرسطو وكتابه طبعا البوذيقة، ولأن وراءه من سعي إلى تعريف هذا النوع من الفن في مؤسسة في انطلاق وهو في مؤسسته.
1: صحيح.
0: لكن البعد المؤسساتي هو في البحث، وهو شغل الفلاسفة العادي هو البحث عن جوهر الأشياء. هناك الجوهر وهناك تجليات عناصر ذاك الجوهر. فهذا الكتاب هل هو، أنا قلت لك قبل ما بدأ لي، هو نوع من تأليف بين أعمال سابقة صوتها صياغة تبدو مكتملة، هل هذا هو الأمر؟
1: هناك أعمال سابقة سبق أن نشرتها في سياقات أخرى في إطار محاور اهتمام أخرى، ولكن جمعت هنا بمنطق
0: جامع
1: لها. وهناك بحوث كتبت لهذا الكتاب خصيصا،
0: أيوة.
1: لا سيما ما يتعلق منها بالقضايا الدفينة في كتاب فن الشعر لأرسطو، المسرح بين أرسطو وأفلاطون وهذا. لماذا جعلت هذا في كتاب عنوانه الفرعي هو المسرح على أعتاب الثقافة العربية؟ لأنني أعتبر أن ما فعله الغرب في العصر الحديث في علاقته بالثقافة اليونانية هو عملية تسييج وسطو تاريخي. فلماذا؟ لأن الغرب اعتبر أنه هو الوريث الوحيد والشرعي،
0: هو قرر
1: بل بناء في الحضارة اليونانية
0: وقت عصر النهضة، هو أنه يأخذ اليونان والرومان
1: وينسبهما إلى نفسه وإلى تاريخه الخاص، وأن يطرد الآخرين منهما إلى شئنا، ومن الذين طردهم الثقافة العربية الإسلامية التي احتضنت هذا التراث ولكن سفي احتضانها له، لأن المستشرقين سرعان ما قالوا لنا بأن العرب لم يفهموا التراث اليوناني، وأنهم لم يستوعبوا الإشكاليات التي طرحها أرسطو وأفلاطون، وأن ترجماتهم كانت سيئة، وتبعهم الباحثون العرب في ذلك، وأقروا بأن كل ما قدمه العرب من إرث يوناني قدموه بشكل خاطئ. فأنا أرد أن
0: تتفاعل
1: حصى هذه الجزئية،
0: هذه المصادرة،
1: فعد إلى أفلاطون وأرسطو باعتبارهما جزءا من التراث الثقافي العربي كما هما جزء من التراث الثقافي اليوناني.
0: أنت الآن تذكرني بموقف كان على درجة كبيرة من الحصافة، ومر مرور الكرام هو ما كتبه طه حسين
1: صحيح
0: في كتابه مستقبل الثقافة في مصر.
1: في مصر،
0: وفي حقيقة الأمر طرحه وشأن أغلب المصريين يعتبرون مصر هي
1: المركز،
0: المركز وهي العربية، وطرحه في مستوى عربي، ولكن ولعل ذلك لأنه كان وقتها وزير ثقافة وزير تربية وكان فأتذكر أن طه حسين يلح على عدم قبول هذا التقسيم الشرق والغرب، ويقول أن أفلاطون أرسطو وخاصة هذين الاثنين إضافة إلى سقراط هما شرقيان، هم جزء منا، وكان يدعو إلى إعادة لا أقول امتلاك ولكن إعادة التعبير عن الانتماء إليهم، وجعل ما وصلوا إليه جذرا أو جذورا يجب أن تربط بها الثقافة العربية الإسلامية.
1: الإسلامية صحيح.
0: كأنك أنت تسير في هذا المسار.
1: أنا أقول شيئا يعني يشبه هذا، ولكن من يعني بالنسبة إلي هذه روافد للثقافة الإنسانية بصفة عامة. الحضارة اليونانية وما أسفرت عنه من فكر، وهذا جزء من مجرى التاريخ الإنساني، واستفاد منها اليونانيون كما استفاد منها العرب كما استفاد منها الأوروبيون في عصر النهضة، لكن الغرب الذي تشكل بشكل أساسي بعد العصر الكلاسيكي الجديد، غرب القرن التاسع عشر الاستعماري، هو الذي حول هذا الإرث إلى حديقة خاصة إذا شئنا. بالنسبة إلي يعني هنالك جزئيات في الكتاب ربما المطلع عليها سيتبين بعض الأشياء، تبدو ربما ستبدو مفاجئة. من ذلك مثلا وأنا أبحث وأدقق، لأن اللغة فيها يعني تحفظ إلى حد بعيد المجاري السرية أو الخفية للتشكلات الثقافية.
0: من هنا عبارة الدفينة، عجبتني عبارة الدفينة.
1: دفينة في هذه في في في هذا في مجرى هذه التدقيقات وقفت مثلا على سكيني، هذه التي هي السن المعروفة التشكيلة كذا إلى آخره، ووجدت أنها أخذت إلى اليونانية من الآرامية، وهي تقريبا ما نسميه عندنا وما يذكر عندنا في القرآن بالسكينة، التابوت، ذلك التابوت الذي كان مع اليهود أتباع الديانة الموسوية، وكانوا يحملونه على أساس أن فيه كل مدخراتهم التي تحميهم وكذا، وفيه السر المقدس وفيه يتجلى الله لموسى إلى آخره، وكان محروسا كما تعلم بأسود بأسدين ومحمول على كذا. هذه الفكرة نفسها هي التي كان يقوم به هذا الدور، هو الذي كان يقوم به هذا الموقع الذي كان يسمى سكيني، والذي ليس هو الصين الحالية بل هو كان جزءا وراء الركح الظاهر للعموم، وهناك يتجلى تتجلى الآلهة، وهناك يتم الاتصال بين الآلهة وبين أبطال المسرحيات.
0: هذه التخريجة طبعا مغرية، أنت انطلقت من مفهوم لغوي لتذهب إلى المدى المعماري.
1: صحيح.
0: فأنا معلوم حضرات السادة والسيدات متابعاتي الخبير المسرح متابعي أن المسرح اليوناني، البنايات المسرح اليوناني هي أكثر من نصف دائرة، سيصبح نصف دائرة مع الرومان، بس معناها فيه دائرة موجودة
1: غير مكتملة،
0: يعني ليست نصف دائرة، أكثر من نصف دائرة وليست دائرة، جزء فيه المتفرجون تقص التقسيمات دقيقة كذا، وهناك في مركز الدائرة التي أمام سكيني التي أشار إليها، هناك تيميلي النقطة التي هي المصدر، هي المركز، وهي صوتيا من عندما تجد تقف فيها تصوت يصل صوتك إلى
1: صوت الكل
0: وراء هذا طبعا خبرة.

0: زي بونيت، الموسيقى التي استمعنا إليها هي لميكيس تيودوراكيس. ما زلنا مع ضيفنا الناقد والمنظر المغربي عز الدين بونيت.
1: سأحاول أن أتحاور معك حول هذه الفكرة، أن تعيد أن تسكني من خلال الكلمة، من خلال الاسم، إلى أصول ليست بالضرورة يونانية.
2: مش يونانية، مش غير يونانية.
1: لا غير يونانية، بس أنت ركبت عليها. ألا ترى أنك ذهبت أبعد من اللزوم في تأويل تسمية بذاتها قد يكون نوع من الالتقاء الصوتي، قد يكون بين اليونانية وبين الآرامية، أما أنت تعيدها إلى الآرامية. هل أنت متأكد من ذلك؟
2: لا، أنا أقول لك بأن هذه مسألة مبنية على وقائع تاريخية أيضا.
1: أيوة، كيف ذلك؟
2: الوقائع التاريخية هي أن تعرف بأن منطقة المسمات الآن اليونان وجزء من منطقة التي كانت
1: جزر
2: اللي كان فيها نزاع ما بين اليونان وتركيا إلى آخره. هذه كلها مناطق احتكاك بين الروم هذا الذين هم اليونانيون في الواقع، ثم بعد ذلك البيزنطيون، وبين يعني سكان المناطق ديال سوريا منطقة الهلال الخصيب التي نسميها منطقة الهلال الخصيب.
1: يعني فكان هناك قبرص
2: كان هناك دائما نوع من التجاذب والاحتكاك وحروب وصراعات وهذا. فمن بين هذه وقعت وقائع تاريخية محددة، فقد فيها اليهود تابوتهم و اضطروا إلى أن يذهبوا للبحث عنه ويعني يسترجعوه، واعتبروا بأنه هذه نكبة من نكباتهم الكبرى إلى آخره في التاريخ الأسطوري اللي عندهم. في هذه المرحلة انتقلت هذه الفكرة إلى الثقافة اليونانية، تغدت الثقافة اليونانية منها، لأن سكيني في الآرامية تعني هذا التابوت. وفي القرآن يذكر السكينة التي لا معنى لها في اللغة العربية المطلقة خارجة مرتبطة بالتابوت.
1: يعني السكينة ليس بالمفهوم اللغوي
2: السكون والهدي، لا هي سكينة الموجودة في الآرامية.
1: يعني تذكر الآية التي ذكر فيها مثلا
2: وانزلنا عليهم السكينة التابوت فيه سكينة وكذا.
1: إذا في نهاية الأمر هناك سردية، كأنك أمام الآن تعرض سردية كاملة.
2: هذه سردية صحيح،
1: سردية
2: صحيح،
1: تربطها بمعنى فقدان السكينة والبحث عنها. إذن لكن أنت تتكلم قبل نشأة المعمار، معمار المسرح، لأنها هي فكرة في نهاية الأمر. كيف كان الربط بين الفكرة في ذاتها وتجسيدها وتنزيلها منزلتها في معمار بذاته في ذاك المكان؟
2: تاريخ الأديان يعلمنا بأن كثير من الأفكار الدينية هي مشتركة بين الشعوب، وكلما كانت من الناحية الجغرافية مناطق احتكاك كلما كانت الأفكار يعني
1: تنتقل
2: بسرعة، إما بسياقاتها وإما فقط كصورة عامة
1: أو كريزيدو
2: كبقية
1: أو كشيء
2: يعني هذا تصل وتحتفظ ببعض مظاهرها بين منطقة ومنطقة. وهذا شيء يعني لا بد أن نأخذه بعين الاعتبار، لأن تاريخ الحضارة اليونانية نحن ننظر إليه كما لو كان منقطعا عن غيره من الحركيات التاريخية التي كانت في منطقة الشرق الأوسط والهلال الخصيب وهذه المناطق. بالعكس يعني كان هنالك حركية عبر البحر
1: طبعا
2: اتجاه مصر واتجاه الإسكندرية وداو الفرس. الفرس وصلوا إلى إلى, إلى إلى إلى اليونان عن طريق هذا الطريق الذي ذكرته.
1: طبعاً والنزاع بين الفرس واليونان
2: يعني من أين جاء الفرس إلى اليونان؟ جاءوا من هذا الطريق الذي ذكرناه هنا من منطقة الهلال الخصيب من شمال الجزيرة العربية.
1: هذا مسلم. الآن أريدك أن تعود إلى ما بدأته. أنا قطعتك عن الاستطراد حول كيف يمكن أن ننطلق من مدى لغوي لنرى تجسيد. إذن أنت قلت تريد أن تتكلم عن المسرح وكأنك تعيد النظر في سردية تاريخيتي
2: يعني
1: انطلاقا من المعمار نفسه.
2: هذا يعني في حتى في المعمار يكلمنا عن هذه الأشياء، وبالتالي تاريخ المسرح كما نبت إلى ذلك غير مفصول عن تاريخ معمار المسرح. غير مفصول، ولذلك استغرب من الذين يدرسون تاريخ المسرح أو يتناولونه أو يتحدثون عنه وهم يفصلون بين أو يسقطون عليه التصور الحالي للمسرح على أساس أن المسرح هو نصوص مكتوبة موجودة في مكان ما تستدعى نقرأها نطلع عليها، وبعد ذلك العروض المسرحية تأتي لاحقا أو كذا. لا، المسرح اليوناني أرسطو لم يعرف مسرحا إلا وهو يؤدى، والأفلاطون نفس الشيء، واليونانيون لم يكونوا يفصلون بين الأداء وبين
1: ولو أن سنعود نفل هذه الفكرة، وأنت أشرت وأرى أين معنى توجهك. ولو أن المناهضين لكتاب فن الشعر وخاصة منهم التي كتبت أريستوت فامبير دو تياتر أو
2: رصاص دماء
1: هو تقريبا ترجمة ممكن أن تقبل في أخذ بشكل حرفي، تشير من بين العناصر التي تعتمد عليها لتخلخل نوعا ما ما وصل إليه أرسطو، تقول وكما قلت لك أنا أخذوها عن الألمان ما لم تقله هي فكرة، أن أرسطو في حقيقة لم يرى مسرحا أو لم يشاهد المسرح، وإنما صحيح. عبر مطالعاته وعبر قراءاته، ولهذا أهمل وجها من وجوه التياتراليتي الحالة المسرحية الأخرى، ولذلك غطى، ومن هنا كلمة إكرام معناها، فأبعد على مجال المسرح كما تم التنظير إليه وتم تداوله وتم ميراثه إلى غير ذلك، يزيل تلك حالات التمسرح لو أحب الكلمة كثيرا الشعبية. فأنت تقول لا، لم يعرف أرسطو إلا المسرح وهو مؤدى، كيف ذلك؟
2: سأقول لك يعني أنا بالنسبة لأرسطو كان أيضا هذا الجزء الذي ينبغي أن نعيد فيه الحق إلى أرسطو. أرسطو صحيح من الناحية التاريخية الصرفة هو ولد بعد 30 سنة من وفاة آخر شعراء اليونانيين الذين يذكرهم في الكتاب.
1: أي يذكرهم.
2: يعني هو يوربيديس
1: يعني الثلاثي.
2: الثلاثي هذا الذي يستشهد به.
1: أي.
2: ولكن لا ينبغي أن ننسى بأن هذا الثلاثي وهذه الثروة كلها بما فيها المتن ديال الإلياد والأوديسة.
1: أيوة.
2: تم الاحتفاظ بها بقرار سياسي مرة أخرى.
1: أيوة.
2: بناء على أمر من بيزيسترات بالنسبة إلى الإلياد والأوديسة والحاكم آخر لم أذكر اسمه الآن بالنسبة للمتن الذي كرس باعتباره هو المتن الرسمي للمسرح اليوناني، فكان مكتوب هذا المتن.
1: أي.
2: ولكن كتب بعد أن تمت تأديته على الخشبة، وهذا لا يعني بأن المسرح لم يعد موجودا، كان هنالك أشكال مسرحية، كان هنالك تراجيديات لا نستطيع أن نحكم عليها لأنها لم تصلنا.
1: تبدو كان مينار ليس ماجور يعني.
2: لا حتى ممكن تكون جيدة وهذا، ولكن لم يسندها قرار سياسي ليحفظها كما حفظت تراجيديات الثلاثي هذا
1: الجزء الكبير هناك معذاع.
2: هي طبعا يعني ولكن على الأقل دونت واعتبرت بأنها مكرسة ورسمية أناجيل الدولة إذا شئنا وحفظت إلى آخره. فربما كاين أرسطو شاهد المسرح ليس لم يشاهد، ولكن ما الذي كنت بصدد الحديث يعني هو أن الشعر يعني الذي يتحدث عنه أرسطو في الدراما على وجه الخصوص في الفن الدرامي في النوع الدرامي في التراجيديا والكوميديا، الشعر ليس له وجود مستقل عن النص عن العرض المسرحي، ليس لم يكن من الممكن أن يوجد أو يتداول مستقلا عن العرض المسرحي. بمعنى أن تجلي المنطوق الدرامي أمام المتفرجين هو فقط التجلي على لسان الشخصيات التي تؤدي والممثلين الذين يؤدون ذلك المسرح. لا يمكن لأحد أن يقرأه هكذا مستقلا ويتخيل أن له وجودا مجردا يبنى وهذا. ولذلك أعتبر بأن من الضروري أن نفهم هذه الجزئية لكي نفهم أن الأدائية التي يتحدث عنها الآن النقاد المعاصرون كانت في جوهر التصور الأرسطي للمحاكاة في الدراما اليونانية.
1: لا يعني أنا أشاطرك الرأي مع بعض التساؤلات أريد أن ألفت انتباهك إليها وهي لا تتعارض مع تخريجتك ولكنها لعلها تدقق أكثر. أرسطو ألح في أظن الفصل الرابع عشر أظن ألح على أمر لأن النظم هو المسلك المتبع عند كل من يكتب.
2: صحيح.
1: من يكتب التاريخ يكتبه نظما، من يكتب يكتب نظما. وألح على أمر الفصل الرابع مش الرابع يقول ويذكر أمثلة أن البويتيقة سوف لن تعنى بالشعر الغنائي بل بالشعر الدرامي، فالشاعر ما معنى ذلك هو صانع حكايات دفاعية. فهنا ولعل هذا سوء التفاهم الكبير في القراءة الترجمات العربية وقراءتها إلى غير ذلك، أخذ كتاب البويتيقة على أنه يتكلم في الشعر، الغنائي
2: على النحو الذي
1: هو الذي هو الغنائي، في حين هو وضع جانبا الشعر الغنائي على الأقل في مستوى البويتيقة.
2: أنا تناولت في الكتاب هذه الجزئية تحت عنوان فرعي أظن، تحدثت فيه عن النوع المفقود. تعرف بأن البويتيقة أو بأن هذه الثلاثية المفترضة عند أفلاطون عند أرسطو على وجه الخصوص اللي هي الغنائي والملحمي والدرامي لا وجود للغنائي أصلا.
1: لا في عندك شعراء ذكر اسمعهم.
2: لا وجود للغنائي بالمعنى الذي نتصور به نحن الغنائي قياسا إلى الشعر المعاصر أو الشعر العربي القديم. كان يعني في الكتاب هناك بحث مدقق مطول شيئا ما بين أفلاطون، لأن الذي يبرز الإشكالية ليس هو أرسطو وحده وكذا، بل عندما تبحث عن مبنى هذا التصور النظري ما بين أرسطو وأفلاطون ستجد أن هذا الشعر أصبح شبه مفقود في البنية النظرية للأنواع الشعرية، هذا ما يسمى بالشعر الغنائي. عن أي شعر كان يتحدث كل منهما؟ هل يتحدث عن الأناشيد التمجيدية للآلهة وللأشخاص العظماء أو كذا التي كانت بمثابة ذكر لفضائلهم وهذا وهذا وهذا، هل يتحدث عن كذا؟ فسترى بأن يعني الأمر ليس بتلك السهولة التي تم إسقاطها، يعني هذه الثلاثية التي أسقطت من العصر الحديث على كتاب فن الشعر والتي ذهب ضحيتها الفهم العربي لفن الشعر.
1: لا أنا سأجادلك في هذه النقطة بالذات. ليس من باب الصدفة أن أرسطو في الفصل الرابع ينبه إلى هذا ويذكر شأنه في ذلك، شأن عدد من المدخلات التي أنجزها في كتابه البويتيقة وفن الشعر، هو يحيل إلى مراجع دقيقة فيذكر عدد من الشعراء فيقول ليس هؤلاء لا شعرهم لا يعنينا في كتاب البويتيقة.
2: صحيح.
1: ما يعنينا هو أنه صانع صانع حكاية. سوء التفاهم، سوء التفاهم، لا أقول سوء فهم، سوء التفاهم بين العرب في تلك الفترة وبين مع هذا النص بالذات، وأنه مع أنه كلمة لأن بويزيس كما تعلم لا تعني الشعر بالضرورة، هي تعني البناء، الصناعة. ولهذا العرب استعملوا بعد ذلك صناعة الشعر والصناعة، فيها هذه الفكرة، وليس الشعر بمفهومه بمفهوم النظم، وهذا كذلك سوء تفاهم كبير في العصر الحديث. يقولون الشعرية وكذا، وهو لعل نحن ترجمناها في تونس بالإنشائية، لا بويتيك مفهوم الجديد. فالسوء التفاهم هذا، ولكن هذا سوء التفاهم هذا أدى دفع العرب إلى البحث عن منظومة فكرية جمالية، منها نظرية النظم لعبد القادر الجرجاني، وطبعا ومن لف لفه إلى أن نصل ابن رشيق قيروان العمدة في كذا. فأن الشعر ليس مثلا طباعية فحسب، ليس قائم على المفاضلات، تفضيل هذا، بل أصبح البحث عن جوهر ما يقوم عليه الشعر. فالتأثير أرسطو تأتى ليس من فحوى، من فهم الفحوى، وإنما من البناء على أساس ما شغل أرسطو البحث عن جوهر ما يمثله هذا، وهو كثير. لكن أن تقول لي أن أرسطو لا يحيل أو لا يذكر الشعر الذي نسميه ليريك، وقول ليريك ونحن ترجمناه، يعني هو في غير ترجمة، فهناك أشكال.
2: هذه الأنواع الشعرية أو هذه أنواع النصوص التي ذكرتها يعني تحدث عنها أرسطو في الفصل الرابع، ليفصل نهائيا
1: ويحدد موضوع كلامه
2: تحديد حديثه وما يقصده هو بالشعر إلى آخره. طبعا نظم الشعر كاين هذه أنواع من النصوص، ضرب منها أمثلة، نصوص الأطباء، نصوص إلى آخره. لماذا؟ لأنك ذكرت أن الكتابة في ذلك الوقت هي نظم لسبب عملي،
1: مش
2: للحفظ،
1: سهيل
2: الحفظ، لأن لم يكن النسخ سهلا، ولم تكن صناعة الكتاب موجودة في ذلك الوقت إلى آخره. فالنظم كان عملية يعني مفيدة لهذا الغرض، ولذلك هو أراد أن يميز بين الشكل الذي قد يخطئ الناس في النصوص ويجعلهم يعني، وخصوصا تلامذته، يجعلهم يخلطون بين النصوص التي يقصد بها،
1: يعني يحصل مجال البحث.
2: ولكن إذا يعني دققنا كثيرا ما بينه وبين أفلاطون في هذه الجزئية، سنجد بأن هذا النوع الذي يسمى بالنوع الغنائي إن لم يكن
1: ليريك
2: غير حاضر على الإطلاق في المعمار، فإنه غير مفهوم الحدود على الأقل. فهمت؟ فهذا هو الذي تناولته، لأنه هذه من القضايا الدفينة الموجودة عند أرسطو في الكتاب، لأن أدرس أرسطو في علاقته بأستاذه أفلاطون، القضايا التي تناولها أرسطو، كيف أفلاطون كيف حولها أرسطو إلى آخره، وكيف اشتغل عليها، لأن لا يمكن نأخذ أرسطو ونعطيه حقه بعزله عن هذا. وهذا بيّن لي عندما ترحين نتحدث عن المحاكاة أو كذا عند أفلاطون ثم بعد ذلك عند أرسطو، كثير من الناس يهيئ لهم بأنها هي شيء واحد، هي نفس الشيء، ليست نفس المحتوى لمفهوم المحاكاة. أفلاطون كإشكاليته كانت مختلفة عن إشكالية أرسطو. إشكالية المركزية لفلسفة أرسطو هي إشكالية اللغة على وجه الخصوص، قوة اللغة، من أين تأتي اللغة وقوة تأثيرها في المجتمع وفي السياسة وفي، ولذلك خصص للبويتيقة، خصص للخطابة، خصص للسياسة، خصص للمنطق إلى آخره. محوره الفلسفي الكبير الذي يعني طور به يعني الفكر الفلسفي اليوناني هو إشكالية اللغة. وإذا فهمنا أن أرسطو لم يكن يتناول الشعر بالمعنى الذي هو عندنا، الشعر الذي نسمعه كذا إلى آخره، بل كان يتناول الشعر الذي هو يؤدى جوج الأنواع. النوع الأول هو النوع الدرامي الذي يؤدى بواسطة الممثلين والأقنعة والناس وإلى آخره، والشعر الملحمي الذي يؤدى بواسطة الشاعر.

0: ما زلنا مع ضيفنا الناقد والمنظر المغربي عز الدين بونيت.
1: أنت الآن تأخذنا إلى طبعا ما أنت اشتغلت عليه واشتغلنا عليه كلنا وأغلب الناس الذين اعتنوا بالتراجيديا والمسرح بصفة عامة لتعريف التراجيديا. أنت تذكر الآن مفهوم المحاكاة ميميزيس، لكن يعني الميميزيس هي يعني العنصر المحرك لكل منجز فني. صح، هذا نقطة الميميزيس. ما يفرق بين مختلف الفنون هو ماذا يحاكي ماذا، على أن نأخذ عبارة المحاكاة باعتباره إعادة صناعة وليس تقليدا، هذا معشوم فيه. إذن ماذا يحاكي، كيف يحاكي، وما هي الطريقة التي يحاكي بها أو المود. وهنا أنت ذكرت مجموعة من العناصر، منها قلت أن الملحمة، إذن هناك طبعا هنا ديجيزيس أي الجانب السردي، أي هناك وسيط بين الحاكي، بين الحكاية والمتلقي وهو الحاكي لا ناراسيون. في حين يقول يلح أن الخصيصة المميزة هي التراجيديا ومن وراءها المسرح، التراجيديا والدراما بصفة عامة، يعني هو أنه لا وسيط،
2: لا وسيط.
1: الآن وهو مباشر ما يسميه هو محاكاة
2: دراما
1: والكلمة أنها هذه المميزة، لكن يقف عند هذا، هو يذهب إلى بنية كاملة.
2: صحيح،
1: بنية فيها ما يقوم عليه هذا. لكن كذلك هناك عبارة تبدو بسيطة عند الناس يقول لك بديهية، بداية وسط ونهاية، وذاك هو الجوهر في مفهوم البنية.
2: صحيح صحيح، هذا هو الاسم. طبعا أرسطو إذا أردنا أن نستعيده في عنفواني لابد أن نأخذ كل هذه العناصر بعين الاعتبار، وأن لا نعتقد بأنه نفضنا أيدينا من أرسطو. وربما ذكرت أنت في حديث جانبي أن يعني المسرح بصفة عامة إما أن نكتب مع نموذج أو ضد
1: نموذج قائم.
2: بمعنى لا بد في المسرح من هذه المحاكاة كخصيصة يعني رئيسية، محاكاة مماشية أو محاكاة مشاكسة أو مسائلة أو معادية. وهذا هو اليوم، أنا عندما أرى أشخاصا يقولون بأنهم يكتبون أو يريدون أن يكتبوا أشياء مغايرة تماما، تساءل كيف يمكن أن يحدث ذلك دون أن نكون خارج المنظومة المسرحية.
1: هو في الواقع دكتور عز الدين، القضية ما سيأتي ما بعد الدراما، يكون في الواقع حتى التي كتبت أرسطو فامبير دو تياتر أوكسيدونتال أقرت بشيء، وأنه مهما أدير كل الدراسات التي أرادت أن تضع مقولات أرسطو موضع السؤال، كلها فشلت وسقطت في ما ذهب إليه أرسطو، وتفطنت إلى أمر. ما هو هذا الأمر؟ هو قضية لفاب الحكاية. فقالت لا سبيل إلى أن لنقع في فخاخ بين ظفرين أرسطو إذا أقررنا بالقيام على كيف يسمها باللونانية، هناك عبارة التي تفيد حكاية، ترجموها بمثولة مثل حكاية، أي هناك أشخاص يلتقون إلى غير ذلك. فإزالت هذا، يعني ذلك هو المسرح غير الدرامي. وأنا انتقدت وأنتقد دائما صاحب المقولة بوست
2: دراماتيك
1: ومن ساروا، لأنه هو نفسه يقرر أنه لا يتكلم عن بوست دراماتيك بقدر ما يتكلم عن نو دراماتيك، أي غير الدرامي. والفرق يعني عندما تقول بوست فإنك تتكلم عن نوع من التدرج التاريخي وإنهاء كذا، وما ما أسرعنا نحن العرب والعدد كبير يقول آه ارتحنا من أرسطو وسنذهب إلى إلى ما بعد في حين أن هو نفسه يقول لا ذاك مسرح قائم على روح ولا يمكن أن يحرر.
2: صحيح.
1: فهنا نحن التقينا لأن متفق حول أهمية المقولة الروسية. وما لفت انتباهي وأنت وأنا أقرأ كتابك أشرت إليها ونلتقي فيها تماما ويمكن أن أضيف أشياء، تعريف أرسطو لتراجيدا من رأي دراما تعريف مفتوح.
2: صحيح.
1: مفتوح أي هو قادر على استيعاب الفنون التي لم تكن موجودة وقتها. يعني سينما أرسطو
2: موجود،
1: كليب طبعاً. الكليب الإشهاري بداية وسط ونهاية أرسطو.
2: صحيح.
1: وعندما نقول بداية وسط ونهاية ما معنى ذلك؟ وأقول لك يأخذ إما من التاريخ أو من الميثولوجيا أو من الوقائع التي تعاش. سهلة هذه، لكن بماذا ستبدأ؟ يعرفك البداية.
2: أي طبعا
1: يعرفك البداية بشكل تبدو بديهي. البداية هو ما ليس قبلها شيء بل والنهاية ما
2: يعني ذلك شيئا،
1: وبينهما وسط.
2: وسط
1: بين البداية والنهاية هناك الوسط، لكن الشخصية عندما تبدأ في البداية لن تكون كما لن تبقى كما هي في النهاية.
2: التحول
1: نأتي بالتحول. هالقضايا هذه يعني بجرة قلم نزيلها ما بعد
2: نلغيها ونقول.
1: فهنا قوة أرسطو ومقولاته قائمة وعجيبة، وأنت أشرت إلى بعض يعني تصريفها، وفي هذا نلتقي في هذا المجال لننسب الأمور.
2: صحيح.
1: ننسب الأمور.
2: فهذا هو بالنسبة لي الكتاب يتناول أرسطو الذي انتزع منا.
1: أيوة.
2: من الثقافة العربية الإسلامية ومن جزء من ارتناء الثقافة العربية الإسلامية لنعيد الأمور إلى نصابها، لنبين أولا المجالات التي تم فيها الخطأ، أخطأ فيها الأوروبيون وهم يتناولون الكتاب ويحللونه ويفعلونه أيضا في هذا، ونرد في الآن نفسه على محاولات تجريد الثقافة العربية من جدارتها بالإرث اليوناني.
1: ولكن هذا مشروع تبعت مقاربة مقنعة، لكن ما يبقى مع ذلك أن هناك فجوة.
2: صحيح.
1: هناك فجوة وهي فجوة عجيبة. تكلمنا نحن عن المعمار كمعمار، ممكن نتكلم عن معمار التراجيديا اليونانية. يعني بنية المسرحية هذيك المدخل اسمه بارودوس، والبارودوس هو القسم الأول من التراجيديا. يعني تدخل الجوقة، تدخل جوقة يسمى بارودوس. إذن فكأن التراجيديا والمعمار، التراجيديا اللي هي بنية فنية قولية محاكية، تتطبق تماما مع كأن هذا المعمار المبني بالحجر فيه مدخل يسمى بمدخل. هذا أمر عجيب يؤكد أن أرسطو ارتبط بالتراجيديا لا كما يقولون بشكل أدبي، وإنما ارتبط بها وهي في حالاتها البرفورماتيف. أيوة. مثل ما يحلو القول الأدائية كما ترجمت.
2: صحيح صحيح. لأن شوف أرسطو أو نعم التراجيديا اليونانية معمارها تحدثنا قبل قليل عن السكيني.
1: أي
2: هذاك سكيني
1: زدور يعني بارادوس
2: هو يعني المكان الذي منه تتدخل الآلة في نهاية المطاف.
1: إكس ماشينا
2: اللي هي مبدأ من مبادئ عندما يتم استغلاق كل المتنفسات التي لم يعد للشاعر فيها حيلة. يستدعي الآلهة لتتدخل من أجل أن تفكك أو تحلحل الأزمة القائمة للوصول إلى النهاية. وإلا فيستحيل الوصول إلى النهاية، لأن تتبع منطق معين، هذا المنطق ينبغي أن يكون قائما على وجه الاحتمال. وعلى وجه التصديق.
1: أيوة.
2: قائم يعني
1: لا يصنبنا بالمقلوب.
2: يعني فإذا الشاعر إذا عجز عن أن يقنعنا بأن الأحداث متوالية بشكل تلقائي فقد فشل.
1: ونعود هنا إلى البداية والنهاية. والنهاية. يعني لابد عندما تخرج تخرج ليس لك ما بعد. أنت مقتنع أنك عشت وحدة كاملة. والطرق إلى ذلك مختلفة.
2: تماماً. وهذا هو الذي يجعل هناك واقعة أيضا أخرى توقفت عندها استدعيتها في من بين وقائع اللي هي أنه في هذا هيرودوت المؤرخ يكتب في تواريخه عن حادثة وهي الحادثة الوحيدة المتعلقة بالمسرح في ذلك الكتاب كله. معنى أن يقف مؤرخ على حادثة مسرحية معنى أن هذه الحادثة
1: لافتة
2: يعني مؤسسة في التاريخ.
1: أيوة.
2: أو علينا نحن أن نقرأها كحادثة مؤسسة في التاريخ. يحكي ماذا؟ أن عن المالتيين نسبة إلى جزيرة مالتيا أو مالسيا عندما هزموا هزمهم الفرس يعني شعروا بالإهانة وكذا، فبعد مدة قام أحد الشعراء بنظم تراجيديا تذكرهم بهذه
1: المأساة
2: وهذه الهزيمة إلى آخره. ويحكي هيرودوت أن بعد عرض هذه التراجيديا انفجر المسرح باكيا، الناس كلهم يبكون، وقررت الحكومة البلدية أن تمنع عرض هذه المسرحية مرة ثانية وأن تغرم الشاعر 1000 دراهم. وجاء في قرار الإدانة أن هذا الشاعر ذكر الشعب بأحزانه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الدولة حريصة من خلال التراجيديا وغير التراجيديا على التحكم وحماية المتخيل الجمعي. لا تستطيع أن تكتب ما شئت ولا تستطيع أن تترك للناس من، وهذا هو الذي يدفع يؤهلنا أو يمهد لنا أن نفهم المعنى ديال التطهير الأرسطي. كيف أن الشعر التراجيدي يؤدي إلى إخلاص الناس من الانفعالات
1: لا أو الخطيرة على السلطة.
2: الخطيرة على السلطة وأيضا يعني لأنه هو هنا كان يرد على أستاذه، لأن أستاذه حل المشكلة بأن انتهى بطرح بأن يطرد جميع الشعراء من
1: المدينة الفاضلة.
2: المدينة الفاضلة إلا الشعراء الذين يدعون إلى تمجيد الحرب وكذا والصلابة وكذا، أما الشعراء الذين يصورون الآلهة والأركان الضعف في المجتمع وفي صورة الآلهة الضعيفة وكذا ينبغي أن يمنعوا. فأرسطو قال لا، عندما يعني يتناول الشعراء هذه القضايا فهم بالعكس يقومون بعملية تحرير الشعور العام والوعي الجمعي من المخاوف المرتبطة بها ومن كل الأشياء التي يخاف منها أفلاطون.
1: أولا أستاذ عزدين، هذا جميل هذا الانتباه، هذه الحكاية تكشف جانبا هاما يساعد على فهم أولا موقع التراجيديا في المنظور السلطة، المنتظر من التراجيديا من طرف السلطة، وكيف أن التراجيديا ومرارها المسرح مع ذلك يصعب أن تقتله، إذن فهو فن بالضرورة محرج للسلطة وهنا تخلق وضعية غير، لكن هناك تطلعات من طرف السلطة أن تزيل كل ما من شأنه أن يعتبر سلبيا بالنسبة للنظام القائم. ولهذا هناك من يحلل تحليل مثلا نقول ايديولوجي واقصد بذلك صاحب كتاب مسرح المسروقين أوغست بوال، وهناك نص ترجمته هنا فيه يقول ان يتكلم عن التراجيديا باعتبارها اداه قاهره وفارضه للفكر السائد والمقولات السائدة، ويطلب من التراجيديا أن تزيل كل ما من شأنه أن يهدد بما هو قائم. سعدت بلقائك
2: وأنا كنت أسعد،
1: وأرجو أن نلتقي من جديد، أن كتابك غني كل الغنى والثراء، والكلام في الأصول الشعري وما يقوم عليه الشعر الدرامي الشعبي والمسرح لا تنتهي. وأنت لفت الانتباه إلى جوانب طريفة جدا من الضروري أن يطلع عليه. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك أيضا على حسن الاستقبال وعلى هذا الحوار المغني الذي جار بيننا.
1: حضرات السيدات والسادة، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
3: مسرح
4: مسرح
3: أرخبيل
4: أرخبيل
3: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
4: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
3: محمد المديوني.
5: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة. مع عروسي بوميزة.
2: ومريم جارة، مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة الصالون الثقافي، ورافقكم هذا المساء بصفة استثنائية على مدى 3 ساعات من الزمن، من الآن لحدود الساعة 8 ليلا، مع مجموعة من المتابعات والاستضافات. أولى استضافاتنا نرحل فيها إلى عالم الموسيقى والعزف، ونقدم لكم فكرة عن المشروع الوطني، مشروع 100 كمان من تونس. هذا المشروع يشرف عليها الفنان والعازف عازف الكمان زياد الزواري. إذن زياد الزواري ضيفنا بعد قليل في هذا المساء على موجات صوت رادة الحياة. الزميل الأستاذ علي بركة، الناشط الإعلامي، مكلف الإعلام في النادي الاجتماعي للجالية التونسية، ضيفنا اليوم هذا المساء. أيضا النائب أو مكلف الإعلام بالنادي الاجتماعي للجالية التونسية بسلطنة عمان بالتحديد، سيكون ضيفنا هذا المساء للحديث عن جديد أنشطة الجالية في السلطنة، وخاصة عن الأمسية الثقافية التونسية العمانية خيوط الأصالة التي تنظمها السفارة التونسية بسلطنة عمان. التفاصيل بعد قليل مع صديقنا علي بركة، خليكم معنا. فسحة ثالثة على موجاتنا نرحل بها إلى جزيرة الأحلام جربة، نأخذكم إلى جزيرة جربة حيث الاستعدادات حثيثة للاحتفال بخمسينية جمعية صيانة جزيرة جربة من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية. التفاصيل بعد قليل مع الأستاذ مهدي الواتي، عضو جمعية صيانة جزيرة جربة. إذن على موجاتنا الأستاذ لطفي الشابي، الكاتب وشاعر، عضو الهيئة المديرة لجمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية، ضيفنا هذا المساء على موجاتنا للحديث عن هذه الجمعية، نشاطاتها، وعن المداخلة التي كان قدمها مساء أمس بالقسم الثقافي لسفارة إيران بتونس في حديث عن أبي القاسم الشابي وأبي القاسم

الفردوسي عن القسمين أو أبي القسمين. مساء الأمس كان الحديث عن صاحب ديوان الأغاني وصاحب الشاهنامة، وكان هناك وجه المقاربة في أوجه التقارب ما بين القاسمين. في الشرفات أو في الصالون كذلك شرفة نفتح هذا المساء تجمعنا بالكاتب والأستاذ سعد برغل رئيس اتحاد الكتاب التونسيين، ومعه تحدث عن حضور الاتحاد في المعارض الكتاب، خاصة منها معرض تونس الدولي في الفترة المنقضية وهذه الأيام في سوسة، في معرض سوسة للكتاب. طبعا الاتحاد عنده فضاء وجناحه الخاص، وفيه نظم مجموعة من اللقاءات التوقيعات وحوارات مع الكتاب والكاتبات المبدعين والمبدعات، وتفاصيل نشاط الاتحاد بعد قليل. إذن مع الأستاذ الكاتب سعد برغل، أهلا وسهلا بكم. أيضا معنا بعد سعد برغل سنبقى في أجواء معرض سوسة للكتاب، ونحتفي بإصدار شهري جديد صادر عن دار نحن للنشر والتوزيع. أتحدث عن المجموعة الشعرية لست شاعرة لصاحبتها الكاتبة والشاعرة والناشطة إذن دلالة جاب الله، ووقفة قصيرة عند بعض الأخبار والمواعيد الثقافية خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا أبرز ما لدينا هذا المساء على موجات إذاعة تونس الثقافية في الصالون الثقافي. أهلا وسهلا بكم، ننطلق مباشرة بعد ورد الجزائرية في استضافتنا ومتابعتنا. خليكم معنا، لا تغادروا موجات صوت رد الحياة. أهلا وسهلا بكم في متابعتنا سواء كان عبر تطبيق الإذاعة التونسية أو أيضا على موقع الإذاعة التونسية أو على صفحة إذاعتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وبقية محاملنا الرقمية. أهلا وسهلا بكم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: ومريم جارة، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجات صوت ردة الحياة. أنتم على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي الصالون الثقافي، وأولى استضافتنا نرحل من خلالها في عالم الموسيقى، عالم الكمانجا، وهذه العوالم الساحرة التي يأخذنا إليها الفنان والعازف التونسي زياد الزواري. مساء النور زياد، أهلا وسهلا بك.
2: يعيشك، تحياتي، شكرا على الاستضافة، الله يخليك.
1: مرحبا بك. إذن زياد الزواري طبعا غني عن كل تعريف، عازف كمانجا معروف طبعا بمزجه بين الموسيقى الأفرو عربية، التركية، الهندية، الكلاسيكية، الجاز، وعديد الأنماط الموسيقية في مشاريع نقول فنية تشتغل عليها منذ سنوات، سواء كان مشاريعك الخاصة أو في إطار مؤسسات الثقافية والتابعة للدولة. اليوم زياد الزواري يخاطب ويتوجه إلى الفنانين والعازفين التوانسة، عازفي الكمانجة بالذات، عازفي الكمان، إلى الالتفاف حول مشروع المئة كمانجة، والتفاصيل عندك زياد.
2: يعيشك، المشروع هذا مشروع وطني، المئة كمانجة، واللي هي في تقريبا نجم نعتبرها في تونس يعني سابقة، بحكم أنه اليوم الكمانجة ما هيش آلة تعزف موسيقى كهو، أما هي نجم نقول حاضنة تجمع مختلف الجهات، تجمع مختلف المستويات، وتجمع مختلف الأعمار. دونك حابين المشروع هذا يكون فيه يعني الكوتي هذا انتر جينيراسيونيل، يعني مختلف الأجيال تكون حاضرة. بيان سور احنا اعلنا عليه يعني رسميا امس عن طريق الطلب، يعني الاقتراحات ابيلا كانديداتور، يعني باش نحثوا الشباب الكل وكيف كيف حتى الناس اللي عندهم تجربة واللي محترفين في المجال كيف كيف نحثوهم باش انه يلتحقوا بينا، على خاطر المئة كمان ماهيش حفلة موسيقية فقط، ما هيش باش تشتغل على مشروع يعني حيني في وقت معين، هي مشروع باش يكون عنده يعني بيرسبكتيف في المستقبل، باش يكون عنده استراتيجية على المدى المتوسط. واكيد هوني كي نحكي على استراتيجية نحكي على لا فورماسيون بروفيسيونيل، يعني باش يكون زاد حاضنة للناس اللي قاعدين هما كل واحد من جهة في الجهة نتاعو عنده تأطير أو ما عندهش تأطير، باش يكون مئة كمانجة هي أن ترومبلان بيداغوجيك باش يكمل اللي ممكن قد يكون ناقص في بعض الجهات، أو باش يحتك مع فنانين وعازفين كبار وموجودين على المستوى الوطني والعالمي. كيف كيف باش يكون فما بروغرام على عام كامل، دونك فيه لي ماستر كلاس وفيه لقاءات، وتتوج ديما اللقاءات هذية بعملية إبداعية، يعني ما تكونش البيداغوجيا الكلاسيكية المعمول بها يعني في المؤسسات التعليمية، أما تكون فيها الابروش تكون أبيل الابروش كونستركتيفيست، يعني احنا نبني ونأسو من خلال الذاكرة اللحنية للطفل أو للطالب أو معناها كلك سوا شنو العمر أو كلك سوا شنية الجهة. بيان سور الهدف هو انه 100 كمان تكون يعني دافع للابداع، ودافع باش انه نشتغلوا على موسيقى تونسيه حديثه وعصريه.
1: طيب المشروع هذا يعني حسب العنوان نفهم هو موجه ل 100 شاب او ل 100 عازف وعازفه، حسب العنوان ما نعرفش اذا كان معنى. نعم
2: بالضبط، هما 100 عازف وعازفة على الركح، باش يجمعهم الركح، يعني كيفاش نحكيه على البعد الركحي، دونك احنا عندنا عرض باش يكون في لو سنتر دي كولتور دي موند، يعني مركز الثقافات العالميه بسوسه اللي هو مركز جديد، وكيف كيف هو ما نحب نحيي دونك هوني سي يانيس بوفريخه مدير المركز، واللي هو كان حقيقه يعني على طول مباشره موافق على المشروع التحدي هذا، تحدي كبير حتى تعرف لوجيستيا وعلى المستوى معناها الاحتضان المشروع، دونك مهم جدا ان يكون فما يعني حاضنة مؤسساتية، واحنا على المستوى الفني والابداعي باش يكون عندنا ان شاء الله يوم 23 جوان 2026 اول عرض للمئة كمان باش يكون في سوسة، وبيان سور توا وقت اللي تقرب يقرب الموعد، خاطر احنا ايتاب بار ايتاب بيان سور توا قاعدين في عملية
1: يعني استقبال ربما
2: اختيار
1: على اي اساس زياد يتم اختيار العازفين؟ يعني انتم وجهتوا الدعوه للعازفين في المطلق، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي موجوده هذا الدعوه وهذه الفيديوهات تدور. اليوم احنا العازفين نجم يكونوا اكثر من 100 من سوسه او من او خارج سوسه، كيفاش باش تتم عمليه الاختيار؟ على اي اساس؟ حسب اي يعني كريتير يعني باش تعتمدوهم لاختيار هؤلاء العازفين او العازفات؟
2: بالنسبه لساعه قبل كل شيء الميثود، احنا كل شيء باش يصير توا على عن بعد يعني اونلاين، ثم فورمولير يعني يعمروه العارفين يخليوا فيه معناها بخلاف الارشادات نتاعهم، يخليوا فيه بالاخص الفيديو او الفيديوهات اللي باش من خلالهم باش نقدروا نحكموا المستويات نتاعهم. بالنسبه للي كيتاخ توا المعايير، هي اول معيار واساسي هو معيار التفوق التقني، يعني باش ناخذوا عارفين اللي هما عندهم مستوى مرموق
1: في العزف
2: كمانجر، هذا اكيد يعني هوني باش نسبوا كيقولوا الاكسلنس يعني بالفرنسيه الاكسلنس، باش نسبوها على الجهات، يعني مش كيما انا مثلا عازف كمان في جهه ما فيهاش معهد جهوي او معهد خاص للموسيقى، مش كيما جهه اللي هي تسخر بالمعاهد وفيها
1: مراكز التكوين
2: العليا وفيها يعني مشهد ثقافي اللي هو زاخر اكثر. دونك هوني انا في اطار انه نحكي على البعد الوطني للعمليه، باش نشرك زادا الناس هذوكم باش يكون فما لكوتي انكلوجيف، يعني انه نحتويه زادا طاقات الوطنيه اللي موجوده واللي ما لقاتش حظها لضعف تأثير او اللي ممكن غياب او نقص يعني في لوفر كولتوريل لوكال. دونك هوني نسبوا فكره الاكسلنس، نوليو نمشيو نلوجوا عليهم ونبحثوا عليهم على اساس هما زاد كيف يلتحقوا بالركب ركب المئة كمان، ويكونوا هما مناره بعد للعارفين اللي كيفهم موجودين في المناطق هذيك، ولما لا هما زاد كيف يوليو ياخذوا الاكسبيريونس هذيك ويوليو يعملوا كوتشينج ويعملوا معناها بيان سور نحكي على راه توا هذا المدى البعيد والمدى المتوسط اللي 10 سنين و 15 سنه عمل، وان شاء الله احنا الهدف هو انه نعطيهم المشعل.
1: نعم، هل 100 عازف وعازفة باش تم اختيارهم حسب معايير ومقاييس محددة؟ طبعا باش تكون هناك لجنة يعني تشرف على عملية الاختيار، فيها موسيقيين فيها عازفين من تونس فقط زياد؟
2: بالضبط، انا عندي عازفين دونك اساسا معايا شكري الخليفي عازف ممتاز جدا، عازف كمان وهو تقريبا من اروع واكبر الاساتذة الموجودين في تونس، يعني على المستوى بالاخص كمان الكلاسيكي والكلاسيكي العربي، يعني عنده يعني حقيقه يعني عديد المجالات في الكمانجا، وباش يكون معايا عازف يعني فرنسي على مستوى كل ما هو موسيقى كلاسيكيه، دونك باش يكون حاضر في اللجنه. كيقول حاضر في اللجنه ديما نحكي على هي لجنه عن بعد، يعني باش ناخذوا احنا المختلف
1: الفيديوهات اللي باش ترسل، نعم،
2: الترشحات وباش نحاول نكونوا يعني اكثر ما يمكن قراب للروح المشروع. روح المشروع اللي هي
1: روح المشروع اللي هي شنية زياد؟ يعني فيش مش تمثل المشروع بالضبط؟ نوعية الموسيقى، نوعية الشيء اللي بتشتغلوا عليه يعني كفريق كامل مع المية عازف هذوما؟
2: ألو، هي روح المشروع بخلاف اللي قلتك عليه على المستوى الوطني، عندنا فكرة مهمة جدا أنه نخدمه على موسيقى تونسية حديثة. يقول حديثة يعني هي مش تكون عندها تأثيرات وتأثرات كلاسيكية. وهذا بينشير يعني في نجم نحكيه على الكونتينيتي متاع مشاريع اشتغلت عليها من قبل وتوى يعني الموسيقى الأخيرة اللي خرجتها في ألبومي الأخير وحاجات يعني اليوم معناتها فهم استضافات على المستوى العالمي في ميدان الموسيقى التونسية الحديثة بالذات. وكان نحكي مع المستوى البيداغوجي اللي مهم جدا أنه كيفاش اليوم نقترحوا موسيقى تونسية لكن هي بتقنيات غربية وبتقنيات آرت كمان اللي كل واحد يعني أكيد ينجم يأخذها من مكانه ويأخذها من ثقافته. لما لا اليوم ثقافتنا التونسية بتوظيف عالمي بتوظيف غربي ويكون التقنية ذيك توصل للناشئة متاعنا في تونس بموسيقاهم بهويتهم وبروحهم.
1: علاش لا؟ هذا كل ممكن إذن في إطار هذا المشروع الوطني، مشروع المئة كمان من تونس اللي باش ينطلق فعليا في جوان. أنتم بديتوا تستقبلوا في توم البارح أعلنتوا عن هذا المشروع، عن بداية أو استقبال المشاريع والتسجيلات الفيديو تجارب ربما العازفين اللي يحبوا يكونوا حاضرين ومشاركين في هذا المشروع، باش يعطيهم فرصة إلى أي حد تاريخ في استقبال هذه الاقتراحات زياد؟
2: احنا التاريخ يوم 1 جوان هو تاريخ اخر
1: اجل لقبول الترشحات
2: للاستظهار بالمشاركات ويوم 1 جوان حبيت نعطيهم يعني حيز مهم للقيام بهذا، خاطر نعرف فما تو ممكن فتره نتاع امتحانات الجمعه هذه
1: كلهم
2: حساسه شويه
1: كلهم في الامتحانات،
2: نعطيهم انا هاو يكملوا هما الاسبوع هذايا ومن بعد
1: ما بعد العيد ياخذوا فرصه
2: باش وكيقول الامتحانات راهو على الاساتذه والطلبه والتلامذة، حتى الاساتذه معنيين هذه مهمه جدا الحكايه. راهو ما فماش عمر كما لاحظت انت قريت اكيد قريت البلاغ، ما فماش ما حددناش
1: مش سقف في العمر لا من لا الى يعني كل
2: لا من لا الى
1: كل فنان لانه الفن ما يعترفش الحقيقه بهذه يعني التقسيمات العمريه، ربما اللي يفرق هو التمكن من العزف من تقنيه العزف.
2: نعم بالضبط، وهي رسالة زادة باش الأستاذ يعزف مع أستاذه ويعزف مع الطالب متاعه وطالب يعزف مع تلميذه. يعني فما تقريبا أنا نخمم هكا بينسير هي الحلمة متاعي أنه يكون فما أربعة كات جينيراسيون
1: أربعة أجيال ما بين التلميذ وطالب وأستاذ والأستاذ اللي دربه كما نقوله هكا.
2: نعم إن شاء الله يا ربي نخلطونها أربعة أجيال هذوما في نفس الركح وتكون رسالة مهمة جدا إن شاء الله نجمع القوة اللي عندنا، معناتها القوة الثقافية اللي عندنا في البلاد والناس اللي مؤمنين بالكمانجة. وكما قلت لك الكمانجة تولي انوتي معناها بوغ ان اوبجيكتيف اللي هو
1: هي وسيلة تحقيق هدف اللي هو خدمة الموسيقى،
2: يعني مهم جدا لينا احنا الكل ان شاء الله يا رب.
1: نعم، اذا نهار 1 جوان اخر اجل لاستقبال المحاولات هذه والفيديوهات اللي باش توصلكم، باش تاخذوا فرصتكم انتم كلجنة انكم تلتقيوا عن بعد وتقيموا هذه المحاولات وتختاروا على اساسها 100 عازف وعازفة ما بين الطلبة والتلاميذ والاساتذة والاجيال الاربعة اللي ان شاء الله توصلوا باش تجمعوهم في هذه اللمة الفنية الابداعية في جوان. اذا باش يكون حاضن لهؤلاء، نذكروا بالتاريخ وقتاش باش يكون عرض المئة كمان.
2: دونك عرض المئة كمان الأول باش يكون يوم 23 جوان 2026 في سوسة. هو كيما قلت لك تأطير سونتر دي كولتور دي موند في سوسة. وبالنسبة للمكان نحبش نعطي أنونس وبعد
1: نجم يتغير مكان
2: باش يكون مكان يعني معروف ياسر في المدينة العتيقة بسوسة، ما نحبش أقول عليه المكان حتى لين إن شاء الله نقوموا
1: أهلي مدينة أهلي مدينة سوسة يظهر لي يعرفوه مادام كربط المكان بالمدينة العتيقة يمكن عرفنا المكان. إن شاء الله إن شاء الله يثبت على شلال المكان جميل ولا حتى في برشا فضاءات أخرى، حتى وكان تغيرت الفكرة الأساسية برشا فضاءات جميلة في في سوسة، في ولاية سوسة نجم تحتفظ مثل هذه الفعاليات الفنية. أكيد فما إقامة للعازفين مش يجوكم من داخل يعني المدن الداخلية أو المدن البعيدة، يعني تنظيميا يعني نتمن الأصدقاء هذو من اللي يحبوا يشاركوا معاكم زياد، كيفاش مش تم العملية خاصة في شكون فما تدريب على موسيقى، يعني أنت معروف بالدمج هذا الموسيقى بالتجديد في العزف على آلة الكمانجة، كيفاش مش توصل الخبرات هذه كل مع البقية للناس هذوما مش يجيوا يحقوا ويكملوا معاكم مشروع المئة كمان؟
2: أول حاجة بستير هي لما مش يتم الإعلان عن نتائج يوم 5 جوان إن شاء الله باش نكونوا خمسة خلايا، يعني كل خلية تقريبا احنا نحكيوا على خمس أقاليم، يعني
1: في كل إقليم شكون فما خلية،
2: كل إقليم فيها خلية يكون فيها 20 عازف وعلى رأسهم أستاذ.
1: نعم.
2: دونك باش يكون فما الخمس خلايا هذوما موجودين، وباش نعطيهم أكيد معناتها النوتة الموسيقية، ونعطيهم كل ما يخص العمل يعني على هذا المشروع. أول حفلة اللي هي مهمة جدا بالنسبة لنا سامبوريك برشا، ولازم تكون يعني على أحسن وجه. دونك العمل الخلايا هذيا بيان سور باش يكون مسجل، وأنا باش نعمل ديبلاسمون باش نكون حاضر يعني في التطوير، وأكيد معناها أعطاء نصائح يعني للأساتذة،
1: باش تشرف عملية التسجيل يعني زياد باش يكون حاضر يعني في أغلب الأوقات مع المجموعات هذي.
2: أنا باش نكون أنا اللي نوعد به أنه كل خلية باش على الأقل يكون معها لقاء، على الأقل لقاء واحد لكل خلية قبل يوم 23 جوان
1: إن شاء الله،
2: باش نحدوا انطلاقاتنا وتكون منطلقات كل على المستوى الفني صحيحة والطريق صحيح. ويوم 23 إن شاء الله باش تكون اللقاء الجماعي يعني خمسة خلايا في سوسة إن شاء الله بحول الله
1: إن شاء الله.
2: وبينشير احنا عنا نعود نذكر بالمركز، مركز الثقافات العالم بسوسة اللي هو باش يتكفل بالإعاشة، يتكفل بالنقل، نقل يعني الوطني للناس هذوما الكل. فوالا دونك امورنا ان شاء الله بحول الله تتم على احسن ما يكون
1: ان شاء الله.
2: واحنا قاعدين نخدموا، راه انت تحكي معايا انت اول لقاء صحفي هذايا توا نعمله، عندك سبق يعني انت في برشا حاجات.
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما نكونوا حاضرين معاكم وين ما عندكم جديد. اكيد زياد احنا نحكيوا توا على حفل اول يوم 23 جوان، لكن ماهوش الوحيد، انتم باش تخدموا على مدى المتوسط والبعيد، برمجتوا حفلات اخرى ربما ان شاء الله في قادم الايام في الاوبرا، ربما في اماكن اخرى مسرح، ربما علاش لا وقتاش فما هكا عروض اخرى مبرمجه ان شاء الله زياد.
2: كل حاجه ان نخدموها في وقتها، ان الهدف نتاع انه نشتغلوا على 23 جوان هو لانونس دي بروجي، خاطر باش يكون فما كونفيرونس دو بريس نحكيو على البروجي، باش نحكيو على لوبتيك نتاعو، والمشروع المئة كمان ينطلق يعني بصفه رسميه في سبتمبر 2026، واحنا انطلاق ان شاء الله من سبتمبر باش يكون عندنا بروغراماسيون برنامج كامل ان شاء الله. نعاود نرجع معاك على حتى كنت في الاستوديو معاك
1: ان شاء الله،
2: ونولي نحكي على برمجه 2026 2027، يعني سنه من العمل يعني فيها الحفلات والاماكن وكل شيء
1: ان شاء الله. ان شاء الله موافقين في هذه الفكره وهذا المجهود وهذا المشروع زياد، مش غريب عليك مثل هذه الافكار التجديديه اللي فيها الكثير من التجديد الحقيقه وخدمه الموسيقى والفن، وان شاء الله المئة عازف هذوما باش يكونوا معاكم يكونوا حاضرين 1000% مش 100% فقط، من اجل يكون هناك عرض متميز نهار 23 جوان، ومن اجل عروض اكثر تميز ان شاء الله من سبتمبر 2026 حتى 2027 في هذه السنه العمل المتواصل اللي باش يتواصل فيها مشروع المئة كمان. شكرا مرة أخرى زياد على قبول دعوتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في تصريح أول حول مشروع المئة كمان من تونس، وإن شاء الله نتابع هذا المشروع ونتابع نجاحاته إن شاء الله وبرامجكم في قادم الأيام. شكرا مرة أخرى زياد، لأن كنا مع زياد الزويري طبعا اللي معروف بعديد المشاريع ومنها ألبوم ميد إن أفريكا أو سنيا في إفريقيا، فما أوبيرات جميلة برشا قدمها زياد وقدموها مجموعة من الفنانين أوبيريت تتغنى بتونس أنا شعبك. نسمعوا هذا النغم وراجعين مع باقي ضيوفنا وضيفتنا، خليكم معنا.
3: أنا شعبي، أنا صوتي، أنا حلمك تراكم حلم توزع فيه.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
6: الصالون متواصل على موجات صوت رد الحياة مع مريم جارة بالأساس الهندسة الصوتية، وعروسية معكم من أمام المصدح. ثنائي اللقاء هذا المساء على موجات صوت رد الحياة في إطار الاستعدادات للدورة 8 من المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، هاندي ميوزك فيستيفال. تنظم ندوة صحفية تدعى إليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية لحضورها. هذه ندوة خاصة بالمهرجان ستنظم يوم الاثنين 18 ماي الجاري في حدود الساعة 10 صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. الندوة ستخصص لتقديم برنامج الدورة الثامنة لأهم الفقرات الفنية والثقافية المبرمجة فيها. أيضا المدن المحتضنة لهذه الفعالية وهي الحقيقة 4 مدن، تونس، نابلس، سوسة وبيجة، ستقدم كذلك الشركاء والداعمين لهذا المهرجان وهذه الفعالية. وستكون هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على رؤية المهرجان في تعزيز حق الإبداع الثقافي للفنانين في وضعيات إعاقة وإبراز دور الفن كمساحة للدمج والتعبير. نذكركم الموعد إن شاء الله يوم الاثنين في حدود 10 صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس العاصمة. في انتظاركم معنا صديقنا علي بركة، هذا النجم بصوت ناس في سيوراجين. خليكم معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: والأكيد دائماً مع مريم جارة في الهندسة الصوتية لعشاق المسرح بمدينة حمام الأنف والضاحية الجنوبية. أنتم الليلة على موعد مع عرض مسرحي في الليلة، طبعاً 17 ماي 2026، في حدود الساعة 9:30 بدار بالحاج بمدينة حمام الأنف. العرض المسرحي كحكود، وهذا العرض ليوسف عجاجة، ويأتي في إطار أو بمناسبة اختتام الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح. كحكود، إذن هذه المسرحية تعرض الليلة لصاحبها يوسف عجاجة في حدود الساعة 9:30 في درب الحاج بحمام الأنف من ولاية بن عروس. تعيش جورجيس خلال نهاية هذا الأسبوع على وقع الدورة الثانية لمهرجان ربيع التراث، هذه المحطة الثقافية والفنية التي تحتفي بالموروث الشعبي وتعيد إحياء العادات والتقاليد التي تتميز بها الجهة منذ أجيال. تظاهرة ثقافية تستمد ألقها من ثراء التراث المحلي وتنوعه، وكذلك من خلال فقرات تجمع بين العروض الفرجوية، اللوحات التراثية التي تجسد تفاصيل الحياة القديمة واليومية وتعرف الناشئة بمكونات الهوية الثقافية للمنطقة. برنامج ربيع التراث يتضمن عروض حية لجز المواشي مثلا، يتضمن كذلك استعراضات للأزياء التقليدية التي تعكس خصوصية اللباس المحلي، هذا إلى جانب فرجة الرماية الفروسية، العروض الشعبية التي تعيد إلى الأذهان صور الاحتفالات إذن التقليدية والمواسم القديمة، على غرار عرض الكسوة والعرس التقليدي، فضلا عن السهرات الفنية التي تروح بين الموسيقى الشعبية والأغاني التراثية، كل هذا في أجواء تمتزج فيها الذاكرة الجماعية بروح الاحتفاء بالموروث الثقافي في الجهة. الدورة الثانية إذن لمهرجان ربيع التراث بجرجيس، تسجل هذه الدورة مشاركة ليبية متميزة من خلال سهرة الحكايات الشعبية والفولكلور الليبي، سهرة النجع مع فرقة طرابلس المالوف والمدائح والموسيقى، وهذه تعتبر خطوة تعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين جنوب تونس والقطر الليبي الشقيق، وتأكيد على وحدة الموروث والعادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين، الأمر الذي يضفي على هذه التظاهرة بعدا مغاربيا وانفتاحا على التجارب التراثية بالمناطق المجاورة.

وفي إطار اختتام الوطني لشهر التراث الذي سيكون يوم الاثنين 18 ماي، سيتم تنظيم عرض فني للفنان التونسي نور شيبة، وذلك بالموقع الأثري بشمتو من ولاية جندوبة. الموعد إذن يوم الاثنين 18 ماي 2026 في إطار الاختتام الوطني لتظاهرة شهر التراث في دورتها طبعا الحالية. نواصل إذن مع الأنغام وراجعين بعد قليل مع بقية استضافاتنا ومتابعتنا. أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت رادة الحياة.

قهري ريقتك

يلا سيدي مع بعضنا يلا. ريتك في لافايا تترجح بالخانات، تترجح بالخانات، آه يا ريتني ما شفتك، ناري شعلت وقوى محلاك في

0: محلاك في الصبحية كيف تتبختري يا بنية.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
2: أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم في متابعة الصالون الثقافي مع ثنائي مريم جارة في الهندسة الصوتية وعروسية، معكم من أمام المزح نوصلوا رحلتنا وجولتنا واستضافاتنا ومتابعتنا للشأن الثقافي على كامل تراب الجمهورية. من تونس نرحل بكم إلى جزيرة الأحلام جربة، حيث تم الاحتفاء هذه الأيام ب 50 تأسيس جمعية صيانة جربة، وسعيدة جدا هذا المساء باستقبال الأستاذ مهدي الواتي عضو جمعية صيانة جزيرة جربة. مساء النور، أهلا وسهلا بك يا مهدي.
3: مدام عروسية وجميع المستمعين مستمعي الإذاعة، مرحبا.
2: مرحبا بك. إذن مهدي معنا على موجاتنا. مهدي نذكره هو عضو الهيئة أو عضو جمعية صيانة جزيرة جربة، ومعك باش نتحدثوا على هذه الجمعية قبل كل شيء، جمعية صيانة جزيرة جربة والأنشطة اللي إن شاء الله باش تصير في الأيام القادمة احتفاء بخمسينية الجمعية أيضا، وفي إطار دائما إحياء الفعل الثقافي في المنطقة.
3: شكرا مدام عروسي. إذن جمعية صيانة جزيرة جربة من أوائل الجمعيات في جربة، لأن التحضير لها كان من عام 1975 إثر ملتقى صار حول حماية الهندسة المعمارية للجزيرة. ومن بين توصياته تأسيس جمعية. هيك عداش جمعية صيانة تأسست في عام 76 من ثلة من النخبة اللي من جزيرة جربة ومن خارج الجزيرة، يعني ساهموا في تأسيسها عديد الأساتذة الجامعيين من خارج الجزيرة كذلك، ونخبة من الجزيرة واهتماماتها هي التراث ولا يعني البيئة والانفيرونمون، يعني المحيط الجزيري عموما. ومن بين الأنشطة يعني عديد ترميم معالم أثرية في الجزيرة، ومنذ التسعينات يعني اشتغلت الجمعية هي بيدها على ملف إدراج جزيرة جربة في التراث العالمي، ومن 94 وصلنا للإدراج عام 2023 يعني نعم. مسيرة كبيرة،
2: مسيرة كبيرة ومجهودات كبيرة أيضا.
3: نعم. ولكن من بين الاهتمامات الجمعية كذلك التوثيق حول تاريخ جربة وحول كل ما يهم جزيرة جربة. إذن في الجمعية يعني فما مركز توثيق يستضيف الباحثين وكل المهتمين بجزيرة جربة في كل العلوم المختلفة. إذن تحتوي الجمعية على مكتبة تقدم يعني خدمات مجانية لكل الباحثين. جميل. وتحتضن كذلك مخطوطات قديمة وشهادة الدكتوراه وغيرها. وهي معناها بصفة عامة تحتوي على ذاكرة جزيرة جربة.
2: نعم، جميل جدا. إذن يعني مسيرة كبيرة للجمعية بكل الهيئات اللي تداولوا على تسيرها وتنظيم أنشطتها. اليوم تحطوا على تقريبا 50 سنة من بعث هذه الجمعية، 50 سنة من الجهد، من الأنشطة، من الفعاليات الثقافية اللي تدعم طبعا الجزيرة وترسخ هويتها وتبرز وتثمن مميزاتها المعمارية أو التاريخية والحضارية. بعد 50 سنة دائما نحتفي بخصوصية المنطقة وبأعلامها كذلك باقي نسعى باش يكون الفعل الثقافي حاضر والنشاط والحركة الثقافي دائما موجود في الجزيرة. وهنا نتحدث هذه الأيام على زوز فعاليات الحقيقة، الأولى باش تكون يوم 23 ماي 2026 والثاني يوم 24 ماي 2026، والتفاصيل أكيد مجينا من عندك أنت مهدي.
3: كما تحدثت 50 سنة يعني حصيلة بالطبيعة بالنسبة للجمعية اللي تواصلت
2: نصف قرن من النشاط والعطاء،
3: لأنه فما جمعيات صيانة أخرى اندثرت ومن هذا الإطار يعني نستغل الفرصة باش نحيي كل جمعيات الصيانة اللي تنشط في المدن الأخرى في البلاد التونسية واللي عنا علاقة بهم علاقة صداقة تاريخية. جمعية صيانة مدينة تونس، كنا ننظم عديد لقاءات اللي تجمع جمعيات الصيانة كل وإن شاء الله معناها كل جهة تهتم بتراثها وتخلد لأعلامها. ذلك علاش عنا ملتقية تاريخية اعتادت الجمعية على القيام بها، هو ملتقى الجيلاني بالحاج يحيى لأعلام جربة، يهتم بأعلام جربة خاصة في القرن العشرين، وكل مرة يعني يقع تداول أعلام في ميدان معين. اشتغلنا حول الصحافة، بشير بن يحمد، محمد إسماعيل، لطفي الجريري، معناه هذوما أبناء الجزيرة اللي كان عندهم يعني وزن كبير في مجال الصحافة. اشتغلنا على المسرح، علي بن عياد، فرحة يامون، منصب الحاج يحيى، عياد السويسي وغيرهم. اشتغلنا كذلك على الطب، حسون بن عياد، صادق مقدم، هادي الرايس، وكذلك حول التعليم ومجالات أخرى. السنة باش نشتغلوا حول الفن التشكيلي، باش يكون إن شاء الله نهار 23 ماي في جمعية صيانة
2: في مقر الجمعية.
3: يكونوا ثلاثة شخصيات يعني أول واحد هو الأب، أب الرسم التونسي اللي هو يحيى التركي، ولكن هو أصوله يعني جربة واسمه يحيى الحجام. والده كان تاجر في تركيا ووالدته تركية، هك علاش تسمى يحيى التركي ولكن أصوله جزيرة جربة. الثاني هو سي فتحي الزليتني اللي كان عنده إسهام كبير يعني في الحركة الوطنية مع أخيه علي زليتني، وكان خطاط وكان يقوم باللافتات المظاهرات 9 أفريل وغيرهم، وعنده حتى إسهامات في يعني القطاع النقدية، هك الزيتونة اللي تشوفوا فيها في الدور وهك
2: مازلت شايفه الدور
3: يا فتحي الزليتني. يعني يعني الأعمال ربما معروفة ولكن الشخص مش معروف.
2: نعم، وهذه فرصة طبعا للكشف عن هؤلاء ويعني تعريف بهم لدى العموم. نعم،
3: وتفحص زاد أرشيف العائلة اللي ربما غير متاح في الأرشيف الوطني أو غيره. يعني الملتقيات من نوع هذا فرصة لحصر الذاكرة يعني واستخراج أشياء جديدة ربما تكون مفيدة للباحثين. والثالث سي حسن تعريت. سي حسن تعريت معناه كيف أعماله خالدة من خلال مساهمته في عديد النشريات والكتب التعليمية، كتب الرياضيات ومجلات معروفة تربين عليهم، وقصص كذلك الرسومات كان هو. وفما حاجة يعرفوها التوانسة كل هي اللوحة المنجمية في السيارات واللي فيها كلمة تونس. اللي قام بالكلمة ذيك للخط ذاك هو سي حسن تعريف. دونك حابين نعرفه بأعلام ربما تنسيتهم الذاكرة والتاريخ، حابين نعرفه بالناس اللي ربما أعمالهم معروفة ولكن هم مش معروفين، وإحنا كجزيرة جربة من واجبها أن تحتفي بأعلامها اللامعين.
2: نعم،
3: هذا بالنسبة للملتقى في الجيلاني بالحاج يحيى اللي هو أديب ويعني
2: وصديق لهؤلاء الأعلام اللي ذكرت.
3: صديق وهو يعني كان أهدى المكتبة متاعه لجمعية الصيانة وللمكتبة العمومية بميدون. وكان يعني من أعلام الثقافة في البلاد التونسية، وأديب معروف الجيلاني بالحاج يحيى وثق لبرشة أشياء. وهو كان من مساهمين في تأسيس ملتقى الثاني اللي هو بيكون نهار 24 ماي ملتقى سليمان الجادوي. سليمان الجادوي هو من رواد الصحافة في البلاد التونسية، هو وبشير الفورتي معناها كانوا من أوائل الصحفيين في البلاد التونسية، وكانت له جريدة مرشد الأمة، وكان له يعني إسهام في حركة النضال الوطني. ومنذ التسعينات الجمعية الصيانة تقوم بملتقى سليمان الجادوي حول تاريخ جربة، والسنة اخترنا وأنه إعادة أحياء ملتقى سليمان الجادوي بعد 9 سنوات، يعني آخر دورة صارت 2017 والدورة اللي قبل 2017 صارت في 2009، يعني ثم ديكراج 10 سنوات بين كل دورة.
2: بين دورة ودورة. علاش عدم الانتظام هذا مهدي؟
3: عدم الانتظام لعدة ظروف، للناس اللي أسست الملتقى معاش موجودة. احنا اليوم باش نحاولوا نحطوا إطار يسمح لهالملتقى باش ينجم يصير مثلا كل سنتين. ونشكر بالمناسبة المكتبة العمومية بأجيم اللي احتضنت الملتقى، واحتضانه ينجم يكون بادرة جيدة للمستقبل من خلال إنشاء لجنة علمية تسهر على الملتقى، وبالطبيعة ينجم يكون يتواصل إذا كانت توفرت الظروف من نوع هذا.
2: نعم.
3: إذن باش يكون افتتاحية حول يعني سليمان الجادوي، سي فتحي بن معمر باش يقوم بها، رئاسة الجلسة الدكتور منصف بربو، ومداخلات قيمة من مؤرخين سي حمادي الدالي حول إسهام شخصية من أجيم محمد المثني في القرن 19، مداخلة أخرى من جامعة سوسة سي أيمن حاج عمر باش يقوم حول جربة ومحيطها المتوسطي في علاقتها بالمتوسط، والثالثة تخص مخطوطات ودفاتر العدول يعني كمصدر للتاريخ باش يقدمها الدكتور ضو بسيسة. ثم فترة مسائية باش تكون فما زيارة ميدانية للتعرف على مسقط رأس سليمان الجادوي، زيارة للمنزل اللي كان ولد فيها سليمان الجادوي، وثم زيارة إلى حوش يعني تقليدي في جزيرة جربة لعائلة الفوراتي كمثال
2: لطبيعة يعني المعمار التقليدي
3: طبيعة الحال، وخاصة وأنه حوش الفوراتي يعني فيه عديد الأشياء التاريخية اللي وقعت في القرن الماضي اللي ربما باش نسترجعوها. وإذن يعني ملتقى يمس التوثيق، الجانب التوثيقي والتراث المادي ولا مادي، يعني حاولنا إعادة إحياء الملتقى هذا، ومن خلاله من خلال التعريف بالأعلام هذم هي نافذة للتاريخ الوطني وتاريخ بلاد تونسية عموما، يعني نتحدث على سليمان الجادوي هو ذاكرة تونس يعني من خلال مرشد الأمة الصحيفة متاعه، وبالنسبة كذلك للرسامين حبينا نبينوا أنه فما الجزيرة هذه كانت سباقة، وفما رسامين ساهموا في بناء يعني التاريخ بلاد التونسية عموما.
2: نعم، هذاك علاش جاو هذو لقاءات الدورة السابعة لملتقى جريني بن حاج يحيى لأعلام جربة يوم السبت 23 مايو 2026، انطلاقا من الساعة 3 مساء بمقر جمعية سيانة جزيرة جربة، والموعد الثاني اللي هو الدورة الثامنة لملتقى سليمان الجدوي يوم الأحد 24 مايو 2026، انطلاقا من الساعة 9 صباحا، لكن هذه المرة بالمكتبة العمومية أجيم.
3: المكتبة العمومية أجيم. لا ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا نرجعوا ملتقيات اخرى تاريخيه مهمه كانت تصير في جربه، اللي هو ملتقى فريد غازي اولا، وملتقى بشير التليلي في ميدون، يعني مهمين هذو ملتقيات تاريخيه، كذلك ملتقى الفيلم الاسطوري، هذو ملتقى اللي عاشت بهم جزيره جربه. يعني رزمان يعني من حسن الحظ مهرجان فرحه يمون متواصل الدوره اكثر 33 صارت الاسبوع الفارط، يعني فما ملتقيات مهمه تاريخيه لازم الحفاظ عليها ولازم مواصله فيها، لانها يعني توثق لتاريخ جزيره وفرصه يعني ل تنشيط الحياة الثقافية في الجزيرة وباش الجيل القادم يعرف أنه فما شخصيات من هالجزيرة هذه ومن البلاد هذه وصلوا يعني عملوا أشياء كبيرة، كما مثلا بشير بن أحمد يعني اللي هو مؤسس جريدة جون أفريك وعديد الأعلام وعديد الميادين الأخرى اللي إن شاء الله نستغلوا عليها في المستقبل.
2: يعني
3: مهمته التوثيق ويعني حفظ للذاكرة، ومن خلال الشهادات الأخيرة اللي مازال موجودة، لأنه فما ناس يعني مازال تتفكر الفترة هيك، ولازم نربح الوقت باش نسجله معاها باش ما تضيعش الذاكرة.
2: صحيح. طيب، يعني فما اشتغال يعني على عودة بقية الملتقيات والمواعيد الثقافية الهامة اللي كانت تميز النشاط والحركة الثقافي في جزيرة جربة وتمثل جزء من تاريخها وذاكرتها كذلك. إن شاء الله هتحققوا كل هذه طبعا المساعي مهدي، إن شاء الله تنجحوا فيها، وإن شاء الله يرجع البريق والألق لجزيرة جربة من حيث يعني الكم والحراك الهائل، الحراك الثقافي في الجزيرة. شكرا مهدي لقبول دعوتنا، نعرف أنت كنت على السفر، تعبناك معنا هذا المساء على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله موافقين. أي عايشك. شكرا،
3: مشكورة لإذاعة الثقافية ومدام عروسية، يعطيك الصحة على التغطية، وإن شاء الله نتقابله قريبا إن شاء الله.
2: إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق. إذن كنا في حديث عن الدورة السابعة لملتقى الجيلاني بالحاج يحيى لأعلام جربة اللي بيكون يوم السبت 23 ماي الجاري، وأيضا حديثنا عن الدورة الثامنة لملتقى سليمان الجادوي اللي بيكون إن شاء الله نهار لحد 24 ماي في حدود الساعة 9 صباحا بمكتبة العمومية أجيم جربة. موافقين إن شاء الله في كل هذه المواعيد والمواعيد القادمة، وانتبهوكم وين ما عندكم جديد. مرة أخرى شكرا للسيد مهدي الواتي عضو جمعية سيان جزيرة جربة، كان معنا في حديث عن مختلف الأنشطة اللي تتزامن مع الاحتفال بخمسينية هذه الجمعية. شمشوا الجربة الآن بالموسيقى وراجعين، خليكم معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أهلا وسهلا بكم، أنتم دائما على موجات صوت رد الحياة وتتابعون الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحتفي بعالمين حققا العالمية والكونية، الأول من تونس واسمه أبو القاسم الشابي، والثاني فارسي إيراني واسمه أبو القاسم الفردوسي. الأول صاحب ديوان أغاني الحياة، والثاني صاحب الشهنامة الشهيرة. هذا الثنائي كان موضوع السلسلة وموضوع عدد الأول من سلسلة حوارات ثقافية وحضارية بين إيران وتونس. الندوة كانت من تنظيم القسم الثقافي بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس، بمشاركة ثلة من الكتاب والمهتمين بالأدب العربي والفارسي، بالأدب التونسي بالتحديد والأدب الفارسي، وخاصة ممن اشتغلوا على مدونة أبو القاسم الشابي وأبو القاسم الفردوسي. ومن بين المشاركين في هذا اللقاء كان الكاتب والأستاذ لطفي الشابي، عضو الهيئة المديرة لجمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية. مساء النور أستاذ لطفي، أهلا وسهلا بك.
2: بك وبكل متابعي إذاعة تونس الثقافية.
1: أهلا بك سي لطفي. إذن في حديث عن لقاء تم مساء أمس بفضاء القسم الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس، لقاء جمع ثلة من المهتمين بالأدب التونسي والأدب الفارسي ممن اشتغلوا على مدونة الشابي وأيضا على أهم أثر من كتابات الفردوسي، نتحدثوا عن الشهنامة طبعا وعن ديوان أغاني الحياة لأبو القاسم الشابي. وكان هذا الاشتغال عن ما يجمع الشخصيتين، ما يجمع القاسمين كما سمي مساء أمس، عن إرادة الحياة وأيضا صوت الهوية لكل منهما بطريقته الشعرية والأدبية. وقدمت مداخلة سي لطفي في هذا السياق، جاءت بعنوان بين الفردوسي والشابي صوت الهوية إرادة الحياة. في البداية هات نذكروا بالجمعية قبل كل شيء اللي هي جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية، ثم ندخل صلب الموضوع وهذه المداخلة اللي قدمتها يوم أمس.
2: نعم، شكرا لك. جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية هي جمعية صغيرة ولكن تنشط في مجال خاصة إحياء التراث ونشر المخطوطات، وفي السنوات القليلة الأخيرة نشرنا عددا مهما من الكتب والمنشورات يربو عن 15 كتابا، وفيها ما هو قديم بطبيعة الحال وفيها ما هو أعمال إبداعية جديدة، ونحن نتقدم بخطى بطيئة ولكنها ثابتة وتنسجم مع الرؤية التي تبنت هذه الجمعية، وفيها عدد من المتابعين. طبعا نذكر الدكتور علي الشابي اللي هو محرك ودينامو هذه الجمعية، ونشكره كثيرا ونحن نعتد كثيرا بما يقدمه لنا من توجيهات ومن أيضا من أعمال. وسي عبدالله الشابي رئيس الجمعية، وعدد لا محيل مش كثير ولكنهم مؤمنون بهذا الدور الذي نقوم به بكل حماس وبكل ثقة.
1: نعم، هذه الجمعية بإيجاز قدمتها لنا، ولكن نعرف لنشاطها كبير وإصداراتها أهم، وإن شاء الله مرة أخرى أستاذ عبدالله بيكون حاضر معنا في الأستوديو لتقديم هذه الإصدارات وهذا العمل المكثف من أجل الاشتغال على المدونة الشعرية التونسية ومدونة الشابي بالخصوص. نأتي إلى لقاء يوم أمس اللي تم تخصيصه طبعا للثنائي اللي كنت ذكرته، الفردوسي وأبو القاسم الشابي، من منطلق التشابه في التسمية إلى منطلق التشابه في الفكر وفي يعني الدعوة إلى حرية شعوبهم ونهضة شعوبهم من خلال كتاباتهم. وسيتك قدمت مداخلة جت بعنوان كيف ما قلت بين الفردوسي والشابي، صوت الهوية إرادة الحياة.
2: نعم، الحقيقة أنا لما اقترح علي و السيد دكتور علي الشابي هو الذي ما اقترحني لأن أتولى هذه تقديم هذه المداخلة، في البداية كنت محتار ما أي صلة يمكن أن تكون بين شاعرين متباعدين جغرافيا وزمانيا، يعني بينهما قرون. ولكن عندما رجعت إلى محتوى شاهنامة ورجعت إلى طبعا معرفتي، وأكاد أقول أني أحفظ كل ما كتب الشابي وعندي دراية واسعة به، انتبهت إلى أن الصلة ليست قريبة في الحقيقة، ولكن النظر الدقيق في توجه كل شاعر يعود بنا إلى المشترك الإنساني، والمشترك الإنساني الذي قد يكون أيضا واضحا بين كل شاعر حقيقي، شاعر ما كما يسميه أحد النقاد الباحثين في الحاج يحيى.
1: نعم.
2: عنوان مداخلتي كان على وجه الدقة صوت الهوية بين الملحمة والرؤية، من شهنامة الفردوسي إلى أعمال الشابي. وأقمت مداخلتي على محورين كبيرين. المحور الأول هو الشهنامة والهوية، وسميته في عنوان فرعي صيانة الذاكرة، لأننا نعرف جميعا أن الشهنامة كتبت على مدى سنوات طويلة، تقريبا 30 سنة، وهي نص ملحمي مطول ككل الملاحم في الحقيقة، أكثر من 60,000 بيت من الشعر. ولكن الدافع المحرك لكتابة الشهنامة هو وعي الفارسيين القدامى بأن تراثهم وهويتهم ولغتهم مهددة بالاندثار بفعل الفتح الإسلامي، بعد بطبيعة الحال فتح المسلمين لبلاد فارس وسقوط حكم بني ساسان. إذن الوعي المحرك عند الفردوسي هو حفاظ الإرث اللغوي والإرث التراثي الفارسي، وهذا ما تم له بطبيعة الحال، ولذلك سمي لاحقا بحارس اللغة الفارسية، وتمجيده والاحتفاء به حتى اليوم، والمقام الكبير الذي ضرب له، واليوم الذي أنجز فيه هذه المداخلة هو يوم الفردوسي، وما أحوجنا نحن في تونس إلى أن
1: هو يأتي في إطار اليوم الوطني لتكريمه بالقاسم الفردوسي والاحتفاء باللغة الفارسية.
2: نعم، هذا الربط واضح. إذن و ترين سيدتي أن الاحتفاء باللغة الفارسية وبأشخاص معلومين كانوا حراسا للغة هو الذي يبهرني أنا شخصيا في الحضارة الفارسية والإيرانية اليوم، وما أحوجنا إلى ذلك نحن. مع الأسف الشديد أقول هذا ولم أذكره في مداخلتي، لأنني لم أذكر إلا ما يعلي من شأن
1: اللغة
2: تراثنا ولغتنا وأعلامنا.
1: أكيد.
2: ولكن بيننا الآن أقول ذلك، نحن كجمعية مثلا الشابي أنتجنا منذ سنوات قليلة كتابا سادسا للشابي وعنوان ظلال النخيل، ولكن لا حياة لمن تنادم. على أسف شديد أقول لم يأخذ هذا الكتاب حظه من الدعم، لا وزارة الثقافة ولا حتى النقاد التوانسة المثقفين، وكأنه شيء عادي عابر، وهذا يؤسفني جدا أن أقوله للمرة الألف كما يقال. طيب، لي أنا مداخلتي كانت في الاهتمام أكثر بالشابي، لأنني كنت أعرف أنه سيقع الاهتمام بالفردوسي، ولكن لم أغمط الرجل حقه، وذكرته في الأبعاد الثلاثة: البعد التاريخي والبعد الملحمي والبعد الرمزي. وهو نفس الشيء ذكرت فيه الشابي أيضا. في البعد التاريخي بالنسبة للشابي قلت أن صوت الهوية في أعمال أبو القاسم الشابي عنوانه مش أحيائي، ولكنه هو تمرد روح يقظ. والشابي على عكس الفردوسي كان المنطلق هو القطع مع الثقافة التقليدية، لأنه رأى أو اعتبر أن

0: على الحياه، المحفز على الثوره، المحفز على التجاوز والانتصار للانسان باعتباره كائن متجدد.
1: نعم.
0: ومن هنا تاتي حداثه الشابي والتي ركزت عليها، ومن هنا تاتي خاصه شهرته باعتباره رمزا لنداء الحرية ونداء الثورة ونداء الحياة. ولهذا كان الشاب شاعرا خالدا اليوم، وشاعرا مترجما، ونصوصه
1: حاضرا في مناهج دولية تربوية دولية عم يدرس في جامعات كبرى في العالم وليس فقط في تونس.
0: بالضبط. وهذا ما ذكرناه، قلنا أن الشاب مترجم إلى 48 لغة، وأبياته موجودة حتى في البرلمان الصيني مثلا، نجد إرادة الحياة موجودة، أبيات الشاب إذا الشعب يوم يراد الحياة موجودة على واجهة البرلمان الصيني. إذن هو شاب شاعر إنساني كما الفردوسي كان شاعرا ملحميا، يعني إنسانيا، لأنه تحدث عن بدء الكون، بدء الحياة، بدء الوعي بالقيم عند الإنسان، وتحدث عن الاستبداد وعن الظلم وعن العدل وعن الحرية. ولكن من وجهة نظر إحيائية بالنسبة للشاب لا، كانت رسالته القطع مع كل ما هو جامد، كل ما هو ميت، ودعوة إلى الحياة. ولا يعني ذلك أن الشاب لم يكن معتزا بانتمائه التراثي،
1: هو يعتز أكيد هو يعتز بانتمائه ويعني إلى محيطه، لكنه يجدد ويدعو إلى هذا التجديد ويدعو إلى هذه الثورة.
0: نعم، هذا هو مشروع الشاب الذي أنا حاولت أن أركز عليه. الشاب حجاجه الكل مبني على هذا المعنى، أنما يدعو إلى الحرية، إلى النور، يدعو إلى أن نكون أحياء. عندما يقول الشقي الشقي في الأرض شعب ماضيه حي، و يعني كيف يقول هو بدقة، ماضيه حي ويومه ميت، يومه ميت وماضيه حي، حتى نحترم ترتيب الذي ورد عليه بيت الشابي. ثم يقول في حجاجه الشهير: فلا الكون يحضن ميت الطيور ولا الزهر يلثم ميت الزهر. يعني بهذا المعنى أن الحياة تأبى الجمود وتأبى السكون وتأبى الثبات، الحياة دائما سيرورة وتحول، وعلينا أن نكون. من هنا تأتي عبقرية الشابي، من هنا تأتي عظمة الشابي، وقد حاولت في مداخلتي أن أركز على هذا البعد خاصة.
1: نعم، هذا ما ركزت عليه في هذه المداخلة، طبعا مع الإحالة أكيد جدا يعني إلى صاحب الشهنامة، هذه الملحمة الهامة طبعا أيضا، والتي هي الأخرى على غرار قصائد الشابي وديوان أغاني الحياة، حققت أيضا الانتشار الكوني والإنساني، وأيضا هي محل دراسات ومحل مواضيع أطروحات دكتوراه وغيرها من من الوجوه أو أوجه الاهتمام بهذا الأثر الفني الإنساني أيضا.
0: نعم، لأن هو صحيح، لأن ملحمة الفردوسي الشهنامة تستمد أيضا عظمتها لا فقط من ارتباطها بالحضارة الفارسية، بل هي امتداد، وهذا ما لا يفهمه كثيرون في الحقيقة. عندما وأنا من الأشياء التي استأت منها أمس هو أن بعضهم يضيق أفق النظر في هذا البعد ويجعله مقتصرا على بعده الفارسي، أو لا هي الحضارة فعل مراكمة، حضارة تأخذ عن حضارة أخرى وتبني على ما وصلت إليه ملحمة الشهنامة، راهي تأخذ كثيرا من الملاحم التي سبقتها. عندما نتحدث عن بدء الكون وعن بدء الإنسان وعن الملوك الذين يعني حكموا هذا التاريخ، والظلم والاستبداد ثم العدل والحق والحرية، هذا هو الصراع ثنائية الخير والشر، هي أساس كل ملحمة كتبت منذ التاريخ القديم، كتبت على هذا النحو. الشاب نفسه، وهذه فكرة مهمة حاولت أن أبينها في مداخلة أمس، الفرق الكبير بين الشاب والفردوسي أن ملحمة الفردوسي جماعية، هي روح أمة وتاريخ أمة، في حين أن ملحمة الشاب فردانية فردية، وغايتها هي يقظة أمة. وهذا هو الفرق، لأن الشاب ابن بيئته الفلسفية الجديدة، ابن عصره، ونحن نعيش في عصر الفردانية، فيه فلسفات كلها تحدث عن خاصة الوجودية، عن بطولة الفرد، ولذلك لم يكن الشاب تراجع

0: جيديا على عكس أبطال الفردوسي كان نيتشاويا بمعنى العظمة والقوة والإيمان بأن النصر لابد أن يتحقق، وهذا ما قاله الشاب في قصيدته الشهيرة إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذه عظمة هذه الروح التي تجاوزت المنح التراجيدي القديم وخلقت بطلا جديدا واثقا بالإنسان وبعظمة الإنسان وبإرادة الإنسان.
1: نعم.
0: هذا هو الفرق الكبير في الحقيقة بين الشاب وبين الفردوسي.
1: شبه وجوه الشبه ربما كثيرة رغم اختلاف الأزمنة، رغم أن الفردوسي يعني عاش لفترة طويلة من المعمرين، لكن الشابي يعني عاش وتوفي يعني في سن مبكرة، ومع ذلك ترك لنا أثرا عظيما ترجم إلى أكثر من 40 لغة، وكما قلنا يدرس ويتناول بالطرح بالنقاش والتحليل وبالاشتغال في أكثر من في العديد من الدول الحقيقة، ومحور عديد الأبحاث والدراسات. أشهنامة كذلك اللي استغرقت 30 سنة تقريبا، أكثر من 65,000 بيت شعري، لكل أثر أهميته وقيمته التاريخية والأدبية والمعنوية بالنسبة لشعبي. يعني أشهنامة لشعبها هي ملحمة يعني ورمز وإرادة الحياة، أيضا ديوان الأغاني بالنسبة لتونس، بالنسبة لتونسيين، بالنسبة يعني لتونس وللشعب هي أيضا هي وديوان رمزي، وفيه الكثير من يعني الاشتغال مسألة الهوية والتجديد أيضا والثورة على السائد وكل ما هو كلاسيك وكل ما هو جامد، نصرة إلى الحياة، إلى التحرر، إلى الحرية. وربما هنا نجد نقطة من نقاط التشابه بين الأثرين في الدعوة إلى التحرر ربما والحياة، مع المحافظة على الأصول والهوية الوطنية. طبعا التناول وقراءة القراءات في الشابي والشهنامة والفردوسي يوم أمس اختلفت كل حسب طرحه، سواء الطرح الإيراني كان طبعا في تركيز كبير على الشهنامة وأيضا حتى على مسيرة الشابي، لكن أيضا الطرح التونسي أعطى الحق أيضا وأعطى للرجل حقه لأبي القاسم الشابي، إن شاء الله الجمعية اللي قاعدة تنشط من أجله ومن أجل أثاره الأدبية والفكرية تلقى أكثر اهتمام وتلقى أكثر رعاية، خاصة الإصدارات اللي قاعدة تتم واللي قاعدة تصدروا فيها على حسابكم الخاص، ثم تنشروا كجمعية يعني نذكروا هنا ما كمش تاخذوا في دعم، لكن تنشروا على الحساب الخاص على حساب الجمعية.
0: شكرا لهذه إثارة هذه النقطة. أولا نحن لم نتلقى منذ تأسيس الجمعية أي دينار من الدعم من يعني الأموال العمومية. لا، وقدمنا مرة دعم لم يرد، ولذلك تجاوزنا هذه النقطة. ونحن نتصرف، هناك ناس يدعموننا يعني تبرعات كلها، ونحن ننفق أيضا لأننا مؤمنون بهذا الدور. ومن المؤسف سيدتي الكريمة أن نجد، والله أنا أمس استأت من أشياء يعني مش استياء ولكن أحساس بنوع من الحسرة، لأن الفردوسي 1000 عام و تقريبا إله نبي
1: منذ وفاته، 1000 عام تقريبا على وفاته. نعم
0: وهذا المعبد الكبير وهذا الصرح العظيم المجهول، وكل الذين تحدثوا انطلاقا من وقوفهم على صرح الفردوسي، والمؤسف أننا في تونس اليوم بعض الأصوات تدعو إلى أن نكف عن الحديث عن الشابي، أن نكف عن الحديث عن المسعدي، أن نكف عن هؤلاء القدامى.
1: يعتبرونهم الشجرة التي تخفي الغابة، هكذا يوصفون في بعض الأحيان.
0: أنا والله نقول كيف لمثقف أو شاعر أو أديب كبير يقول كفانا حديثا عن، انظروا هذه الأمم التي لهذا نفهم
1: تمجد أعلامها وترسخها في الذاكرة. مش فقط المحلية لكن حتى لدى بقية الشعوب كما يحدث.
0: هذا الفرق بين أمة عريقة عندها حضارة معتزة بما أنجزت وتجل من صنعوا ذلك حتى وإن كانوا محدودي الدور، وأمة تستنقص دائما وتحاول أن تنتزع. حتى الشاب 100 عام متوفي الآن، فما ناس نسمع محاضرات يتسقطون أخطاء الشاب اللغوية والنحوية. أي يعني مبرر يمكن يكون لشاعر كبير، وأنا أعرف شعراء كبار يفعلون ذلك. هل أنت لم تحسم علاقتك بطفل شاب مات صغير السن ولكنه أنجز في 9 سنوات
1: ما لم ينجزه آخرون منذ عقود.
0: منذ عقود وأنت تكتب وظاهر، ولكن ماذا سيبقى منك؟ الشاب أنجز مهمته ومضى، وهو كان يتحدث حتى في حياته أنه لا يمكن أن يكون هو متصدر للمشهد، هو أدى دورا ولما انتهى هذا الدور مضى في حال سبيله، ونصحنا بذلك ونحن يجب أن نتبع أن نخلع جلباب الشاب، لا يعني أن نغمطه حقه وأن نزري به وأن نقول عنده أخطاء. عنده أخطاء، كان في بداياته الشاب في بداياته وصنع هذا، وأنت 70 سنة وأنت تكتب الآن وتتسقط أخطاء الشاب. ما زلت أنا في الحقيقة هذا يثيرني جدا، وهذا من التقصير الذي أيضا على وزارة الثقافة أن تنتبه إلى أعلامها وإلى روادها وإلى رموزها، وأن تحتفي بهم وأن تجلهم وأن تعطيهم المكان التي ليس في احتفالات عابرة في مناسباتية، ولكن في فعل حقيقي يدوم ويمس الأرواح ويمس العقول والأذهان وهذا التقليد.
1: نعم. إن شاء الله بالتوفيق لكم أستاذ لطفي في قادم يعني أعمالكم وتظاهراتكم ولقاءاتكم بخصوص الشابي. كما قلت إن شاء الله أستاذ عبد الله باش يكون حاضر معنا في موعد قادم إن شاء الله على أثيرنا في الأستوديو، ونغوص أكثر في أنشطة الجمعية والنقائص التي ربما تواجهونها أو الإشكاليات التي تواجهونها كجمعية، وسنعرف مختلف هذه الإصدارات التي لا تجد الاهتمام الكافي بها الحقيقة من طرف الباحثين أو من طرف الإعلام.
0: والحقيقة إنصافا أولا أنا الجمعية ليست تراثية ولا تهتم بالشاب فقط، تهتم بالفم يعني بالشعر، يعني أنا إصدار شعري هذه السنة، وعنا رواية وعنا مسرحية فلسفية اللي تلمست البكالوريا أصدرناها لباحث شاب أستاذ فلسفة، وإحنا اشتغلنا معه وكانت هذه سفينة فيثيوس يعني درس الفلسفة مجسد فيها. هذا هو دورنا كجمعية، ولكن لا نشكو، ولكننا أحيانا نقول هناك صعوبات، ولكن هذا الدور نقوم به وهذا واجبنا. وعندما نقوم بالواجب لا يجب أن نتوقف لادعاء أننا ليس لنا تمويل أو ليس لنا مساعدات، هذا دورنا ونقوم به بكل فخر.
1: شكرا لك مرة أخرى الأستاذ لطفي الشابي عضو الهيئة المديرة لجمعية الشابي التنمية الثقافية والاجتماعية. كنا في حديث عن الشابي، والمنطلق كان هذاك اللقاء الذي انتظم يوم أمس بالقسم الثقافي لسفارة الدولة الإيرانية الإسلامية بتونس في لقاء خصص للعالمين، للعالم التونسي أبو القاسم الشابي والعالم الإيراني الفارسي أبو القاسم الفردوسي. شكرا لك مرة أخرى لقبول دعوتنا على موجات صوت ردة الحياة. شكرا لك أستاذ لطفي الشابي. إذن مشو نغم وراجعين بعد شوية من نحكينا على الشابي، من أجمل الأغاني اللي تم ترديدها الحقيقة وإعادتها بأصوات عربية مش فقط تونسية خلقتها طليقة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة، مع عروسي بوميزة
1: ومريم جارة، دائماً فريق لقاء هذا المساء على موجات إذاعة تونس الثقافية. من تونس نرحل بكم ومعكم إلى سلطة عمان يتابع جديد الجالية التونسية هناك، دائماً مع صديقنا الناشط الإعلامي ومكلف الإعلام في النادي الاجتماعي للجالية التونسية بسلطة عمان، علي بركة. مساء النور علي، أهلا وسهلا بك.
2: مساء النور عروسية، تحية ليك ولكامل فريق الصالون الثقافي ولمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: إذن علي، نتحدث عن نشاط الجالية التونسية دائما وأبدا في سلطنة عمان. السفارة التونسية هذه الأيام تعد لي نشاط ثقافي، وهو أمسية، عبارة عن أمسية ثقافية تونسية عمانية أكيد جدا، تحمل عنوان خيوط الأصالة، والتفاصيل عندك علي.
2: نعم عروسي، أنا قبل ما نحكي على التظاهرة نحب نترحم على الفقيد الأستاذ مسعود السعيدي، فقيد الجالية التونسية، ربي يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه، إن شاء الله ربي يصبر أهل غبرنا منذ 3 أيام. عودة إلى نشاط سفارة الجمهورية التونسية بسلطنة عمان، كما ذكرتي سابقا باش تنظم في منتصف الأسبوع الجاي إن شاء الله بالتعاون مع المتحف الوطني العماني أمسية ثقافية تونسية عمانية تحمل عنوان خيوط الأصالة. الأمسية دي باش يكون فيها التراث حاضر من خلال اللباس التقليدي، باش يكون ثم عرض للباس التقليدي للأزياء التونسية وأيضا العمانية، السياحة، الترويج للسياحة التونسية وأيضا السياحة العمانية إن شاء الله باش يكون حاضر في الأمسية دي، وأيضا للموسيقى نصيب من خلال بعض المعزوفات إن شاء الله باش تكون أيضا حاضرة في الأمسية هذه. طبعا ديما هذا وهذه التظاهرة تأتي طبعا في يعني تأتي أولا لتدعيم أو تبلور العلاقات الحقيقة التونسية العمانية وانفتاحها في كل المجالات سواء السياحية أو الثقافية يعني أو الفنية، وأيضا سعي السفارة الجمهورية التونسية للتعريف أكثر بتراثنا، بعاداتنا، بتقاليدنا، بلباسنا المرضي، لأن باش تكون تقريبا أكثر من 50% مركز على اللباس التقليدي، ونحن نعيش يعني في تونس شهر التراث، ففرصة باش تكون مواتية لكل اللي باش يحضروا إن شاء الله الاستمتاع بهذه الأجواء الثقافية والسياحية والتراثية المشتركة التونسية العمانية اللي باش تكون إن شاء الله في المتحف الوطني العماني، ومشكور المتحف الوطني العماني اللي دائما وابدا الثقة يكون حاضر في مثل هذه التظاهرات المشتركة.
1: نعم، اللقاء هذا نذكره وقتاش مش يكون وفين بالضبط عليه؟
2: هو باش يكون ان شاء الله تحديدا يوم 20 يعني يوم الاربعاء 20 ماي ان شاء الله باش يكون في المتحف الوطني العماني كما ذكرت، باش تكون تسمى أمسية يعني مشتركة، أمسية ثقافية تونسية عمانية فيها يعني السياحة باش تكون موجودة، وأيضا التراث واللباس التقليدي باش يكون موجود، وأيضا هي باش تتركز كما ذكرت بالأساس على الترويج للباس التقليدي التونسي وأيضا للباس التقليدي العماني، باش تكون ثم يعني عرض للأزياء التقليدية العمانية وأيضا التونسية، من خلالها باش تعرفوا على أبرز وخصائص اللباس التقليدي، لباسنا التقليدي اللي تقريبا موجود في كل الولايات التونسية، وأيضا اللباس التقليدي العماني اللي يمثل تقريبا جل المحافظات العمانية، فاش باش تكون ثم أجواء متميزة إن شاء الله في هذه التظاهرة العمانية التونسية اللي تنظمها سفارة الجمهورية التونسية بسلطنة عمان.
1: نعم، بالتوفيق إن شاء الله، وديما نتابعوا جديد الجالية التونسية في سلطنة عمان من خلال مداخلاتك الرشيقة علي. كل مرة توصلنا أخبار جاليتنا هناك جديدها، وخاصة لما فيما يتعلق بهل التظاهرات الثنائية التونسية العمانية اللي تخدم يعني مزيد ترابط العلاقات بين الشعبين وبين الدولتين، وتساهم في تعريف بموروث كل دولة لدى الآخر، وتساهم كما قلت في ربط جسور التواصل ما بين الدولتين وبين الثقافتين. صديقنا علي بركة، شكرا، صديقنا المكلف بالإعلام بالنادي الاجتماعي الجالية التونسية بسلطنة عمان، شكرا. تابعوك إن شاء الله وين ما عندك جديد، أهلا وسهلا بك معنا على موجات صوت رادة الحياة. تمشوا نغمر رجعين
2: في
1: العفو، شكرا لك علي على قبول دعوتنا. جولتنا الأخيرة باش تكون في معرض سوسة للكتاب، نستضيف اتحاد كتاب التونسيين من خلال الأستاذ سعد برغل، وأيضا الكاتبة والشاعرة دلالة جاب الله صاحبة المجموعة الشعرية الصادرة حديثا لست شاعرة، مباشرة بعد النغم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: السابعة ونصف على موجات صوت ردة الحياة في الصالون الثقافي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعات، أنتم دائما على موجاتنا وفي متابعة صالوننا الثقافي اللي انطلق منذ الخامسة وتواصل إلى حدود الساعة الثامنة ليلا، دائما رفقة مريم جارة إلى حدود هذا التوقيت في الهندسة الصوتية وعروسية معكم من أمام المزدح. هذه الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج نخصصها لمعرض سوسال للكتاب، هذه هذا المعرض المتواصل طبعا، و سعيدة جدا بمتابعة الأصدقاء الناشطين والفاعلين في الساحة الثقافية وفي مجال الكتاب من الأصوات ربما لمن لديه ذاكرة حية وذاكرة جيدة، من الأصوات التي ألفناها على أثير تونس الثقافية لعدة سنوات في برامج حوارية قيمة، الأستاذ الكاتب سعد برغل. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ سعد.
2: أهلا وسهلا بك، تحية ليك ولكل المستمعين والمستمعات، شكرا ليك لهذه الدعوة.
1: الأستاذ سعد برغل اليوم ضيفنا ليس كمنتج سابق بإذاعة الثقافية لكن كرئيس اتحاد الكتاب التونسيين، مبروك أولا ثم هنيئا لك بهذه المسؤولية الثقيلة دكتور.
2: والله الحق
1: من التنهيدة واضح فيك. دكتور
2: شكرا ليك، وأنا يعني هذه الأيام أكتب صرخات الاتحاد الموجهة إلى سيادة رئيس الجمهورية لا محالة، ولكن هذه المرة لن أتحدث بتفاصيل وبإسهاب عن أزمة الاتحاد الخانقة التي انطلقت منذ 3 سنين تقريبا ومازالت متواصلة وكل شهر تزداد ارتباك وإرباك وتعكرا، ولكن الحمد لله نحن في زمن في وزارة الثقافة يعني انتبهت إلى كل الحلول وفصلت في كل المشاكل المتعلقة بالإبداع التونسي وكل شيء ماشي أموره لباس، عندها حاجة واحدة الحق توتة في مقر الاتحاد قلقتها، هذه هي وزارة الشؤون الثقافية تركت كل قضايا الإبداع في تونس وتطالب رئيس الاتحاد بالتعامل مع شجرة يتيمة في المقر، وأنا أتحدث بصدق يعني هذا شيء مؤسف يعني. كل هذه كل هذه الأمور يعني حتى لو أدخلك في متاهة مرتبطة بالأزمة المالية التي انطلقت منذ تراجع وزارة الشؤون الثقافية عن تعهداتها التي أمضتها مع اتحاد الكتاب التونسيين وعلى الاتفاقية اللي دول 3 سنوات، العام الأول أعطوه 100,000 100 مليون، العام الثاني 80، والعام الثالث قالوا لنا 45 لتو نستنوا فيها من جويليا 23 نقطة ونرجع للستار.
1: هذول المسألة غنية عن كل تعريف، إذا عن كل تعليق عفوا دكتور سعد برغل، لأنه يعني الحقيقة يعني ما قيت ما نقول لك سي سعد.
2: لا لا لا لا أنا لا
1: حقيقة أنا ما لقيت ما أقول،
2: سامحني لا أريد أن أغوص أكثر في الموضوع لأني أريد أن أذهب إلى ما هو مفيد للمبدع التونسي.
1: نعم
2: صحيح نحن عندنا 3 شهور نراسل في والي تونس باش يجلس مع الهيكل الوطني ولما نسمع منه ردا، وهو المسؤول الأول والأخير على حجب ترخيص دار الكاتب منذ أفريل 2025، وهو المتسبب في خسارة بمئات بحدود حدود جديدة حدود 100 مليون على الاتحاد. نمر نذهب إلى المعرض الآن.
1: نمشي للمعرض ولبعض الإيجابيات على الأقل صحيح. رغم كل الصعوبات، رغم كل عراقيل، الاتحاد يواصل نشاطه ويسجل حضوره في المعارض على الأقل على المستوى الوطني، من معرض تونس الدولي للكتاب إلى معرض سوسة. الرحلة انطلقت في أبريل وتتواصل معكم في ماي في خدمة الكاتب والكتاب التونسي. دكتور،
2: أنا يعني جملة فقط شابو للحوار، أقول لك رغم كل هذه الصعوبات واللي ما عندناش حتى مليم في الاتحاد، فإنه في المعرض الدولي للكتاب وبشهادة مدير المعرض والإدارة العامة للكتاب، نحن جناح الاتحاد كان يفيض بالمبدعين يوميا أمسية أنشطة تقديم، رغم أننا نتحمل الإقامة ونتحمل كل المصاريف على جيوبنا من جيوبنا، ولم تتدخل لا الوزارة ولا غير الوزارة. هذا واجب وطني قمنا به من أجل تونس وقمنا به من أجل المبدع في المعرض الدولي للكتاب. أمضينا اتفاقيات وهناك جلسات حوار صارت، وهناك جلسات إمضاء صارت، وهناك شعراء وجاءوا وقرأوا، هناك مبدعون، هناك نقاد، وكلهم كانوا في الموعد، وكلنا كنا متطوعين. وبارك الله فيك يا وزارة اللي لا هي بالتراخيص. أمر إلى سوسة.
1: معرض سوسة إذن وكالعادة. نعم، الاتحاد حاضر وجناح الاتحاد يستقبل الكتاب وتوقيعات الكتاب كذلك ولقاءات الكتاب.
2: معرض سوسة للأسف تواصل وزارة الشؤون الثقافية رفع يدها عن المبدع التونسي.
1: كيف ذلك؟
2: كيف ذلك؟ معرض تونس سوسة كانت البرمجة الثقافية عند المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. يعني أنه الكتاب والمبدعين اللي يجوا يأخذوا منحة ديبلاسمون ومنحة منعش منحة المهم فأبورت المبدع
1: يأخذوا
2: منحة بعد مدة هالزيتيد. التجأ المعرض إلى اتحاد الكتاب، قال له المندوبية رفعت يدها ونحن نريد برنامجا ثقافيا لكن لا مال لدينا لندفع، هل أنتم مستعدون؟ أخذنا القرار بالاستعداد. ويوميا من 11 متاع الصباح حتى للخمسة السبعة متاع العشية جناح الاتحاد الكتاب بين التنشيط ثقافي، أمسيات، ندوات للصغار للكبار في المسرح، كل أشكال الممكنة للثقافة التونسية موجودة. أنا طلبت من عضوة أن تبدأ في في في في في في الإحصاء. إلى حد الآن قرأ ما لا يقل من الساحل أكثر من 40 شاعر من الساحل. أكثر من 40 هضوما ل 40 راهم ما تمكنوش من أنهم يقروا في تونس، ووزارة الثقافة ما بعثت لهمش في المعرض باش يقروا، فسح لهم الاتحاد الفرصة باش يقروا في معرض دولي وخذوا وتصور وعملوا التوقيعات وعملوا معناها جابوا صغارهم وجابوا أصحابهم وجابوا طلبتهم وجابوا تلامذتهم في فرحة الكتاب، لأنه مبدع عنده الحق باش يسوق الكتاب متاعه، باش يسوق الديوان متاعه والدراسة متاعه. هذا قام به الاتحاد متطوعا. نحن ندخل للمعرض التسعة متاع الصباح، أنا توجي كلنا كذلك دون أي فلسن، لا من الوزارة ولا
1: على نفقتكم الخاصة. واضح. نعم
2: كلها على نفقتنا الخاصة. بعد ذلك وأنا مرهق في العودة من سوسة يأتيني هاتف في الليل، في الليل السبعة ويكون تقريبا الوقت هذا، سيد رئيس اتحاد الكتاب، بالله الصح متاع الاتحاد يلزم تعهد وصيانة يا رسول الله. إلى هذا الحد أصبح الكاتب معناها مقصر. يا ولادي وينكم أنتم كوزارة ثقافة وكمندوب جهة والشؤون الثقافية اللي كلمني، وينكم من أزمة الكتاب في تونس؟ وينكم من أزمة الكتاب؟ خماريته كان الصح. أسيدي أنا نقولك من هذا المنبر، واو منبر ثقافة بنت ياس في البلاد التونسية، السيد رئيس الجمهورية السنة الفارطة عندما طلبت بشكل رهيب وغريب وزارة الشؤون الثقافية أنه نرجعوا لها المقر اللي هو من عام 71 على موضوع على ذمة اتحاد الكتاب. فأنه سيد رئيس الجمهورية تدخل وشكرت تدخله وشكرنا تدخله وهو تدخل محمود، بل أضاف إلى التدخل أمرا إلى وزارة الشؤون الثقافية، قالها وذا كلام مش متعيني متعهم هما، قوموا بسيادة المقر. إبا سيدي عندهم عام توا ونحن نستنوا في صيانة المقر. يا سيد الرئيس وزارة الشؤون الثقافية لم تقم بصيانة المقر كما طلبت، بل إنها عن طريقي المندوب الجهوي للثقافة طلبت منا نحن صيانة السطح. تو الرئيس يقولهم صونوا راهو ما عندهمش فلوس، وانتم تطلبون شو يحبوا في الاخر؟ يحبوا يكثروا الملفات والدوسيات والمطالب باش يقولوا في الاخر اعطونا انتم بعجزين عليه على على الصيانه نتاع، اعطوه هنا نحبوا نهدوه، نحبوا نهدوه، نحبوا نهدوه
1: ان شاء الله هذا
2: للمعهد اللي بجنبنا.
1: ان شاء الله هذا ما يصيرش دكتور، وان شاء الله ان شاء الله كيف ما تدخل رئيس الجمهوريه في لسبب سابق او في مساله سابقه ممكن يتدخل مره اخرى هذه المره.
2: نعم كتاب بكل بساطه بكل ما انا لا اهاجم احدا. نعم. وليس من عادتي
1: نحن نبرز بعض الحقائق فقط يعني.
2: نعم عملنا كل شيء.
1: نعم
2: كل شيء، المراسلات، التوضيح، الجلسات، كل شيء باش تبدا امورنا واضحه مع الوالي ومع الوزاره.
1: المهم ثم كيف ما قلت دكتور الامور واضحه، الباقي على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى المتداخله، وربما رئيس الجمهوريه تتدخل لفض كل هذه الاشكاليات. احيانا لابد من تدخله للاسف يعني في بعض الملفات لابد من تدخله، لعل يتدخل السيد رئيس الجمهورية لإنقاذ اتحاد الكتاب لهذا الصرح. وطبعا هذا المقر رمز أكيد بالنسبة للكتاب وللمبدعين، وأيضا يعني قيمة هذه المؤسسة بالنسبة للكتاب والمبدعين كمرجع لهم كسند لهم أيضا كحامي لهم أيضا ولمسيرتهم الإبداعية. الاتحاد إذن هو يحتضن كل المبدعين والكتاب. فما سؤال الحقيقة في حديث مع أحد الكتاب الشبان، الانضمام والانخراط في الاتحاد هل يستوجب أكثر من إصدار دكتور سعد؟
2: الانضمام للاتحاد ما يضبطه القانون الأساسي للاتحاد.
1: ألوة. نحب شروط يعني أنا كاتبة وأريد الانضمام لاتحاد الكتاب، أعطيني شروط نجم تخول لي الانخراط.
2: هو شرط أكيد معناها هو أنه يلزم يكون عنده زوز إصدارات،
1: زوز إصدارات
2: أو أربعة للأطفال
1: أو أربعة إصدارات للأطفال.
2: أي ليس فيه اجتهاد. هذا نص واضح بالنسبة إلينا وللهيئات السابقة. نص موجود في هناك بند آخر يقول وهذا سأفعله بإذن الله. يقول أنه من سينخرط معناه من جديد يلزم يوافق على التزام باحترام الاتحاد قرارات الاتحاد، لأنه هناك تشويه كثير للاتحاد غريب جدا على صفحات التواصل الاجتماعي، أساء إلى الاتحاد من بعض أعضاء الاتحاد مخرطين من بعضهم وعموما من كثير من الناس الغير المخرطين. من هذا المنبر أريد أن أوضح للجميع، اتحاد الكتاب جمعية ثقافية. الجمعية في الثقافية في كل العالم ليس لا أحد له الحق في أنه يحكي عليها بسوء إلا المنخرط، الناس المنخرطة في جمعية صيانة مدينة دستور عندها الحق باش تحكي على جمعية دستور. ما يجيش واحد من تطاويل يحكي على جمعية صيانة مدينة دستور هو مش منتمي له. اللي مش منتمي للاتحاد الكتاب لا حق له، لا حق له قانونا.
1: دكتور هنا ربما البعض أيضا يجب يقول لك احنا ما نجموش نصادروا آراء الناس، ربما هم ما همش صلب الجمعية ويعني ولا يعلمون يعني ما يدخل في الداخل أو ما يحدث في الداخل، لكن لا يمكن أن نصادر آراءهم يعني هم نجم ربما يعبروا عن آراءهم ومواقفهم، لكن الاتحاد أيضا يعني نجم يدافع على نفسه ونجم يبين الحق من الزيف يعني في هذا الإطار.
2: لا سامحني ليس لهم الحق في مهاجمة الاتحاد عن جهل.
1: نعم.
2: إذا كان الاتحاد أعضاء الاتحاد باش يبقوا نهار كامل على الفيسبوك ولا على اي وسيله اخرى ولا على الصحافه ولا على اذاعه ولا شنو نلوجوا على فلان شنو قال في الاتحاد وفلتان كيفاش اتهم اعضاء الاتحاد بالفساد وفلتان كيفاش اتهم بالانحياز والاقصاء ودر شنو ما نسكروا المقر ونقعدوا له كان بالعباد نحن
1: انتم دوركم فض هذه المشاكل اللي تهم المقر واللي تهم الكتاب والمواضيع الاساسيه
2: نعم صحيحه والبرمجه التي تفيد والدفاع في تونس على حق على حق المبدع في تونس لانه حق المبدع في تونس في تراجع المكتسبات التي غنمناها في السنوات الفارطه
1: نعم
2: خطفت منا
1: للاسف
2: بشوي خطفت منا
1: دكتور سعد
2: الثقافة كلما وجدت إمكانية في إقصاء اتحاد الكتاب عن أي مكسب إلا وقامت به وأنا من هذا طبعاً. المنبر أنا من هذا المنبر حتى لا يقال أتحامل على أحد وعلى وزارة الثقافة أنا أدعوك إلى توجيه الدعوة لوزارة الثقافة
1: نعم لهم كل الحق في نعم لهم الحق في حق الرد يعني في نعم نعم
2: ونحذر
1: نعم هذا اكيد مضمون حق رد مضمون لكل من يعني إذا كان تم ذكرهم في هذا في هذه المحاورة نعم
2: غلط اذا نعم. كانني غلط
1: نعم
2: ساقدم اعتذارا رسميا مكتوبا نعم. وشفويا
1: واضح
2: بحضورك انت
1: واضح دكتور سعد برغل رئيس اتحاد الكتاب التونسيين شكرا لك في الطرف الاخر من الخط وهي تنتظر منذ قليل وتابع في هذا الحوار مع دكتور سعد برغل كاتبه تقول في اجمل حقيقه في اجمل ما قرات لحد الان في تقديم لهذه المجموعه الصادره حديثا المجموعه الشعريه لست شاعره تقول بشيء من الارتباك الذي يسبق الاعتراف وبكثير من الامتنان للكلمات التي انقذتني بفرح يشبه الخوف الأول من البوح أعلن صدور مجموعة الشعرية الثانية لست شاعرة هذا الكتاب ليس ادعاء للشعر بل محاولة صادقة للإقامة قليلا داخل اللغة للنجاة من ثقل الأيام ولإعطاء القلب صوته حين يعجز الكلام هي نصوص كتبت من المسافة الفاصلة بين ما نشعر به وما نستطيع قوله إلى كل من مر بالحياة بقلب هش ونبيل إلى الذين أخفوا ضجيجهم خلف الصمت لست شاعرة لكن الأرواح المتعبة تكتب أحيانا أجمل ما لا يقال لست شاعرة ولكنني كتبتني كما أنا هكذا قدمت الشاعرة دلالة جبلة إصدارها الثاني أو مولودها الثاني كما يحلو لها التعبير ديوانها الشعري لست شاعرة دلالة مساء النور أهلا وسهلا بك على موجاتنا
3: مساء المحبة روسية ليك ولكل الأحبة وتحيات شكر وتقدير للدكتور سعد برغل على ما قدمه من معلومات الحقيقة شيقة جدا تحية لك أنت ولكل مستمعي الصالون الثقافي
1: أهلا بك دلالة إذن لست شاعرة إصدارك الثاني عن دار نحن للنشر والتوزيع موجود في معرض سوسة للكتاب ومن جميل الصدف تقريبا أسبوع فارق بين صدور المجموعة الأولى أدراستيا الفارق سدى نفس الشهر تقريبا
3: نفس اليوم يا روسية 17 ماي 2025 وقعت أدراستيا 17 ماي 2026 سوف أوقع لست شاعرة
1: إن شاء الله يعني التوقيع سيتم غدا إن شاء الله بجناح دار نحن بمعرض سوسة للكتاب لست شاعرة أنا قريت ما كتبتي أنت لا الحقيقة لأني ما لقيتش ما أجمل من هذا التقديم لهذه المجموعة الشعرية الجديدة الصادرة حديثا واللي سيتم توقيعها غدا إن شاء الله لست شاعرة هل هو تملص من المسؤولية الأدبية أم ماذا يا دلالة؟
3: لست شاعرة هو الحقيقة من جميل كتبت الكلمات وكنت الحقيقة حتى وين نعاود نقرأ فيهم قلت إني كتبت الكلمة ضي خطر بالحق راهي كلمات صادقة كلمات خرجت يعني من قلبي قلبي يتكلم وين نكتب ما هو يعني حاجة أخرى ربما هو روسية مش تملص من ربما حسب رأي الكاتبة من عشان مش نحكي لك كدلالة الشخصية الحقيقية أو دلالة الكاتبة لهذه الكلمات
1: نعم.
3: أنا فقط شاعرة بما كتبت يعني الحقيقة هو ربما نزيف وجداني يعني يتجاوز تصنيفه أو القوالب اللغوية، يعني حبيت هكا تكون أكثر حرية. إني رفضت إنه يكون مصنف يعني تصنيف القالب اللي كتبته، يعني نحب يعني ما نحبش نمنح صفة الشاعر قبل كل شيء لنفسي، خاطر نحب الناس يوصفوني أو النقاد أو القراء يعني يصنفوني كشاعرة أو لا. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، لست شاعرة، هو يعني ما نحبش الصفة الذاتية تكون منخرطة في الفعل الإبداعي اللي أنا قاعدة نكتب فيه. ربما يكون لست شاعرة عنده دلالات أخرى، يعني أنا الحقيقة مش نعطي فكرة كبيرة برشا، خطر لست شاعرة عندها زوز معاني أو زوز تأويلات ينجموا يكونوا موجودين.
1: أكيد. شاعرة شاعرا ككاتبة، يعني كمجال في الأدب يعني وكاختصاص، أو ربما هو الحديث عن الأحساس والمشاعر أيضا.
3: يعني للقارئ وللكتاب والنقاد لهم حرية التأويل، هذا طبعا بعد ما يقرأوا المحتوى الموجود في 143 صفحة تقريبا، ضمت أكثر من 60 أو 55 قصيدة كانت تتراوح يعني بين في عديد المواضيع، فما مواضيع الانتظار، الاعتراف، الضجيج، البحث، اللقاء، المرأة اللي هي كانت حاضرة أكيد بصفة كبيرة جدا. كذلك الصداقة، العتاب، الصمت، الخيانة، كل المواضيع تطرقت لها تقريبا في لست شاعرة. هي كلمات.
1: عندي سؤال، هل القصائد اللي قريتها لنا في على أجنحة الليل في حديث السمار، عندما نختار موضوع الخيانة، هل القصيدة اللي كنت قريتها موجودة مثلا في هذه المجموعة ولا لا؟
3: والله يا عروسية للأمانة هو معناتها مجموعة من القصائد، وإني كي جيت حطيت يعني جمعت القصائد ولا من المخزون اللي عندي موجود حطيتهم بصفة اعتباطية، ما اخترتش، ودير مازال عندي المجموعة الثانية اللي هي إن شاء الله كالعادة نبدأ نحضر فيها يعني
1: للمجموعة الثالثة وقت تولي
3: الثالثة، أي المجموعة الثالثة إن شاء الله. لكن في طريقة اختياري أو معناتها فما قصائد وديما نقول ما نعرفش علاش الصفة هذه عندي، إني أنا فما قصائد يعني متأخرة جدا اللي هي كتبتها بصفة متقدمة لكن إلى حد الآن لم ترى النور. يعني تقريبا القصائد الأخرانية هي اللي تنشرت قبل القصائد اللي القديمة اللي شاركت فيها حتى في أمسيات يعني في الصيف ولا في ندوات شعرية يعني سابقة.
1: أكيد عندك فلسفة في النشر، عندك فلسفة في الجمع بين النصوص، أكيد يعني أكيد مش اعتباطية
3: الاعتباطية الإيجابية، مش الاعتباطية السلبية. اعتباطية فنية هي.
1: لست شاعرة، إذن هو عنوان المجموعة الشعرية الصادرة عندنا نحن النشر والتوزيع. يعني المجموعة غدوة إن شاء الله بشتم توقيعها في رواق أدى. في أي توقيت تقريبا مش يكون الموعد ليلة؟
3: تقريبا في حدود الحادي معناتها 11 صباحا إن شاء الله.
1: 11 إن شاء الله صباحا.
3: الحقيقة نحب نشكر الأستاذ عبد الله شباح والمدقق اللغوي يعطيه الصحة، نحب نقدم له تحية كبيرة، كذلك فريق العمل بدار نحن للنشر والتوزيع، وكذلك على صورة الغلاف الجميلة يعني اللي كل عادة خذت من خلال صفحات الفيسبوك أو المكالمات الهاتفية من بعض الأصدقاء على رمزية الصورة والغلاف.
1: نعم. هي على صورة الغلاف هي الهوية البصرية لأصدارات دلالة واضحة، يعني كنشوفوا أدرستيا ونشوفوا لست شاعرة، الهوية البصرية نفسها البصمة، يعني محافظية على نفس البصمة أو الهوية البصرية، لكن لكل غلاف تأويلاته وقراءته، و المرأة دائما حاضرة وهذا نعرفوه حتى من قصائدك ومش حاجة جديدة يعني دلالة، لكن المرأة بين المرأة المتحررة المنعتقة في أدراسها إلى المرأة الحائرة المفكرة في لست شاعرة، يعني هناك بعض نقاط الالتقاء والنقاط التباين، ولكل قارئ أن يقرأ أو أن يعني قراءته الخاصة لهذا الغلاف ولصورة الغلاف الجميلة.
3: طبعا روسية هي بين الصورة الأولى لأدرستيا والصورة الثانية للست شاعرة، رمزية الصورة يعني لها عدة دلالات وقراءات. التصوير يعني صورة أدرستيا هي كما قلت وذكرت سيادتك يعني التحرر والجمع بين التناقضات، واللي ديما نذكره ونقوله صورة المرأة اللي كانت متحررة يعني ومنطلقة أو طليقة، نجدها في لست شاعرة بصفة أخرى أو في وضعية أخرى، يعني اللي هي تشمل معطى وضعية
1: التفكير
3: هنالك يعني بعض الخربشات أو الأوراق المتطايرة، هنا يمكن برشا قراءات يعني وبرشا حاجات يعني معقدة يمكن يكتشفها القارئ وقت يقرأ لست شاعرة. هي لوحة صامتة تطلب صدى وتجلي صدى تحليليا يعني عميق. الغلاف ليس مجرد واجهة بل هو عتبة بصرية كما قلت أنت، تهيئ القارئ للدخول في رحلة من الصدق العاطفي الشعوري يمكن والبوح الشعري الذي ربما يمتزج بين الألم والأمل، كذلك تحويل لك الانتظار والانتظار الطويل إلى مادة أدبية، يمكن تحويل الجرح إلى خصلات من الكلمات والأبيات الشعرية. هذه يعني برشا حاجات نجم تكون موجودة يعني، ونجم كل قارئ مش يقراها بطريقته الخاصة. كذلك الألوان يعني بالحق حتى طريقة اختيار الألوان في علم النفس عندها برشا دلالات وبرشا يعني خصائص للنقد والمتابعة.
1: نعم. واللي يحب يكتشف أكثر عوالم لست شاعرة ينجم يكون موجود غدوة إن شاء الله في معرض سوسة للكتاب في دار نحن، مش لقى هذه المجموعة متوفرة، وغدا إن شاء الله 11 صباحا سيتم توقيعها بحضور الكاتبة والشاعرة دلالة جبل، اللي تقول لست شاعرة في نهاية الأمر لكنها كاتبة، وعندما تكون كاتبة فهذا مجال أرحب للتعبير والإبداع، وننتظر دلالة في أكثر من مجال وأكثر من نمط أدبي. هي بدت بالشعر لكن حسب معرفتي بدلالة أكيد باش تخوض تجارب أخرى قادمة ننتظرها.
3: يمكن عروسية من الحاجات اللي ما حبيتش نصنف روحي لست شاعرة ولست كاتبة، ودير فما قصيدة مكتوبة يعني ضمن القصائد في الديوان هذا اللي هي عنوانها لست كاتبة لست كاتبة، وربما كما قلت أنت خاطر الحقيقة ما حبيتش نصنف روحي في نمط معين من الكتابة، خاطر هي الكتابة تحرر واني ما نحبش يعني معروف عليا ما نحبش القيود اللي تلزمني بغوابة يعني تخليني لنكون معناتها غير فاعلة، ديما نحب النشاط ونحب نكون عندي حاجات متجددة وجديدة. الحقيقة عروسية حبيت نشكر شكر خاص جدا جدا لأولادي أولا وراجلي اللي شجعوني.
1: أنا ما قريتش الشكر هذاك خليته لك أنت، هو موجود في تقديمك.
3: طبعا
1: صديقنا تحياتنا لي جمال حلاوة الفنان جميل حلو
3: يعطيك الصحة. يعني بالحق أولادي اليوم ولاو متحمسين أكثر مني، يعني حتى كي نهبط قصيدة على صفحة الفيسبوك يجيوا يشوفوا تعليقاته
1: ويتابعوا تفاعل
3: الكتابة. وكذلك عائلتي يعني الكبيرة أصدقائي اللي شجعوني حتى على الفيسبوك يعني تفاعلاتهم وردود أفعالهم، تلامذتي اللي اكتشفوني مؤخرا يعني كيف يعطيهم الصحة، الناس الكل كلايا دون استثناء يعني تحية كبيرة برشا لهم هما. ولكن يا روسية طبعا أكيد حبر مداخلاتنا وأصدقائنا على في برنامج اللي عنا مدة ما تقابلناش على أثيره
1: إن شاء الله قريب،
3: إن شاء الله إن شاء الله عودة ميمونة للناس الكل، ويعطيك الصحة على الاستضافة، ونجدد دعوتي لأصدقائي وللناس اللي يحب ينتظروني غدوة في جناح دار نحن وبمعرض سوسة الدولي للكتاب في انتظار يعني تقديم الكتاب أكيد في القلعة الكبيرة وفي سوسة بصفة، وإن شاء الله تكون عندي زادك في توقيع في تونس في خلال العطلة الصيف. وشكرا مجددا عروسية لك.
1: شكرا لك دلالة جبلة الكاتبة الشاعرة، تقول لست شاعرة ولست كاتبة، هي مبدعة يعني في فضاءات عديدة. وبالتوفيق لك دلالة، وإن شاء الله هذا المولود الجديد يلقى كل الرعاية والاهتمام من القارئ سواء كان في سوسة أو خارج سوسة، في تونس أو خارج تونس، لديك متابعين وقراء تجاوز حدود الوطن. إن شاء الله موفقة طبعا دائما في كل كتاباتك وإبداعاتك. صديقتنا الشاعرة الكاتبة الناشطة في المجال النشط الاجتماعي أيضا، وهي رئيس جمعية أطفال مبدعون، الأستاذة أيضا المربية، برشا فاتت تجتمع في صديقتنا دلالة. موفقة في كل هذا وبالتوفيق لك وبالنجاح لوليداتك، أنا نقوله اللي في إن شاء الله الأسبوع هذا نهار اثنين مشي بشروا الامتحانات، بالتوفيق لك ولصغيراتك في القسم وفي الدار ولكل أبنائنا وبناتنا، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله سنة مكللة بالنجاح والتميز والتفوق إن شاء الله. أنا كنت ناوي نعدي وأنا باشاك إن شاء الله في حصة قادمة دلالة.
3: إن شاء الله وتحية مجدد لك انت والكامل الفريق العامل معك، وبالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ ولكل الطلبة
1: ان شاء الله يا رب. التوفيق للجميع للإطار التربوي وشبه التربوي وايضا لكل تلامذتنا وطلبتنا وصغيراتنا الكل، يا رب سنة مكرلة بالنجاح والتميز والتوفيق. شكرا مريم قاري كانت معي في الهندسة الصوتية منذ بداية هذا اللقاء، شكرا كل ضيوف اللي لباوا الدعوة هذا المساء على أثيرنا، شكرا ونعتذر من لم يسعفنا الحظ باش يكونوا معنا الأسبوع هذا. ان شاء الله في فرص قادمه. ما زلت لقاءاتنا وما زلت برامجنا ان شاء الله. انا موعدي معكم غدوه ان شاء الله ليلا ننطلق من الساعه 10 الى حدود منتصف الليل في عدد جديد من برنامج على اجنحه الليل وموضوع جديد من مواضيع السمر الكتابه. هكا كان نضمن وجود الليلة معنا إن شاء الله غدوة بإذن الله في سهريتنا وفي حديث السمار. هذا ركن التفاعلي مع أصدقائنا وصديقاتنا مستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا موجات صوت إرادة الحياة. متابعة رائقة لبقية برامج صوت إرادة الحياة. كونوا بخير وتصبحون على محبة. باي باي.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.
4: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة. اتحاد إذاعات الدول.

0: جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر. الفيلسوف مدني صالح.
1: الفلسفة ليست برجاً عاجياً، بل مقهىً مفتوح على ناصية الطريق.
0: رحلة فكر. الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر. جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة. ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من 1000 كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحبوا الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من

0: فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
1: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية. أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
2: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد، وأكمل دراسات العليا في بريطانيا، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذاً للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم عن مميزات وصفات هذا المفكر والفيلسوف العراقي، فهو من أبرز الأصوات التي حاولت تقريب الفلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب، على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية، لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس. وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا، كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى، مثلا مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
1: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة. لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحياناً كان يكسر القواعد كلها ليصنع درساً لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
0: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورقة بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
3: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز وأبي يزرع وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
1: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
4: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا. جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط، كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا. في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه، نسمع صوته يهمس: فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش، وعقل ينمى، وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
5: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
1: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
0: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأً، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
1: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار. هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال، بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي، أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين، متحدثا:
6: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك هو يتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه إن فعلها أحد الطلبة، ويفعلوها مرات يعني. اثنين، هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا: حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتاب كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها، أو روبن كروزوية دانيال دوفو يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو. روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، وفرايدي يمثل هذا العرب المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
1: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
2: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات، جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف، مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم، الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
1: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
8: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
5: الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
8: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجا.
9: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

افتكر لي

افتكر لي لحظة حلوة حلوة.

يا ما بحكيها يا

كنت بشتاق لك وانا

عمل.

بشتاق لك وانا فيك.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها.

0: الأشواق
1: نجوم وأقمار
0: الجبال والجنوب
2: نجوم وأقمار
3: نجوم وأقمار
4: مع سماح قصد الله.

في المواكبة وفي التغطية لمهرجان جمار بتطاوين. هذا المهرجان اللي ينطلق اليوم بحفل للفنانة لبنى نعمان باش نواكبوه على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم جميعا في الاستماع ونخليكم مع لبنى نعمان ومجموعة حس.

المجموعة حس الفنان مهدي شقرون يرافقها طبعا إلى جانب ضابط الإيقاع في هذه السهرة الافتتاحية لمهرجان جمار. طبعا لبنى نعمين تحيي هذا الحفل. نذكر انه مهرجان جمار ينطلق الان وانطلق اليوم، يتواصل الى يوم 19 ماي بمجموعه من السهرات والافلام والعروض المسرحيه والسهرات الشعريه ايضا.

الفنانة لبنى نعمين كالعادة أداء متميز لهذه الفنانة اللي استطاعت أنه طيلة طبعا سنوات أنه تبني مسيرة فنية مميزة. لبنى نعمين طبعا إلى حد الآن غنيت من أغانيها القديمة، الألبوم القديم قبل والدة، وطبعا نذكروا أنه في افتتاح مهرجان جمعة في دولته الثانية بتطاوين، وهذا الحفل ينتظم المركب الثقافي بتطاوين كما قلت أنه مجموعة من السهرات المتواصلة التي ستكون خلال هذه الأيام في مدينة تطاوين في إطار هذه التظاهرة من شعراء، ضيف طبعا شرف هذه التظاهرة الكاتب والشاعر والمترجم.

الفنانة لبنى نعمة في هذا النغم، أيضا من أغانيها المعروفة والمحبوبة أيضا، واللي هي من تلحين مهدي، شقرون في افتتاح تظاهرة جمار بتطاوين مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين. طبعت مجموعة من الشعراء الحاضرين إلى جانب الشاعر الكبير آدم فتحي، شاعر مجد الظهري، شاعر ياسين الرويتبي، شاعر ناصر رديسي، كذلك في الموسيقى في ورشة الموسيقى الدكتور عادل بوعلاق، وغيرها من الأسماء الموجودين في هذه الدورة من جمار.

0: نرجع إذا
1: لهذه
0: الأغنية اللي قدمتها لبنى نعمين، اللي هي من أغاني اللي موجودة في التراث، يعني ميناء التراث من جهة الجمهورية، وهي ميناء الأغاني اللي ديما تقدمها لبنى نعمين في عروضها الفنية وعودتها بطريقتها. طبعا نذكر أنه لبنى نعمين في افتتاح تظاهرات ومهرجان جمار اللي تواصل إلى يوم 19 مايو، وإحنا في هذه المواكبة المباشرة ليوم الافتتاح، ونذكر أنه يوم افتتاح تظاهرة جمار هو في نفس الوقت أيضا اختتام شهر التراث في مدينة تطاوين. جمهور يعني نوعي حاضر في هذا الحفل، من مثقفين، من مبدعين، من أيضا من جمهور محب للثقافة، حاضرين في هذه القاعة الأنيقة اللي الحقيقة منذ سنوات يعني كانوا يناديوا بأنها تكون في أحسن حالة، وأخيرا يعني تم تهيئتها وتم يعني أنها اكتسبت حلة جديدة وجميلة مهمة للعروض. فأكيد أنه مكسب للجهة ولمبدعي الجهة بولاية تطاوين. ما زلنا مواصلين معكم طبعا في هذا النقل لحفل الفنانة لبنى نعمين مباشرة من تطاوين في افتتاح تظاهرة جمار.

0: محمود الباز بنت السنيورة
1: الأمورة
0: على فكرة بترقص ممتاز بنت السنيورة
1: الأمورة
0: على فكرة بترقص ممتاز

0: عزيزة،
1: ميرسي.
0: هذا النغم لي، النغم من
1: صديقنا الشيخ
0: الأنغام
1: إمام.
0: القديمة للشيخ إمام صراحة،
1: الشيخ إمام
0: يعيد
1: العظيم.
0: تعيد غنائها لبنى نعمان برفقة الفنان أيضا مهدي شقرون، من الأنغام اللي غير معروفة، والأنغام اللي فيها كسخرية كبيرة وطريفة يعني في تقديمه. وهي النغام من الأنغام التي يعني لا جمهور ربما المحب حتى لشيخ إمام ما يعرفش الأغنية بشكل كبير، أدتها وأدتها دائما بطريقتها اللبنى النعمان.

أغنية أخرى للفنان شيخ إمام بصوت لبنى نعمان ومهدي شقرون. طبعا تحرص لبنى نعمان أنه في كل حفلة تقدمه أنه يكونوا موجودين هذه الأغاني لشيخ إمام في الحفلات اللي تقدمها، خاصة في هذه الحفلة، لأنه حفل أو عرض ولادة وعرض مختلف، عرض تراثي فيه أغاني خاصة وعرض متكامل وعرض يعني تراثي إن صحت العبارة. وهذا الألبوم اللي قبل عرض ولادة هو ضم مجموعة من الأغاني المختلفة اللي أديتها لبنى نعمان في إطار مجموعة حس.

0: فك هذه خضره نتاع الكيس
1: اذا هذه صبر الشراش طبعا لبنى نعمين ومهدي شقرون وضابط الايقاع والجمهور اللي تفاعل جدا مع لبنى نعمين ومع هذه الاغنيه اللي ترجعنا طبعا لاجواء الاغاني الكافيه والاجواء الكافيه. هذه الاغنيه كذلك لقات صدى في لقات نجاح كبير في الالبوم هذا في هذا الالبوم اللي قدمته لبنى نعمين وفي مسيرتها ككل وفين وين تغنيها لم يكن هل التفاعل. توبه نظهر لي توبه الان طاهر الرضواني في الكلمات والحان مهدي شقرون توبه.

0: عجبتكم
1: هي
0: بصوتها.
1: هذه الأغنية من التراث من الجنوب الغريب وجيلي،
0: ديما نبدا مجوعة
1: وطبعا شاركتها كما
2: لا تصفيق عليها
1: نجوى عمر
0: بين الجمال اللي قالته هي
1: لبنى العمين
0: مكروس اكثر
1: نجوى عمر.
0: أكيد أنا نحاول نخلط
1: وطبعا تواضع كبير من لبنى العمين حقيقة، انه يعني هذا
2: كيتفسخوا علينا ثقافات اخرين
1: ايضا الركن في التعامل بين الفنانين مع
2: بعضهم
1: جدوا جدا
2: نقدوا في الثقافه نتاعنا
1: زوج اصوات يغنيوا نفس الاغنيه التراثيه بطريقه مختلفه. بنت الجهه اللي متشبعه كما قال
2: لا يعطيها صحه لا تصفيق
1: بالموسيقى، ولبنى العماني اللي تشتغل كذلك على التراث منذ فتره، تفاعل من الجمهور مع الثنائي لبنى العماني ونجوى عمر اللي قدموا اغنيه

0: إذن طوبى كان العود كلمات طاهر رضواني، ألحان مهدي شقرون، غناء لبنى نعمان، من أروع ما غنيت لبنى نعمان.
1: يا بسيطة يا
0: لبنى
1: كلب
0: نعمان،
1: الفلان.
0: وهي فعلا من الأغاني
1: لا
0: المشهورة طبعا هي لبنى
1: زوز
0: نعمان، فيها الكثير من الشجن وال
1: مازال
0: يعني
1: زوز خير، معناها نعملوا عرض آخر
0: والتفاعل الكبير مع باش يظهر لي الأغنية الختامية
1: يا دي توبة تدلوا راهو هكا توا
0: الموعد، أو ربما زوز أغاني المرشح أنه مش
1: يا دي بسيطة قوي راهو تعرف قداش عندي مازلتيش
0: نمشي وربما للأغنية ربما كبوا الفلانة لأنه لبنى خذت فيها الفلانة الآن.

0: هي إذا الأغنية الأخيرة تقريبا الأخيرة، وزيت أغنية أخرى
1: باهية
0: مش تزيد
2: الطاغي مهما تغى
0: أغنية أخرى
2: يجينها
0: طبعا مش
2: يزول،
0: تزيدها
2: والشعب
0: في
2: مهما
0: هذا
2: سهر نجم
0: الحفل
2: يتعب، نحن تعبنا
0: الخاص
2: ونجم
0: بي
2: نتعب بشر
0: طبعا نقلنا المباشر لحفل لبنان وعمان ومهدي شقرون في هذه الأمسية الختامية الافتتاحية عفوا الخاصة بتظاهرة جمار في دورتها الثانية مباشرة المركب الثقافي بتطاوين. تختم إذن بمزيدة خضراء.
1: احنا ديما عندنا امل اللي تونس تقعد هنا خضراء وديما مزيانه في الاخر في الاخر.

0: شكرا شكرا تطاوين، شكرا مهرجان جمار، شكرا للجمهور الجميل. ان شاء الله استمتعتوا كما انا استمتعت بوجودكم، وما تنسيش تجوا تتفرجوا فيا في الهيري بيت، راني ممثله مش خايبه.
1: ممثله تخوف.
2: اي
0: الكلنا الكلنا بالحق جاوا تفرجوا في الهيري بيت.
2: مرحبا بكم، احلاكم
0: مش تندموا،
2: شرفتونا
0: وشكرا.
1: شكرا لبنى.
0: مهدي شقرون، مهدي شقرون الحان وعود وجنن. عماد رزقي اخطبوط.
3: اذا اختتمت هذه الحفله الخاصه بلبنى نعمين في افتتاح مهرجان جمار في دورته الثانيه بتطاوين، مباشره من المركب الثقافي بتطاوين. هذه الحفله اللي تفتتح بها الا طبعا هذه السهرات، يعني الاربعه، مجموعه من السهرات الفنيه، مجموعه من الامسيات الشعريه، من اللقاءات، من الورشات، من ايضا اللقاءات مع الشاعر الكبير ادم فتحي، سواء كان في امسيه شعريه خاصه به او امسيه يعني حواريه مع حول مسيرته المتنوعه، سواء كان طبعا الشعريه، الادبيه، الترجمه، الاذاعه، التلفزه الى اخره، مسيره متنوعه جدا للكبير ادم فتحي باش يتحاور فيها مع جمهوره الواسع في تطاوين. اكيد انه نحاولوا انه ناخذوا ربما بعض الانطباعات اللي طبعا باش تكون موجوده، ان شاء الله نحاولوا ناخذوهم معنا تباعا خلال هالنصف ساعه اللي ما زالت في عمر البرنامج، ونحاولوا انه طبعا يكونوا معنا في كما قلنا ناخذوا انتباههم حول هذا الحفل. نذكروا انه تظاهرة جمار متواصلة الى يوم 19 ماي بالطبيعة، اربع ايام من الفعاليات. ناصر الديسي، ناصر الديسي تفضل معنا. الشاعر ناصر الديسي اللي هو مشارك ايضا في هذه التظاهرة في مهرجان جمار، سواء كان في الامسية الشعرية او هو من المؤسسين النجم نقولوا لهذه التظاهرة. مساء الخير استاذ ناصر الديسي.
4: مساء النور.
3: اهلا وسهلا بك على موجات اذاعة تونس الثقافية.
4: تحية ليك، تحية لكل العاملين في إذاعة تونس الثقافية وإلى كل مستمعيها.
3: طبعا سي ناصر، اليوم حفل افتتاحي بصوت لبنى نعمين، هكا شجن هكا ومشاعر كبيرة اليوم.
4: والله يا لبنى بعثت فينا الأمل بديو جديد، هي أحسن افتتاح تقريبا أعطتنا شاهد نجاح للتظاهرة هذه إن شاء الله.
3: التظاهرة في بدايتها وهي تظاهرة فاتية، كيف تشوفها؟ احنا اكيد باش مازلنا باش نحكيو معاك باكثر تفاصيل، لكن خلينا نقولوا هكا مبدئيا، بما انك زاد من المؤسسين صاحب افكار في هذه التظاهرة، كيف تشوف حضورها في المشهد يعني في تطاوين ولا في الجنوب التونسي؟
4: والله هي فلسفتنا ان شاء الله باش تكون معناها على مستوى وطني، وان شاء الله معناها في السنوات القادمة بوركوا با باش تكون زاد لقاء معناها دولي، تتطور جمار، تكبر الحلمة بال مع أحلام أصحابها. هي فكرة جمع جميع الفنون في تظاهرة واحدة هي معناها حاجة طريفة، وكانت المبادرة من تظاهر جمار، وإن شاء الله تتواصل في السنوات القادمة في حلل أكثر جمال وأكثر نجاح
3: إن شاء الله. إن شاء الله يلتحق بنا زي السياسيين الرويت بي سياسيين. مرحبا، خلنا ناخذوك في كلمة معانا مباشرة. طبعا بعد هذا الحفل الليل ابن العمين، أهلا وسهلا بك شاعر ياسين الرويت بي، مرحبا، والروائي أيضا.
5: أهلا بك سماح، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
3: هذا لقاء خاطف معك، مازلنا باش نرجعوا لك في الايام القادمه باكثر تفاصيل، لكن الاجواء العامه، الافتتاح، كيفاش لبنى نعمين، البدايه.
5: هي لبنى معناها مش اليوم باش نقيمها، عرض من اجمل المشاهد بصراحه، تفاعل رائع من الجماهير اللي ديما متعطشه، وللاسف معناها احنا التنقلات نتاع معناها كيما مع فنانين كيما لبنى والفريق اللي معاها يمكن نادره او قليله لداخل الجمهوريه، وهذا هذه دعوه معناها للمناطق في داخل الجمهوريه انهم يعملوا على اشياء من هذا القبيل، معناها دعوه الفنانين النوعيين هذم الى مصافحه الجماهير.
3: اكيد انه لنا عوده ليك، وان شاء الله يعني التظاهره هذه تلقى النجاح، خاصه انها في البدايات سياسيه.
5: جمار في دورتها الثانيه وقد ابرقت الحقيقه، معناها شفت البرنامج بتاع الدوره الاولى وتوا هاني مشارك ان شاء الله في الدوره الثانيه، حاجه نوعيه جدا، حاجه ممتازه جدا، وتمنياتنا بالتوفيق لهم ان شاء الله.
3: شكرا لك الشاعر والروائي ياسين الرويتبي، شكرا، واكيد انه كما قلت لنا عوده. طبعا ما زلنا مع ضيوفنا، يلتحق بنا احد الفاعلين في الجهه طبعا، وال يعني المسؤولين على العمل الثقافي كذلك في الجهه، سي مختار سي تهامي روان، عفوا سي تهامي روان، مرحبا ومساء الخير ومرحبا بنا بحضيكم.
2: مرحبا بكم، مرحبا سماح، ومرحبا بكافة المستمعين في إذاعة تونس الثقافية. أكيد ديما تطاوين ترحب ضيوفها، ديما معناها نحاول أنه يكون الفعل الثقافي متنوع يمس مختلف الشرائح، والتجربة هذه الدورة الثانية لتظاهر الجمار، هذا المولود الجديد اللي بدأ معناها هو ولد كبيرا، وإن شاء الله معناها يواصل التألق ويواصل التميز، لأنه تقريبا معناها الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفقرات المختارة فقرات متميزة جدا، فهمتني، شملت وكانت منوعة، معناها فيها مختلف الفنون، وهو حتى التسمية تقريبا معناها رمزية طريفة ورمزية، معناها ربما معناها جمار بالعربية أو بالدير
3: روح النخلة،
2: روح النخلة، ولكن جملار هي معناها أوسع، الحب الفن، لأنه الفن حياة، الفن أنا ربما ثم مصطلح نستعمل فيه برشا برشا ونحبه برشا، اللي هو الهبلة الفنية الثقافية الإبداع، لأنه الإبداع إذا كان نحصروه في زاوية معينة فهمتني لا معاش يولي إبداع، وبالتالي هالتنوع وهالاختلاف هذا هو روح التونسي، لأن تونس تقريبا معناها متميزة ومختلفة، هالتميز والاختلاف هذا هو روح تونس يعني، وبالتالي الفن يلزم يكون يشمل هالاختلاف هذا، ونحاولوا دائما كما قلت لك احنا توا على امتداد تقريبا شهر كامل كنا نحتفي بشهر التراث، ربما بتكون معناها وقفه صغيره اضطراريا، لانه في جوان باش ندخلوا في الامتحانات الوطنيه، باش نعملوا وقفه تامل، وباش ننطلق مباشره بعدها في التظاهرات الصيفيه والبرمجه الصيفيه.
3: الخصوصيه هذه اللي حكيت عليها، الاختلاف الروح هذه هي اللي تخلي السلطات الاشراف او المندوبيه او غيره هما اللي يدعموا ربما مهرجان دون اخر، يعني هما يبحثوا زادة على التظاهرات اللي فيها اختلاف، اللي فيها اضافه، فمش اي تظاهرة يعني.
2: هو والله كلامك صحيح، تقريبا احنا نلوجوا على الخصوصية، وتقريبا تطاوين اكيد مش تقريبا يعني حتى التسميات نتاع المهرجانات نتاعها تقريبا، معناتها ناخذ مهرجان القصور اللي يختص بالقصور، مهرجان الجاز اللي تظاهرت احتفاليه الجاز معناها جاز الاغنام، مهرجان طفوله في غمراسن، مهرجان امي ذهيبه اللي معناها عنده خصوص، مهرجان الالعاب الشعبيه، يعني هالتنوع وهالاختلاف هذا احنا نلوجوا عليه، واحنا نحبوا ناسسوه ونرسخوه، لانه ماذا بينا كل منطقه وكل جهه تختص في نوعيه معينه، حتى لا نكون معناها
3: نعاودوا في
2: نكرروا في نفس الايفينمون ونفس الاحداث ونفس التظاهرات، وبالتالي جميل جدا انه يكون فما هالاختلاف، وجميل جدا انه احنا دائما معناها ايدنا ممدوده للتعاون، خاصه للجمعيات اللي تكون مهيكله، تكون معناتها عندها قانونها الاساسي مهيكله جمعيه امورها واضحه، احنا دائما ايدنا ممدوده، وحتى حتى حتى للفنانين وحتى للفاعلين الثقافيين الكل، ماذا بينا احنا معناها نجملوا افكار ونتفاعلوا مع بعضنا من اجل انه دائما الفعل الثقافي يكون موجود، ولانه بالثقافه نعيش وبالثقافه نحيا، والثقافه هي دائما الواجهه اللي نتاع اي بلد، لانه كي تمشي لبلاصه وكي تمشي لدوله وكي تمشي لبلاد اكيد باش تعرف تميزها من خلال الثقافه نتاع الدوله هذيك.
3: يعطيك الصحة سي تهامي روان، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله مزيد من الأنشطة المميزة. خلينا نختم هذا اللقاء، طبعا نحب نشكر جدا زملائي في إذاعة تطاوين اللي أمنونا هذا اللقاء المباشر، واللي مازالوا معنا في المواعيد القادمة إن شاء الله مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين، سي حبيب بن ضو صديقنا، نعم
6: جيلاني بن ضو،
3: سي جيلاني بن ذو ايضا في معنا في النقل الاذاعي، كذلك كل الزملاء اللي مكنونا من انه نقدموا هالمواعيد الثقافيه، صديقنا كذلك التقنيه، صديقتي التقنيه في استوديو 6 مريم بنجاره، زملائي كذلك في القاعه الفنيه المركزيه، شكرا لكم الكل، وان شاء الله نلتقي غدا في حدود الساعه 5 مساء في برنامج منوعه الاحد مباشره من المركب الثقافي بتطاوين في مواكبه مستمره لفعاليات الدوره الثانيه من مهرجان جمار بتطاوين. الى اللقاء وتصبحون على خير، مع تحياتي سميح قصد الله.
6: نجوم واقمار، نجوم واقمار.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك.

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها

وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات.

ومن

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. الفنون هي مرآة تكشف لنا حال المجتمع في أي مكان، ونرصد من خلالها تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليه. وقد شهد المجتمع العربي وخاصة المصري في القرنين الماضيين تغيرات في شتى مناحي الحياة، ولا شك أن مصر قد شهدت تحولا كبيرا في الحياة الموسيقية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وخاصة مع ميلاد فنون جديدة بدأت بالمسرح ثم السينما والإذاعة والتلفزيون. نستمع لموسيقى فيلم عمارة يعقوبيان للمؤلف الموسيقي المصري خالد حماد كالعادة على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

من المؤكد أن السينما كانت لها بصمة كبيرة فيما نشهده من تحولات بسبب التطور المذهل في تقنياتها وأدوات صناعتها. على الرغم من حداثة نشأتها إذ ما قورنت بباقي الفنون، الموسيقى والمسرح والرقص، فطبيعة العمل السينمائي أثرت بشكل واضح على تقاليد الموسيقى المرتبطة به، وتغيرت معه كثير من خصائص الأداء الموسيقية.

كنا في الاستماع لموسيقى فيلم السفارة في العمارة الموسيقار عمر خيرت على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. يتسم هذا المجال الذي يجمع بين السينما والموسيقى بالاتساع الشديد، وخاصة مع غزارة الإنتاج السينمائي العربي خلال القرن العشرين في بعض البلدان العربية. لذا سنركز في حصة اليوم على تناول التجربة المصرية التي كان لها السبق والريادة في ظهور وازدهار السينما العربية، خاصة أن هذه التجربة في مراحلها الأولى قد احتضنت كثيرا من الرواد من مختلف البلاد العربية والغربية. نستمع لموسيقى فيلم الهروب للمؤلف الموسيقي المصري مودي الإمام دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

0: تشاركت الموسيقى في العالم العربي في بعض الخصائص المتوارثة والتي تشكلت بدرجات متفاوتة من ظروف تاريخية سياسية واجتماعية، ففي دول المشرق العربي اتسم التراث الموسيقي بكونه تراثا شفهيا الصدارة فيه للغناء الفردي، ويعتمد في صلب تكوينه على ألحان مفردة مزخرفة تتسم بثراء مقامي وإيقاعي وتقاليد أدائية تمثلت بأشكال غنائية متنوعة كالموشح، القصيد، الدور إلى آخره. نستمع لموشح يا غريب الدار، أداء فرقة رضا للفنون الشعبية، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.
1: يا غريب الدار بأفكاري كم تهطر ليلا ونهار، أدعوك لتأتي بأسحاري بجمال فاق الأقمار. الثغر يغني ويمني والطرف كحيل بستار، والقلب أسير هيمان ما بين بحور الأشعار.

يسود تقاليد الأداء حالة اتصال وجداني تجاوبي بين المغني والمستمعين التي يطلق عليها التطريب السلطنة، وتعتمد في الأساس على قدرات المغني الصوتية وخياله الإبداعي في الارتجال والتصرف اللحني فيما يغنيه. ويرتبط فن الوصلة الغنائية في مصر أساسا بما أطلق عليه فن القصور أو ما كان يقدم للنخبة. أما عامة الشعب فإلى جانب ما يمكن أن يقدم كشبيه للوصلة الغنائية في المقاهي والساحات، فهناك الطقطوقة الغنائية التي تقدم في الأفراح والمناسبات وتتسم بلغة فنية ونصية بسيطة وسلسة، ولا ننسى في هذا الجانب الديني المتمثل في حلقات الذكر والمناسبات الدينية التي تقدم فيها التوشيح الدينية والابتهالات، إلى جانب ما تميزت به المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، الأمر الذي ترك أثرا كبيرا على كثير من الملحنين والمغنيين مثل سلامة حجازي وأبو العلاء محمد وسيد درويش وزكريا أحمد وغيرهم. نستمع ولأول مرة في برنامج لغة العالم لتلاوة نادرة للشيخ المنشاوي لآيات بينات من سورة الإسراء.

لا شك أن الحركة المسرحية النشطة التي ظهرت وازدهرت في مصر منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى العقد الثالث من القرن العشرين كانت نقطة انطلاق مهمة للتحول الذي طرأ على تقاليد ممارسة الموسيقى في مصر، حيث تنوعت الموضوعات التي ارتبط بها الغناء المسرحي ليرتبط بشكل أكثر واقعية بالمجتمع ويعبر عن أطيافه، وتحولت الفقرات الغنائية المسرحية من سيطرة الغناء الفردي إلى تعدد المؤديين، بحيث ظهرت الفقرات الثنائية والجماعية والحوارية الغنائية التي تشارك فيها أبطال العمل المسرحي.

نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لمشهد اليوم يومك يا جنوب من المسرحية الغنائية شهرزاد لموسيقار الشرق سيد درويش. اعتدنا في مصر أن نرى مصطلح الموسيقى التصويرية في البداية الاستهلالية، أي الجينيريك لكل عمل درامي، أو بين أسماء صناع العمل الدرامي في المعلقة الأفيش يعني، ليكتب أسفله اسم مبدع الموسيقى المرتبطة بالدراما سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون، على أساس أن الموسيقى تلعب دورا رئيسيا في كل هذه الفنون في تصوير الدراما وتجسيد تطورها وإضفاء البعد الوجداني واستثارة حاسة السمع لتوصيل رسالة العمل للجمهور. نستمع لموسيقى فيلم كيت كات للمؤلف المصري راجح داود، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة

ظهر الفيلم السينمائي في مصر في تاريخ يقرب من تاريخ أول عرض سينمائي تجاري في العالم. فالمعروف أن أول عرض سينمائي تجاري في العالم قدم في باريس في ديسمبر 1895، وكان فيلم صامتا للأخوين لوميير. وبعد هذا التاريخ بأشهر قليلة وفي نوفمبر 1896 قدم الأخوين لوميير أول عرض سينمائي في مصر في مقهى زواني بمدينة الإسكندرية، وتبعه بيومين أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في سينما سانتي. وقد مر إبداع الموسيقى في الفيلم في مصر في الفترة من 1896 إلى 1950 بثلاث مراحل ارتبطت بتطور صناعة السينما نفسها وزيادة الإنتاج السينمائي وتنوعه.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
4: أحباء الحكمة.
3: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
5: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. في الهندسة التقنية زميلتنا إيمان سليماني، في تقديم مختلف أركان هذه الحصة سفيان العرفاوي. سنحاول أن نلخص بعض الأفكار التي قدمها واستفاض فيها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة، وسنحاول أن نعبر إلى أفاق فلسفية فكرية أخرى يقترحها علينا في هذه الحصة من برنامجه أحباء الحكمة، حيث أننا عندما اقترحنا على المستمعات والمستمعين تقسيم الفكر البشري تحديدا إلى لحظتين كبيرتين، لحظة ما قبل الحداثة ولحظة الحداثة، فإننا لم نريد من ذلك مجرد التبسيط، بل بنى معد هذه الحصة هذا المقترح على أساسين تقاسمتهما البشرية في المجال الجغرافي الممتد بين بحر الغرب والمحيط الهندي المحيط الأطلسي، مرورا بجانبي البحر الأبيض المتوسط إفريقيا وعربيا. ذكر معد هذه الحصة أن ذلك المجال الشاسع مجال تبلورت فيه ثقافة واحدة بصرف النظر عما يمكن أن يقوم فيها من فويرقات لتفسد نسيج الوحدة. ذكر دكتور حمادي بن جبلة أن تلك الثقافة المشتركة عبرت عن نفسها بلغتين أساسيتين، اليونانية والعربية، وانضافت لاحقا اللغة اللاتينية لتحاول استيعاب الفكر اليوناني العربي، أو بالأحرى التأليفية الفكرية البابلية المصرية اليونانية العربية. ولاحظنا أن اللغة اللاتينية سابقة عن العربية كلغة، ولكنها لم تدرب على استيعاب الفكر اليوناني إلا عن طريق العرب بداية من القرن 12 ميلادي، أي مع بداية الحروب الصليبية أو حروب الفرنجة. أما بقية اللغات الأوروبية فإنها لم تلتحق بالركب، الإيطالية مع غاليلي، والفرنسية مع ديكارت، والإنجليزية مع هوبس، والألمانية مع كانت. ولاحظنا أن العلم بقي مقصورا على قدماء المصريين وقدماء العراقيين واليونانيين والعرب حتى الثورة العلمية الحديثة. لذلك لم يوجد عالم روماني واحد في مستوى اليونانيين أو العرب، ولم يوجد عالم تركي واحد على مر تاريخ الإمبراطورية العثمانية. ثم أننا بينا أن من علامات تلك الوحدة الثقافية أن اللحظتين اللتين اقترحنا تقسيم التاريخ الفكري بينهما، أي ما قبل الحداثة والحداثة، يقومان على مبادئ نظرية وعملية واحدة. فاللحظة الأولى تقوم على مركزية الأرض وسكونها وسط العالم علميا، أو قل نظريا، على عقيدة الخلافة أو الحاكمية الإلهية عمليا، أي أخلاقيا وسياسيا. أما اللحظة الثانية تقوم على مركزية الشمس وسكونها وسط العالم، أي المنظومة الشمسية نظريا أي علميا، وعلى حرية الإنسان عمليا أي أخلاقيا وسياسيا. ذلك ما سبق لمعد هذه الحصة دكتور حمادي بن جبلة أن بينه بالنظر في الإرث السياسي الفرعوني، خاصة عند تنصيب رمسيس الثاني حكيما على مصر، وما وقفنا عليه من خلال تأمل افتتاحية قانون حمورابي. في الحالتين يصطفي الإله المصري والبابلي إنسانا يعتبره الإله أهلا للحكم لأنه إنسان تقي، وفي كلتا الحالتين